0: الضابط وباقي الزملاء لياتي من جديد. المنونية التي دخل قبل قليل ارسلها الى الجهه المغايره ولكن طالبي لم يصل الى هذه الكره. شادي رياض عاد الى ياسين بونو الى الامان والاطمئنان. بونو كان بامكانه ان يتريث قليلا وخطا خطا فادح لا يستغله لاعب المنتخب المغربي. مخالفة قاسية لكن الحكم لا يخرج البطاقة
1: الحمراء. الأمر المؤكد محمد أن لاعبي المغرب لا يخشون ولا يرتعدون خوفا من منتخب البرازيل.
0: توقعنا الصفراء الثانية والحمراء لم يخرج الحمراء بتاتا. ماذا سيفعل؟ لا يعني التحام في القدمين غير مقصود. يتغاضى الحكم السلوفيني عن ذلك. لاعبه إذا تعالوا بنا الآن إلى لاعبي المنتخب المغربي في هذه الأثناء. ماذا سيحصل الآن؟ يتواجد عدد كبير من اللاعبين. هذا يرسل الآن يتواجد لاعبو المنتخب المغربي بسهولة تامة إلى أليسون بيكر. 3 دقائق على نهاية المباراة بوقتها الأصلي ووقتها الإضافي. أليسون بيكر يرسلها طويلة. يريد الآخر أن يعيد الكرة إلى الوراء. وياسين بونو يستطيع أن يتلقى هذه الكرة وأن يلتقطها بيده. ياسين بونو ومنتخب المغرب يريد بسهولة تامة أن ينهي هذه المباراة بهذه النتيجة. ليش؟ لأنه إذا فاز على هايتي بصير معه 4 نقاط سيرتقي على الأقل من المرتبة الثالثة للمرحلة القادمة. يلعب بذكاء المنتخب المغربي من أجل الحفاظ على هذه النقطة. ربما سيحصل من اسكتلندا على نقطة.
1: لا تعادل للمغرب هنا يعني ذلك المرحلة القادمة مؤكدة.
0: وأنا أتفق معك يا باسم.
1: يعني بده يتعادل مع البرازيل بده يرتقي مش معه.
0: دقيقتان تبقت. نحن الآن نتوقف عند الدقيقة تماما 8 من الدقائق 10 لا أضيفت. ولكن لا يؤتمن منتخب البرازيل. الكرة تستمر، المباراة تستمر، الكرة تدهرت. المنتخب المغربي لا يحاول أن يهاجم بقوة، لا يحاول على الرغم من تراجع البرازيل.
1: ولكن هناك يعني عمل جبار يقوم به لاعبو المغرب في الاستحواذ على الكرة، في امتلاك الكرة وفي كسب الوقت وإبقاء
0: الكرة في منتصف ملعب المغرب. أشرف حكيمي ولكن يخسر هذه الكرة. تبقى يا سلام. ماذا حصل؟ انتبهوا ما الذي قام به نيل العناوي. أليسون بيكر صدها. نيل العناوي كان قريبا. وهي ركنية. ستنتهي المباراة عند بعد الركنية. كان بإمكان منتخب المغرب أن يحسمها لكن أليسون بيكر رفض أن تحسم بسببه فأبعد الكرة إلى ركنية أخيرة لصالح منتخب المغرب. الكرة لصالح منتخب المغرب. المغربيون داخل صندوق الجزاء. أشرف حكيمي الكابتن يعود قليلا وراء. أشرف يرفع رأسه. انتبهوا للاعبين. هذه لشادي رياض ترفع الكرة داخل صندوق الجزاء. المحاولة مجددا ولكن لاعبي منتخب المغرب ربما يعيدون الكرة إلى الوراء. لا بل يرسلونها إلى داخل صندوق الجزاء. السيطرة الآن ميماني المغربية. ماذا سيفعل لاعبو المغرب إلى ياسين بونو؟ 20 ثانية على نهاية الدقائق 10.

0: نتيجة لم يتوقعها الكثيرون، ولكن اسماعيل سيباري سجل 1-0 لصالح المنتخب المغربي، وياتيه فينيسيوس ليسجل التعادل لتنتهي المباراة 1-1. نستمع الى جملة منك
1: يعني تعادل بطعم الفوز لمنتخب المغرب، هذا من شأنه ان يرفع من ثقته لتكملة الطريق، وبالمقابل تعادل بطعم الخسارة لمنتخب البرازيل. شاهدنا شوط اول مغربيا بشكل صريح وشوط ثاني برازيليا، ولكن خبرة ولياقة لاعبي البرازيل في الشوط الثاني وسيطرته على أرض الملعب لم تكفي لحسم المباراة لمصلحة منتخب البرازيل، وقف أداء مشرف المنتخب المغربي.
0: إذن سيداتي وسادتي 1-1 انتهت هذه المباراة المثيرة، لا أقول بالأداء الرائع ولكن المباراة المثيرة. تعالوا بنا نخرج إلى فاصل، بعدها نعود مع إجمال المباراة.

تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب

حسيت إني عايز.

الفراق يا نور عيوني هو ده.

0: صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد وغرة أسبوع جديد، اليوم الأحد الموافق 14 من يونيو حزيران لعام 2026 المصادف 28 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فرز 3 FM في الشمال حيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فرز 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل ووسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فرز 3 FM في حيفا والناصرة، الجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فرز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح مع تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس نادي القزاز ما يتيسر له من سورة النبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ شيخ فرزناج القزاز ما تيسر له من سورة النبأ. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفكرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: العناوين. أسعد الله صباحكم. الكابينيت يلتئم في ظل الاتفاق المتبلور مع طهران. مظاهرات في إيران ضد الاتفاق. جيش الدفاع يستعد لاحتمال تقليص نشاطه في لبنان. لبيد يحمل بشدة على نتنياهو بسبب الاتفاق المتبلور. شاب بحالة خطيرة إثر حادث عنف في طمرة. والحرارة تبقى على حالها اليوم وغدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. يلتئم الكابينيت السياسي والأمني مساء اليوم على خلفية الاتفاق المتوقع بين إيران والولايات المتحدة. وأقر الرئيس ترامب الليلة الماضية احتمال توقيع الاتفاق اليوم، وأضاف أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة بعد ذلك، وأعرب عن أمله في أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك فلا لدينا البديل النهائي الذي من المفضل ألا نستخدمه مرة أخرى. وفي إيران أقيمت الليلة الماضية مظاهرات لمناصرين للنظام، وسمعت خلالها هتافات ضد الاتفاق المتبلور ومن قاده، وهما وزير الخارجية عرغجي ورئيس البرلمان كالييف. ودعهما المتظاهرون إلى الاستقالة من منصبيهما. وفي مظاهرة لنساء خارج مبنى وزارة الخارجية في مدينة مشهد، رددت المشاركات هتافات الموت لعراغجي الذي وصف بعميل أجنبي. هذا وفي إطار الاتفاق المتبلور يستعد جيش الدفاع لإمكانية أن يوعز المستوى السياسي إليه بوقف التقدم البري في جنوب لبنان، وتستعد إسرائيل لتقليص الهجمات في عمق لبنان لعدم المساس بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. ومع ذلك أوضحت أوساط أمنية لإذاعتنا أن الجيش لن ينسحب من الشريط الأمني في إطار الاتفاق، وأن القضية ستناقش مع اللبنانيين في المفاوضات المباشرة التي ستعقد بعد أسبوع ونصف في الولايات المتحدة. من جانبه قال رئيس المعارضة لبيد إن الاتفاق لم يحقق أيا من أهداف الحرب، إذ أن النظام يصمد والبرنامج الصاروخي قائم، وتستطيع إيران إعادة بناء مشروعها النووي. ووصف ذلك بفشل ذريع لنتنياهو الذي جعل إسرائيل دولة وصاية تتلقى تعليمات بشأن أمنها القومي. دوت صفارات الإنذار الليلة الماضية في إصبع الجليل بسبب سقوط هدف جوي في منطقة تنشط فيها قوات الجيش في جنوب لبنان، وانتهى الحادث دون إصابات. وفجر اليوم دوت صفارات الإنذار في إيلات ومحيطها خشية من اختراق مسيرة معادية، وجاء من الجيش أن الحديث يدور عن إنذار خاطئ. في أورشليم القدس اعتقلت الشرطة مساء أمس 3 محتجين خلال مظاهرة ضد الحكومة وللمطالبة بتحديد موعد للانتخابات. وجاء من الشرطة أنها تعاملت مع مشاغبين في مظاهرة بدون رخصة بعدما قاموا بسد طرق واستخدام مكبرات صوت بخلاف الأنظمة. في طمرة أصيب شاب 30 بجروح خطيرة الليلة الفائتة إثر تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية، وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات والبحث عن مشبوهين. ومن أخبار المونديال، تقام في هذه الساعة المباراة بين منتخبي هايتي واسكتلندا، والنتيجة حتى الآن هدف لصالح اسكتلندا. وقبل ذلك افترق منتخبا المغرب والبرازيل بهدف واحد لكل منهما، وبنفس النتيجة انتهت المباراة بين قطر وسويسرا. أورد النبأ موفدنا إلى المونديال خالد دروشة.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم وغدا. وصباحا يحتمل سقوط رداد في الشمال، وبعد غد الثلاثاء وفي يوم الأربعاء المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة هذا العدد الجديد من صحافة نت في يوم الأحد الموافق 14 من يونيو حزيران لعام 2026 المصادف 28 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. كالعادة نحن وإياكم مستمعينا الكرام في جولة صباحية نقلب فيها صفحات الصحف العبرية، نبحث عن الموضوعات البارزة، العناوين المفخمة، تلك الحاضرة في الواجهات والأخرى في سياق القراءات التحليلية في الصفحات الداخلية. معي من وراء زجاج المراقبة في الهندسة هي تقنية فورا سويسا، وفي إعداد وتقديم هذه الجولة الصباحية كرم أبو مخ، أحييكم وأدعوكم لترافقنا على مدى ساعة تقريبا حتى هي أخبار السابعة مع سطور هذه الصحف العبرية بين يدي معريف إسرائيل يوم يدعوت أحرنوت وهارتس. صباح الخير.

إذن كالعادة مستمعينا الكرام، نبدأ وإياكم من الموضوع الأبرز في إشغاله للصحف العبرية. وإذن يعني يخطون في سياق الملف الدولي الأبرز تفاصيل بخصوص المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الصفحات الأولى لمعظم الصحف تتحدث عن هذا الموضوع وسط عنوان واحد تقريبا: الاتفاق يقترب لكن القلق الإسرائيلي لا يتراجع أبدا. في إسرائيل اليوم العنوان الرئيسي يقول: الاتفاق قريب وإسرائيل ستبقى مع مخاوفها. تشير إسرائيل اليوم إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الاتفاق مع إيران قد يوقع اليوم، في حين نفت طهران وجود تأكيد رسمي لذلك. بحسب التغطية، فإن المخاوف الإسرائيلية تتركز في عدة نقاط أساسية: عدم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، بل الاكتفاء بتخفيف درجة تخصيبه أو معالجته. هذا بالطبع لا يتوافق الرؤية الإسرائيلية بخصوص هذا المحور. غياب أي معالجة حقيقية لبرنامج الصواريخ الباليستية، قلق إسرائيلي إضافي. عدم اشتراط وقف الدعم الإيراني لحلفائها ووكلائها في المنطقة، وهذا يتناقض تماما مع الرؤية الإسرائيلية بخصوص ربط الجبهات ببعضها البعض والدور الإيراني في المنطقة من خلال دعم وكلائها. هذا يبدو أيضا هدفا إسرائيليا لم يعني يحسم لصالحها في سياق هذا الاتفاق، وإمكانية أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى ضخ أموال تعزز استقرار النظام الإيراني وتوسع نفوذ الإقليم، كارثة أخرى إضافية يعني

هنا حاضرة في سياق هذه التفاصيل بخصوص القلق الإسرائيلي. أما صحيفة معاريف فتصف المشهد بعنوان الاتفاق والقلق، وتنقل عن أوساط إسرائيلية خشيتها من اتفاق لا يتناول ملف الصواريخ ولا يفرض إخراج المواد النووية الحساسة من الأراضي الإيرانية، معتبرة أن ذلك لا يزيل جوهر التهديد من وجهة نظرها. في صحيفة يديعوت أحرنوت الثالثة يوصف الاتفاق بأنه يحمل مخاطر كبيرة، لأنه قد يمنح طهران موارد اقتصادية جديدة تساعدها على إعادة بناء قدراتها النووية والعسكرية رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بها في الأشهر الأخيرة. في المقابل تشير يديعوت أحرنوت إلى أن وقف القتال قد يفتح أيضا الباب أمام تحولات داخلية في إيران إذا عادت الاحتجاجات الشعبية الداخلية هناك إلى الشارع. صحيفة هآرتس لنغلق يعني هذا المشهد من خلال استطلاعي كيف تقرأ كل صحيفة هذا الموضوع، تقدم قراءة أكثر تركيزا على الجانب الدبلوماسي هآرتس، مشيرة إلى أن ترامب يتحدث عن توقيع مرتقب لمذكرة تفاهم يعقبها فتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات تمتد 60 يوما حتى يعني التوصل إلى تفاهمات بخصوص البرنامج النووي، مع حديث عن معالجة ملف اليورانيوم المخصب في مرحلة لاحقة، بينما لم تؤكد إيران رسميا موعد التوقيع. إذن يعني باختصار، الصحف الإسرائيلية تجمع على نقطة واحدة، الاتفاق قد يكون قريبا، قريبا جدا، اليوم ربما غدا، هذه بطبيعة الحال لهجة ترامب، لكن الجدل الحقيقي ليس حول موعد توقيعه بل حول مضمون هذا الاتفاق، بينما يرى يعني ترامب وواشنطن من جهة أنه قد يفتح باب التهدئة تخشى إسرائيل بشكل واضح حسب كل هذه القراءات في الصحف الأربع، أن يمنح طهران فرصة لإعادة ترتيب أوراقها وحتى يعني تعزيز قدراتها، علما بأنها ستحصل على أموال وهنالك تسهيلات أيضا بخصوص يعني الضغوطات المفعلة عليها والعقوبات المفروضة على يعني أموالها، من دون إذن معالجة القضايا التي تعتبرها الأخطر على المدى البعيد. ترى إسرائيل بطبيعة الحال هذا الاتفاق اتفاقا سيئا للغاية، لا يخدم مصالحها بالضرورة، على الرغم من أن إسرائيل لا زالت يعني وسترى في الولايات المتحدة الحليف يعني الأول والأساسي، لكن كما سنرى بعد قليل من خلال قراءات بعض الصحفيين والمحللين، لربما هذه المرة اختارت الولايات المتحدة أن تجعل مصلحتها قبل كل شيء لا المصلحة الإسرائيلية. إذن هذا ما تخطه الصحف بخصوص هذا الموضوع، اللي قبل أن نستريح فقط نكون يعني مع هذا الجدول المفصل يعني رائع في عرضه لتفاصيل هذا الاتفاق المتبلور في مقارنة بين ما تصرح به الولايات المتحدة وتذكره إيران بخصوص هذا الاتفاق. في الجدول إذن المعروض هنا على الثالثة في صحيفة معاريف يعني يرون أن الاتفاق نفسه يباع بروايتين مختلفتين تماما، يسوق لنا في إطارين متناقضين لربما أو في تأطيرين مختلفين. الرواية الأمريكية ترى أن الحديث عن اتفاق مشروط بالأداء، كل تخفيف اقتصادي لإيران سيكون مرتبطا بخطوة واضحة من جانب طهران، مثل تفكيك بناء نووية حساسة، معالجة أو إزالة اليورانيوم المخصب، قبول رقابة دولية مشددة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الهدف الأمريكي المعلن هو منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي، هذا في الرواية الأمريكية. أما في الرواية الإيرانية الصورة معاكسة تماما، طهران تعرض الاتفاق كنصر سياسي يعني من الدرجة الأولى، إنهاء الحصار البحري، تخفيف العقوبات على تصدير النفط، تحرير أموال مجمدة تقدر بنحو 24 مليار دولار، حصر المفاوضات المقبلة في الملف النووي، والعقوبات فقط من دون المساس ببرنامج الصواريخ أو النفوذ الإقليمي. وهذا بالطبع يعني يظهر إسرائيل والجانب الأمريكي كمن يعني يعودان بخفي حنين من حربهما
يعني القوية هذه التي يعني فتحت على إيران. بطبيعة الحال يعني الاتفاق واحد، لكن كل طرف يقرأه كانه اتفاق مختلف أو كنصر مظفر له. واشنطن تعرضه كآلية لكبح إيران، طهران تعرضه كاعتراف بقوتها ورفع للضغط عنها، كل في يعني بما يخدم روايته. هذا إذن في سياق تصوير هذا الموضوع في الصحف الأربع، يعني لربما أكون مع قراءة المحللين بخصوص هذا الموضوع. صحفيون يقرؤونه كل من وجهة نظره. تسفيه برئيل له قراءة في صحيفة هارت، سنكون معها. هناك أيضا قراءة لبن كسبيت في صحيفة معاريف، وميخائيل ميلشتاين أيضا له قراءة في صحيفة دعوة طهرانت على الثانية. بطبيعة الحال نتوسع في هذا الموضوع وهو الأبرز والأهم في هذه الصحف العبرية، لكن بعد استراحة غنائية.

إذن نواصل مشوارنا الصباحي مستمعينا كما ذكرنا، نواصل يعني قراءتنا لهذا المشهد الأبرز في الصحف العبرية بخصوص هذا الاتفاق القريب والقلق الإسرائيلي بخصوصه. كما ذكرنا كل صحيفة لها محلل يتوسع في قراءته التحليلية بخصوص هذا الموضوع. نبدأ بقراءة ميخائيل ميلشتين في صحيفة دعوت أحرنوت الذي يقدم قراءته بعنوان العودة إلى حجمنا الحقيقي. برأي ميلشتين الأحداث الأسبوع الماضي عادت إسرائيل إلى الواقع وذكرتها بأن حرية العمل العسكري ليست مفتوحة بلا حدود حتى في ظل دعم أمريكي واسع. ميلشتين يقول إن إسرائيل تصرفت أحيانا وكأن بإمكانها استخدام القوى في كل زمان ومكان اعتمادا على أن واشنطن ستمنحها دائما الغطاء الكامل، لكن ما حدث مع وقف التصعيد بأمر أمريكي ثم تقدم ترامب نحو اتفاق مع إيران كشف أن هذه الفرضية لم تعد مضمونة البتة. الرسالة المركزية في مقاله أن ترامب قد يكون صديقا كبيرا لإسرائيل لكنه ليس رئيسا لإسرائيل، هو يعمل وفق منطق المصالح الأمريكية أولا وبحسابات سياسية وتجارية تخص واشنطن للقدس. إذن هذا يعني ما على إسرائيل أن تفهمه في سياق كل هذه التطورات الأخيرة. وهنا يلخص المشهد بقوله العودة إلى حجمنا الحقيقي، أو وكأنه علينا أن ندرك حجمنا الحقيقي لا أن نتصرف بنشوة وكأن يمكننا يعني أن نتصرف ونفعل كل شيء ونفعل القوة في كل زمان ومكان. في نهاية المطاف إسرائيل تعمل وفق مصالحها، لكن الولايات المتحدة هي الأخرى أيضا تقدم مصلحتها وتجعل المصلحة التي تسير الحسابات الأمريكية في كل زمان ومكان تبعا أهلي الرؤية الإسرائيلية بخصوص إسرائيل. هنا إذن قراءة ميلشتين في صحيفة يديعوت أحرانوت على الثانية في سياق الغراءة التحليلية الأولى التي تعرضها الصحيفة. هناك أيضا قراءة لتسفي بارئيل في صحيفة هآرتس بطبيعة الحال لهذا الموضوع. في قراءته التحليلية يرى أن المفارقة اليوم أن ترامب قد يكون مستعدا لدفع ثمن سياسي كبير للحصول على اتفاق يشبه في جوهره على الأقل الاتفاق الذي وقعه أوباما مع إيران سابقا. الفكرة أن إيران خرجت من المرحلة الأخيرة وهي تقول لنفسها يكفي ألا نخسر كي ننتصر، والآن بحسب رؤية تسفي بارئيل تريد طهران الانتقال إلى المرحلة التالية إن لم تكن قد انتقلت إليه أصلا من دولة تحت ضغط العقوبات الأمريكية والدولية إلى قوة إقليمية واقتصادية حتى تستخدم الملف النووي كورقة تفاوض دائمة. ولهذا فإن قيمة البرنامج النووي بالنسبة لإيران لا تكمن فقط في السلاح نفسه بل في كونه أداة لانتزاع رفع العقوبات وتثبيت مكانتها وفرض الحذر على خصومها. إذن إيران لا تبحث عن هذا الاتفاق بمفهوم كونه ينهي الأزمة بل عن اتفاق لربما أفضل من السابق، يمنحها المال، يمنحها الشرعية، يمنحها الهامش حتى الإقليمي، ربط الساحات ببعضها البعض. ويبدو أنها تعتقد أن ترامب بطبيعته تفاوضية قد يمنحها ذلك. هذا حاضر في واجهة صحيفتها أرت على لسان تسفي بارئيل. أخيرا نكون مع قراءة بن كسبيت لهذا الموضوع. بن كسبيت بطبيعة الحال له قراءته التحليلية في هذا السياق في صحيفة معاريف. يكتب بن كسبيت مقالا شديد اللهجة يعتبر فيه أن الإخفاق السياسي قد تواجهه إسرائيل اليوم يعني أخطر من الإنجازات العسكرية التي حققتها في السنوات الأخيرة، هو إخفاق سياسي من الدرجة الأولى كما يخط بن كسبيت على الثالثة هنا في صحيفة معاريف. ويقول بشكل موسع إن الضربات التي وجهت إلى حماس وحزب الله وإيران قد تكون فعلا إنجازات عسكرية، لكن ما يصفه بالهزيمة السياسية التي تلتها هو في نظره الحدث
الأهم والأكثر خطورة. يستخدم كسبيت أيضا أسلوبا ساخرا فيقول إن حظ بنيامين نتنياهو الأكبر هو أنه لا يوجد اليوم في المعارضة شخص اسمه بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى أن نتنياهو لو كان خارج السلطة لكان أول من يشن حملة شرسة ضد حكومة تتعامل مع واشنطن بهذه الطريقة. يرى الكاتب أيضا، يرى بن كسبيت أن نتنياهو أصبح مرتبطا سياسيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى درجة جعلت هامش المناورة الإسرائيلي محدودا، وأن أي اتفاق أمريكي مع إيران سيضع إسرائيل أمام واقع جديد لم تشارك في صياغته. كما يشك أيضا بن كسبيت في جدول الاتفاق المطروح أصلا، معتبرا أن المؤشرات القادمة من طهران لا تدل على استعداد للتخلي عن المشروع النووي أو عن مخزون اليورانيوم المخصب، وأن ما يجري حاليا قد يقتصر على تفاهمات مؤقتة مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية. وأخيرا يعني في ختام ما قالوا، يلفت كسبيت إلى أن أنصار الحكومة يردون على الانتقادات دائما بالسؤال إذن ما البديل الذي تقترحه، معتبرا أن هذا السؤال أصبح وسيلة للهروب من مواجهة جوهر الانتقادات المطروحة. على أي حال يلخص مضمونه هذا بقوله إن الإخفاق السياسي الذي تواجهه إسرائيل اليوم أخطر من الإنجازات العسكرية التي حققتها في السنوات الأخيرة، ويصف المشهد أو المرحلة الحالية بهزيمة سياسية تلت الإنجازات العسكرية، ولربما هي اللحظة الفاصلة التي تفصل بين هذه الإنجازات وبين هذه الهزيمة، والأمور بخواتيمها كما يقال.

إذن نواصل مشوارنا الصباحي مستمعينا الكرام مع عناوين إضافية من الصحف العبرية الآن مع موضوع بارز حاضر في صحيفة هآرتس هذا الصباح. يعني يقولون في سياق الائتلاف لا يضع حل الكنيست في رأس جدول الأعمال، بل يحاول استغلال الأيام الأخيرة لدفع قوانين مثيرة للجدل. الصحيفة تقول على الصفحة الرابعة والخامسة بالأحرى إن الائتلاف سيحاول هذا الأسبوع تسريع قوانين مرتبطة بما تسميه يعني الصحيفة بالانقلاب القضائي، إلى جانب قوانين تهم الأحزاب الحريرية في إطار محاولة نتنياهو إرضاء هذه الأحزاب وتأجيل لحظة الانفجار السياسي. ومن بين الملفات المطروحة أيضا استمرار النقاش حول منح الحصانة لعضو الكنيسة تالي غوتليف من الملاحقة القضائية مع احتمال طرح الأمر للتصويت بعد موافقة اللجنة. اللافت بحسب الصحيفة أنه لا يوجد حتى الآن نقاش محدد كما كان من المفترض أن يكون لدفع قانون حل الكنيسة، ما يعزز التقديرات بأن الأحزاب الحريرية قد تمنح نتنياهو فرصة لإجراء الانتخابات في نهاية أكتوبر أو لربما قبل ذلك بأسبوع، وذلك في ظل هذه المحاولات من قبل نتنياهو أو من في حاشيته لإرضاء هذه الأحزاب الحريدية من جهة. لكن بمجمل يعني رؤية هذا الائتلاف الحكومي دفع ما تسميه هآرتس استغلال الأيام الأخيرة لدفع القوانين المثيرة للجدل، إن كان في سياق الانقلاب القضائي، التغييرات في كل ما يخص منظومة الإعلام في إسرائيل، والكثير من التغييرات الجدلية التي ستستغل هذه الحكومة أيامها الأخيرة لدفعها قدما.

من العناوين البارزة أيضا في حضورها هنا يتطرقون إلى التطور الدبلوماسي اللافت أيضا، هذا حاضر على الصفحة السابعة في صحيفة معاريف. يتحدثون في سياقه عن أن رئيس سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله وصل في زيارة رسمية إلى إسرائيل في خطوة يعني يصفونها بأنها تعكس ربما تقاربا متزايدا، بل تعكس فعلا تقاربا متزايدا بين القدس ورئيس هذه عاصمة سوماليلاند. بحسب ما يتداول هنا في هذه الصحيفة، من المقرر أن تشهد الزيارة أيضا افتتاح سفارة لسوماليلاند في القدس خلال الأيام المقبلة يوم الاثنين يوم غد ربما، وهو ما ينظر إليه على أنه تطور سياسي تطور دبلوماسي مهم إذا تم تنفيذه رسميا. إذن هذه الخطوة تحمل يعني كما قلنا أبعادا سياسية ودبلوماسية لافتة، وصول رئيس سوماليلاند كنظير وكحليف إلى إسرائيل في زيارة رسمية وسط كما قلنا هذا الحديث عن افتتاح سفارة لبلاده في القدس في تقارب متزايد بين الجانبين، وتعزيز أيضا للحضور الإسرائيلي في هذه الدولة في سياق هذا التقارب في العلاقات. هذا عنوان حاضر علينا. قبل يعني أن أكون مع استراحة إضافية نتطرق إلى هذا المضمون الحاضر أيضا على الثامنة، جعلوه في صحيفة معاريف في نفس الصحيفة، يتحدثون في سياق عن الجبهة الشمالية هذه التي لازالت مشتعلة. تشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تحاول تكثيف الضغط لربما على حزب الله قبل أي اتفاق إقليمي محتمل. في المؤسسة الأمنية يدركون يقينا أن الاتفاق مع إيران قريب جدا، قريب أكثر مما نتوقع، وأنه قد يشمل في مراحله الأولية أو حتى اللاحقة القريبة ترتيبات تلزم إسرائيل بالضرورة بالانسحاب من جنوب لبنان. ولهذا تقول التقارير إن جيش الدفاع كثف عملياته خلال الأسبوع الأخير استهداف أكثر من 70 بنية تابعة لحزب الله يعني. وفي هذا السياق أيضا يتحدثون عن مقتل أكثر من 10 قادة ميدانيين، كما أعلن جيش الدفاع أنه كشف تحت منطقة جبل البوفور أكبر شبكة أنفاق لحزب الله في جنوب لبنان. إذن يعني مع هذا الإدراك الإسرائيلي واليقين بأن إسرائيل ربما ستضطر إلى الانسحاب من جنوب لبنان في مرحلة قريبة جدا، يستغلون على الأقل هذه المرحلة لتوسيع الضربات وتحقيق المنجزات الميدانية في استهداف بنى حزب الله العسكرية في الجنوب اللبناني. في هذا السياق يتحدثون عن 400 ضربة عسكرية وعن تصفية 80 يعني عنصرا من الحزب من بينهم يعني 10 قادة ميدانيين. هذا إذن في سياق حديثهم على الصفحة الثامنة هنا في صحيفة معاريف بخصوص الجبهة الشمالية.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

لنا مستمعين الكرام مع مضمون أخير في سياق هذه القراءة في يومنا هذا. في إسرائيل اليوم ملف اقتصادي مهم عن أزمة تتوسع داخل قطاع الهايتك الإسرائيلي. الصحيفة تقول إن نحو نصف أقسام التطوير في شركات الهايتك قد تواجه تقليصات في ظل عاملين أساسيين: ضعف الدولار من جهة وتسارع استخدام الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. الفكرة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد فقط أداة لتحسين عمل الموظف كما يصفون ذلك، بل بدأ في بعض الحالات يقلل الحاجة إلى توظيف عمالة جديدة. بحسب مؤشر جديد للمديرين، فإن نحو 40% من الشركات تتحدث أيضا عن تضرر كبير في الربحية بسبب تراجع الدولار. وفي الخلفية تدرس وزارة المالية حزمة لدعم القطاع قد تشمل منح لإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي وتسهيلات ضريبية واعترافا أوسع بالمصاريف لتخفيف العبء الفعلي على الشركات. القلق الأكبر في وزارة المالية بحسب الصحيفة هو هجرة العقول والشركات إلى مراكز تكنولوجية قريبة مثل قبرص أو حتى بعيدة مثل إيرلندا، حيث الضرائب أخف والانتقال أسهل بكثير. هذا إذن حاضر في صفحات المتأخرة من إسرائيل هيوم. في صحيفة يديعوت أحرونوت يتحدثون على الصفحة العاشرة، وكذا هذا الموضوع مذكور على الأولى في واجهة هذه الصحيفة، يتحدثون عن ملف بيئي وصحي لافت. تحذر في سياقه الصحيفة من ازدياد ظهور منات آوى قرب مناطق السكن والتنزه. في بحيرة طبرية أصيب 11 شخصا ليل الجمعة بعد هجوم قطيع من بنات آوى، لكن الصحف تشير إلى أن الأمر لم يعد حادثا معزولا، فقد سجلت في الأسابيع الأخيرة حوادث عض أيضا في تل أبيب ورامات جان. الخطر الأكبر هنا على أي حال ليس الإصابة فقط، بل احتمال انتقال داء الكلب الكلب هذا في ظل انتشار المرض في مناطق مختلفة. إذن داء الكلب هو الأخطر في هذا السياق في حديثهم هنا عن هذا الهجوم لقطيع من بنات آوى، أو يعني انتشار هذه الظاهرة بشكل عام مع ازدياد ظهور بنات آوى قرب المناطق السكنية والتنزه. الوقاية توصي صحيفة دعوت أحرنوت الجهات المختصة بعدم الاقتراب من الحيوانات البرية حتى للتصوير، عدم ترك بقايا طعام ونفايات في الطبيعة، حتى توصيكم بعدم إطعام الحيوانات أصلا والمبيت فقط في أماكن مرخصة. وفي حال اقتراب يعني حيوان بري من هذا القبيل أو غيره، ينصح بإبعاده بالصراخ أو التلويح باليدين، ثم إبلاغ سلطة الطبيعة والحدائق على الرقم 96339. لوحوا بأيديكم تقول يدعو تحرنط. طيب، في سياق الرياضة يتحدثون أيضا هنا على الأقل في واجهة معاريف عن استمرار أجواء المونديال مع نتائج لافتة من مباريات أمس. حققت تشيلي فوزا على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما سجلت كندا نقطة تاريخية بعد تعادلها بهدف لمثله أمام البوسنة. إذن يتحدثون هنا في هذا السياق عن جديد الأحداث الرياضية. لمن يهتم بذلك فليقصد الصفحات الداخلية في صحيفة معرفة.

دقائق أخيرة كعادتنا نتوجه في سياقها إلى المواقع العربية المحلية. نبدأ ببكرة، وفي هذه الواجهة يتحدثون عن ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء حارة تسيطر على البلاد منتصف الأسبوع. إذن يقولون تتواصل الأجواء الصيفية المستقرة خلال الأيام المقبلة مع توقعات بارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. وزارة الأمن القومي في نبأ آخر، تنفيذ 21% فقط من خطة مكافحة الجريمة والدعاء بتسريب الأموال إلى منظمات إجرامية. المختص في الشأن الإسرائيلي دكتور حسن يقول اختزال مستقبل غزة في ملف السلاح تبسيط مخل لأزمة سياسية أعمق. في الناصرة إصابة خطيرة لشاب في إطلاق نار قرب مفرق الخانوق، ويتحدثون عن إصابة رجل بجروح متوسطة إثر انقلاب قارب في بحيرة طبرية. في موقع الصنارة في الواجهة المحلية، الجيش يستعد لوقف عملياته البرية في جنوب لبنان. نبأ أول، اللد تظاهر احتجاجية فيها ضد الجريمة والإتاوة وسياسة الإهمال. في سياق هذه الواجهة من الأخبار المحلية يقولون أيضا إن دراسة بهذا الشأن تفيد أن 30% من المستحقين من حتى العمل في البلاد لا يحصلون على حقوقهم. تحذيرات من أزمة مستقبلية في التأمين الوطني دون تهديد فوري للمخصصات. وفاة طفل في تل أبيب جراء تعفن دموي نادر وتحذيرات طبية من أهمية التطعيم. يتحدثون عن جريمة إطلاق نار في طمرة تسفر عن إصابة صاحب مطعم بحالة خطيرة. أجواء مستقرة اليوم، درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. بقول لك مصرع شاب إصابة قارين بحادث طرق في حيفا، ونحن الآن مع كل العرب حيث شريطهم الإخباري يذكر لنا في نبأ محلي أول خبر إنقاذ 7 أشخاص بعد انقلاب قاربهم في طبرية وإصابة أحدهم بالصدر. مسيرة احتجاجية في اللد تندد بتفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي. يتحدثون عن مقاتلات هنغارية ترافق طائرة ركاب إسرائيلية بعد إنذار أمني جوي. وفي سياق عناوينهم الأخرى، هنا في كفر قرع إصابتان متوسطتان إثر اصطدام سيارة بسكوتر كهربائي. أخيرا مع واجهة مكان الإخبارية، موقعنا في الشبكة، جيش الدفاع يستعد لوقف تقدم البر بجنوب لبنان في ظل الاتفاق بين واشنطن وطهران. ترامب سيلتقي قادة من الشرق الأوسط بعد قمة مجموعة السبع. ترامب يقول سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. تنظيم مسيرة الرايات السوداء في اللد تنديدا بآفة الإجرام. وفي شريط مكان الإخباري، زعيم المعارضة يائير لبيد يقول الاتفاق الذي يتبلور لا يحقق أيا من أهداف الحرب. هدف في دقيقة 95 يمنح قطر التعادل أمام سويسرا، هذا في مونديال 2026. والكابينت يلتئم في ظل الاتفاق المتبلور بين إيران والولايات المتحدة. حالة الطقس بطبيعة الحال تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم وغدا، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال. إذن على أنغام هذه الإشارة مستمعينا نصدر الستار على هذا العدد من صاحب أدت. نشكر دور سويسة من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم كنت معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء. سلامات.

0: عم بتلاقي.
1: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الورد.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الساعة: الكابينيت يلتئم لمناقشة عواقب الاتفاق المتبلور مع طهران، أوساط أمنية تؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، مظاهرات في الجمهورية الإسلامية ضد الاتفاق، الرئيس ترامب يحتفل بعيد ميلاده 80 وإسرائيل تهنئه، شاب بحالة خطرة إثر حادث عنف في طمرة، والحرارة تبقى على حالها اليوم وغدا.
1: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. يلتئم الكابينيت السياسي والأمني مساء اليوم لمناقشة عواقب الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة، وقرر رئيس ترامب الليلة الماضية احتمال توقيع الاتفاق بشكل رقمي اليوم، وأضاف أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة بعد ذلك، وأعرب عن أمله أن تسير العملية بسرعة وسلاسة، وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك فلدينا البديل النهائي الذي من المفضل ألا يتم استخدامه مرة أخرى. يستعد جيش الدفاع لإمكانية أن يعز المستوى السياسي إليه بوقف التقدم البري في جنوب لبنان في إطار الاتفاق المتبلور، وتستعد إسرائيل لتقليص الهجمات في عمق لبنان. ومع ذلك أوضحت أوساط أمنية لإذاعتنا أن الجيش لن ينسحب من الشريط الأمني، وأن القضية ستناقش مع اللبنانيين في المفاوضات المباشرة التي ستعقد بعد أسبوع ونصف في الولايات المتحدة. وأفادت تقارير صحفية أمس بأن القوات وصلت إلى مشارف مدينة النبطية الواقعة نحو كيلومترين إلى الشمال من قلعة شقيف البوفور، وقالت مصادر عسكرية أن النبطية هي مكان استراتيجي لحزب الله وفيها بنى تحتية للقوات الإيرانية. في إيران أقيمت الليلة الماضية مظاهرات لمناصرين للنظام، وسمعت خلالها هتافات ضد الاتفاق المتبلور ومن قاده، وهما وزير الخارجية رغجي ورئيس البرلمان كلييف، ودعهم المتظاهرون إلى الاستقالة من منصبيهما. وفي مظاهرة لنساء خارج مبنى وزارة الخارجية في مدينة مشهد، رددت المشاركات هتافات الموت لعرغجي الذي وصف بعميل أجنبي. من جانبه قال رئيس المعارضة لبيد إن الاتفاق لم يحقق أي من أهداف الحرب، إذ أن النظام يصمد والبرنامج الصاروخي قائم، وتستطيع إيران إعادة بناء مشروعها النووي. ووصف ذلك بفشل ذريع لنتنياهو الذي جعل إسرائيل دولة وصاية تتلقى تعليمات بشأن أمنها القومي. يحتفل الرئيس الأمريكي ترامب مساء اليوم بعيد ميلاده 80، ويحيي الحدث ببطولة مصارعة في حلبة أقيمت في ساحة البيت الأبيض. وبالتزامن تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها عن بريطانيا. وفي أورشليم القدس هنأ الرئيس هرتزوغ نظيره الأمريكي، وشدد على أن إسرائيل تشيد بزعامته ووقوفه أمام إمبراطورية الشر الإيراني والتزامه بضمان أمننا، وأعرب عن أمله أن يواصل ترامب قيادة الشرق الأوسط والعالم بأسره نحو مستقبل من السلام والأمن. في طمرة أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطيرة الليلة الماضية إثر تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية، وبشرت الشرطة التحقيق في الملابسات والبحث عن مشبوهين. من أخبار المونديال، تغلب منتخب اسكتلندا على نظيره من هايتي بهدف مقابل لا شيء، وقبل ذلك افترق منتخبا المغرب والبرازيل بهدف واحد لكل منهما، وبنفس النتيجة انتهت المباراة بين قطر وسويسرا. أورد النبأ مفدنا إلى المونديال خالد دروشة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم وغدا، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال، وبعد غدا الثلاثاء وفي يوم الأربعاء المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. وهذه درجات الحرارة القصوى المرتقبة اليوم في أورشليم القدس وحيفا 27، تل أبيب 28، الناصرة 30، جبال الجليل 26، الجولان 31، وفي بئر السبع 30 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
3: الآن وفي كل مكان،
0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان. أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأحد المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عوسات، دفورة سويسة هندسة إذائية. في التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: اتفاق إنهاء حرب إيران يقترب من مراحل النهائية، ترامب وباكستان يعلنان أن اتفاقا مبدئيا سيوقع إلكترونيا هذا اليوم، وطهران تشكك في الموعد. الكابينت يلتئم مساء هذا اليوم في ضوء الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن، ولابيد يحمل بشدة على نتنياهو بسبب الاتفاق المتبلور ويقول إنه لم يحقق أيا من أهداف الحرب. احتجاجات في إيران تطالب بإقالة قلق باف وعرقجي بعد الإعلان عن الاتفاق مع واشنطن. جيش الدفاع يستعد لاحتمال أن يوعز المستوى السياسي بتقليص نشاطاته في جنوب لبنان. في جولتنا لهذا الصباح، إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار داخل مطعم في مدينة طمرة، ومشاركة محدودة في تظاهرة الرايات السوداء في الليفد رفضا للجريمة. المونديال في يومه الرابع يشهد تعادلين ثمينين لقطر والمغرب مع سويسرا والبرازيل. سبع دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. بداية هذا المشوار مع التطور الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإيران، اتفاق بينهما لإنهاء الحرب يلوح في الأفق على ما يبدو، والتباين في المواقف حول موعد ولادة هذا الاتفاق. صباح الخير للزميلة ماريا عبد ربو.
7: صباح الخير محمد،
0: أهلا بك ماريا. الرئيس ترامب يعلن أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم، يشدد على أن مضي

0: فلدينا البديل الأمثل. هكذا ترامب الليلة الماضية الذي أشار أيضا إلى أن اتفاق أوباما مع إيران كان طريقا سهلا نحو امتلاك طهران سلاحا نوويا، أما اتفاقه فهو على النقيض تماما. تعال بنا نستمع إلى إعلان ترامب بشأن التوصل إلى تفاهمات حول وقف الحرب مع إيران وقوله: نعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على أمل التوقيع على اتفاق خلال الأيام المقبلة في إحدى الدول الأوروبية.
1: Is that a big day? I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days.
0: في هذا السياق رسول أمريكي رفيع يصف الاتفاق الذي يجري التوصل إليه مع إيران بأنه قوي، ويقول إن واشنطن ستشارك في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد إبرام الاتفاق، وإن المسألة ستكون محور نقاش مع الحلفاء خلال قمة مجموعة السبع الأسبوع الحالي في فرنسا. وأشار إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو لن يحضر هذه الاجتماعات. المسؤول الأمريكي الرفيع أكد أيضا أنه تحقق انتصار دبلوماسي كبير، وأنه في جوهره ينص على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما وفتح الطريق أمام مفاوضات أكثر تعقيدا بشأن تخفيف العقوبات وبرنامج إيران النووي. في واشنطن يميل محمد الخبراء إلى الاعتقاد أن الاتفاق المرتقب سيبقي أربع عقد أساسية دون تسوية حاسمة: فتح مضيق هرمز أم تخفيف الحصار البحري، الملف النووي، وثالثها الصواريخ الباليستية والمسيرات ووكلاء إيران الإقليميون، والعقدة الرابعة هي لبنان، فإيران تريد إدخال وقف الحرب ضد لبنان ضمن الاتفاق، ما يضع واشنطن أمام معضلة كيفية منع انهيار الاتفاق دون أن تظهر وكأنها تقيد يد إسرائيل في مواجهة حزب الله. في السياق الإيراني، وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عراقجي يصل اليوم إلى باكستان للإشراف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين البلدين. عراقجي صرح بأنه تم إرجاء مناقشة الملف النووي والعقوبات للمرحلة الثانية، قائلا إن المرحلة الأولى هي مذكرة تفاهم يتم توقيعها، وبعدئذ تبدأ محادثات المرحلة الثانية. لنستمع.
2: که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد، دو مرحله پیش بینی شد. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه.
0: و كان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف قد صرح بأن بلاده التي تلعب دور الوسيط تستعد لإتمام الاتفاق خلال الساعات 24 المقبلة. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجوب التريث لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، مرجحا أن يتم في الأيام المقبلة. إذن محمد، مع دخول المفاوضات سباق الأمتار الأخيرة، تتسارع وتيرة التسريبات بشأن مواقف كل من واشنطن وطهران حول الاتفاق المرتقب، وسط تضارب في التقارير بشأن توقيت ومكان التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إليك محمد.
3: شكرا لك ماريا. إذن بعد ساعات سوف تتضح الرؤية أكثر فأكثر وتتجلى الحقائق والوقائع. وقلق في إسرائيل من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المتبلورة، تخوف من أن يضعف الاتفاق قدرة واشنطن على استخدام أدوات ضغط فعالة على إيران تمكنها من فرض مطالبها المتعلقة بإخراج اليورانيوم المخصب أو تقليصه، عدا عن الجدول الزمني المحدد في الصيغة المطروحة. في الحلبة الحزبية، المعارضة تستغل الاتفاق المتبلور لتوجيه سهام نقدها إلى الحكومة، تحذر من تحول استراتيجي يهدد أمن المنطقة. فالح حبيب.
4: لم يكد الحبر يجف على المسودات الأمريكية الإيرانية حتى خرجت المعارضة بكامل ثقلها لتصف ما يحدث بالكارثة الاستراتيجية. وفي مقدمة الأصوات الغاضبة، وصف رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان الاتفاق الناشئ بأنه طوق نجاة ونصر صريح للنظام الإيراني، معتبرا أن شرعنة سلطة الملال تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، كما وجه سهامه لداخل الحكومة متهما بنيامين نتنياهو بمنح واشنطن ضوءا أخضر لتهميش الدور الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يوجد جهاز استخبارات واحد في العالم يثق بطهران. هذه الحدة التقت مع تحذيرات أطراف أخرى في المعارضة ترى في النهج الأمريكي تراجعا خطيرا، خاصة بقبول فكرة الاتفاق.

0: المرحلي خطوة بخطوة بدلا من التفكيك الشامل للقدرات النووية، مما يمنح إيران فرصة لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية تحت غطاء الدبلوماسية. وأمام هذا المشهد يرى قطاع واسع من النخبة السياسية والعسكرية أن هذه التفاهمات تترك إسرائيل وحيدة، مما يعيد الخيار العسكري المنفرد إلى الطاولة بقوة. وبين طموحات واشنطن الدبلوماسية ومخاوف المعارضة الإسرائيلية، تواصل المنطقة متابعة مآلات المفاوضات ومذكرة التفاهمات في وقت تطفو فيه الفجوة بين الحليفين الاستراتيجيين إلى السطح بشكل غير مسبوق.
1: هذا وتشهد الساحة الإيرانية تصاعدا في الجدل الداخلي حول المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد خروج تظاهرات طالبت باستقالة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، احتجاجا على التفاهمات التي يجري بحثها مع واشنطن. المحتجون رفعوا شعارات رافضة لأي تنازلات في الملف النووي أو القضايا المرتبطة بالسيادة الوطنية، داعين إلى تشديد الموقف الإيراني في مواجهة الضغوط الغربية. هذه الاحتجاجات تأتي في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اقتراب طهران وواشنطن من تفاهمات أولية بشأن عدد من الملفات الخلافية، وسط انقسام داخلي بين مؤيدين يرون في الاتفاق فرصة لتخفيف العقوبات والأزمة الاقتصادية، ومعارضين يحذرون من تداعياته السياسية والاستراتيجية. ولم يصدر أي تعليق رسمي من قاليباف أو عرقجي على الدعوات المطالبة باستقالتهما. تعالوا بنا نرى ماذا يحدث أو كيف ينعكس هذا التطور الاستراتيجي على المستوى الأمني والعسكري. فجيش الدفاع يستعد لاحتمال أن يوعز المستوى السياسي بتقليص نشاطاته في جنوب لبنان في إطار مذكرة التفاهم. والكابينيت من المتوقع أن يلتئم الساعة 7:30 من مساء اليوم في ضوء الاتفاق المحتمل. مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة، صباح الخير.
2: صباح نور محمد. لا شك بأن الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة يثير علامات استفهام كثيرة في إسرائيل، وخاصة أنها لم تكن جزءا من عملية بلورة الاتفاق، وكذلك أنه لم يلبي الحد الأدنى من المطالب الإسرائيلية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولا سيما بالمشروع الصاروخي ومواصلة مساعدة أتباع إيران في المنطقة، وكذلك كل ما يتعلق بإزالة القيود الاقتصادية على إيران. ولكن بلا شك المعضلة الأكبر تبقى ما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وخاصة أن الاتفاق لم يشير إلى ذلك بشكل واضح. مصدر عسكري كبير قال في نهاية الأسبوع أن المعركة البرية في لبنان في مرحلة مفصلية بعد استكمال السيطرة على وادي النهر الليطاني ووادي السلوقي، وأنه في هذه المرحلة هناك حاجة لاتخاذ قرار من قبل المستوى السياسي إلى أين تتقدم هذه المعركة. واضح أنه في ظل التوقيع على الاتفاق فإن وقف المعركة في لبنان يبدو احتمالا بالنسبة للقيادة العسكرية. وزير الدفاع إسرائيل كاتس صرح في نهاية الأسبوع بأن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة، كذلك في هضبة الجولان، ولا سيما في الأراضي اللبنانية. من جانبه رئيس هيئة الأركان قال مؤخرا إن القيادة العسكرية حققت كل الأهداف التي حددها لها المستوى السياسي، وأنه في هذه المرحلة يتطلب العمل السياسي من قبل الحكومة. وهذا يضع في نهاية الأمر الوضع في لبنان أمام معضلة إلى أين سوف تتجه الحكومة فيما يتعلق ببقاء القوات في الأراضي اللبنانية. ما من شك بأن بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يمنح حزب الله الذريعة لمواصلة القتال. من الجانب الآخر، هل تستطيع إسرائيل التقدم في المسار التفاوضي مع الوفد اللبناني والقوات لا تزال على الأراضي اللبنانية؟ كل هذه علامات الاستفهام تبقى مفتوحة، وخاصة على خلفية التوقيع، احتمال التوقيع على الاتفاق. نشير إلى أنه في نهاية الأسبوع استمر القتال، وإن كان على نطاق ضيق في الجبهة اللبنانية، في الساعات الأخيرة مسيرات أطلقت باتجاه القوات المرابطة في الأراضي اللبنانية. من جانبه قال المتحدث العسكري ظهر أمس بأن سلاح الجو استكمل قصف ما لا يقل عن 70 هدفا للبنى التحتية لحزب الله، وبضمن ذلك أيضا استهداف عدد من المسلحين في المناطق التي ترابط بها القوات الإسرائيلية. محمد،
1: شكرا لك يا العليمة. هذا ومن المتوقع أن يبقى الاتفاق المتبلور بين واشنطن وطهران 4 عقد أساسية معلقة دون تسوية حاسمة وواضحة. العقبة الأولى تتعلق بتسلسل الخطوات في تنفيذ الاتفاق. هل تفتح إيران المضيق أولا أم تخفف واشنطن حصارها البحري وتفرج عن بعض الأموال المجمدة؟ طهران تطالب بمكاسب اقتصادية مبكرة بما في ذلك الإفراج عن بعض أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات المفروضة عليها، بينما تصر واشنطن على ألا تحصل إيران على فوائد ملموسة قبل تنفيذ التزامات واضحة. وتعتبر هذه النقطة حساسة سياسيا للرئيس ترامب الذي سبق أن انتقد بشدة أي إفراج مال مبكر لإيران في الاتفاقات السابقة. أما العقبة الثانية فهي الملف النووي نفسه. الاتفاق الأول يكتفي غالبا بتعهد عام من إيران بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي، لكنه لا يحسم مستقبل التخصيب ولا مصير المخزون العالي ولا آليات التفتيش، وهذا ما يثير خشية من أن تتحول مهلة الستين يوما إلى فرصة لإيران لإعادة ترتيب أوراقها لا إلى مسار تفكيك حقيقي. العقبة الثالثة تتصل بالصواريخ والمسيرات والوكلاء الإقليميين، إذ يبدو أن الاتفاق يقوم على مقايضة مركزية، فتح هرمز مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية دون معالجة برنامج الصواريخ والمسيرات إلا بصورة محدودة. ويبقى لبنان العقدة الرابعة. إيران تريد إدخال وقف الحرب هناك ضمن التسوية بما يشمل حزب الله والوجود الإسرائيلي في الجنوب، لكن هذا يضع واشنطن أمام معضلة: كيف تمنع انهيار الاتفاق من دون أن تظهر كأنها تقيد حرية إسرائيل في مواجهة حزب الله؟ فعلا كيف سوف تنفذ ذلك يا أستاذ فراس ياغي المحلل السياسي؟ صباح الخير.
3: يا صباح الخير يا محمد، وصباح الخير للمستمعين. يعني حتى الآن هناك يعني ضغط إيراني وحديث إيراني مطالب بأن يشمل ذلك جدول انسحاب من الجنوب، والأمريكي يطرح على الإسرائيلي انسحاب حتى الخط الأصفر الذي تم، وحتى الآن إسرائيل لم تعطي موافقة حول هذا الموضوع. أعتقد بأن الأمور ستذهب باتجاه الخط الأصفر والبقية الأراضي والانسحاب منها ستكون ضمن المفاوضات ما بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل بهذا الموضوع، أي أن المسائل سترتبط في 60 يوما التي ستجري فيها المفاوضات هذه.
1: 60 يوما. تعال نرى يعني التصريحات المتناقضة لترامب أو الرؤى المتناقضة. الاتفاق تغنى به ترامب أمس هو مذكرة تفاهمات ليس اتفاق نهائيا لستين يوما. ترامب يقول سنحصل على الغبار النووي بما معناه يعني اليورانيوم بهذه الطريقة أو بأخرى، في حين بأن الحديث عن اليورانيوم المخصب وعن برنامج إيران النووي سوف يبدأ بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار أو عن الاتفاق المبدئي. لماذا يعني يبادر إلى إطلاق مثل هذه التصريحات ويبكر في إطلاقها بلغة تهديدية؟
3: يعني أولا هو الرئيس ترامب منذ البداية وحتى الآن يعني نرى تصريحاته دائما أحيانا متناقضة وأحيانا تسترق الحداث وأحيانا تهدد وأحيانا تتحدث أن السلام يعني كاب قوسين أو أدنى، والآن عندما يطرح بعض هذه التصريحات ويحاول أن يستبق المفاوضات التي ستجري خلال 60 يوما، بأنه يعني المسألة لم تنتهي بعد، وأنه بالإمكان الأمريكي العودة إلى السابق، يعني العودة للحصار، العودة إلى الحرب من جديد، وهذا ما تخشاه إيران. لذلك إيران كانت دائما تتحدث ليس فقط عن عدم اعتداء، يعني وتريد ضمانات دولية وضمانات رسمية بأن لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باعتداءات على إيران. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب إذا أصر على موقفه فيما يتعلق بالموضوع النووي، فلا أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق نووي، فهو لن يحصل على ما يسميه الغبار
1: يعني النووي. المشكلة النووية مشكلة عويصة، يعني 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة 60، وبموجب الخبراء والعلماء من 60 إلى 90، أي إنتاج 10 قنابل نووية، قضية سهلة أكثر من تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60. وهناك 10.5 طن من اليورانيوم مخصب بنسب متفاوتة ما بين 2 إلى 60%. والحديث الأخير بأنه إيران أغلقت الأنفاق التي تحتضن هذه المواد بطبقات خرسانية وبالغام، حتى الإيرانيين أنفسهم لا يمكن أن يدخلوا هذه الأنفاق بسلاسة.
3: يعني هذا مهم، لأن الإيرانيين قاموا بذلك خوفا من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعملية برية خاطفة بهذا الاتجاه. والمسألة الثانية، حتى تقول إيران بأن نتيجة القصف حدثت ذلك وهي لا تستطيع الوصول الآن إلى اليورانيوم وبحاجة إلى وقت. أعتقد التوجه الإيراني هو لترقيق وتخفيف اليورانيوم في داخل إيران وليس لتصديره للخارج، فلذلك قلت لن يحصل على الغبار النووي رئيس ترامب، وذلك يكون ضمن مراقبة لصيقة من قبل مفتشي الطاقة الدولية الذرية في العالم، وبالتالي الإيراني في هذه المسألة حساس، فهو لن يقوم بتصدير هذه اليورانيوم المخصب خارج إيران، وهذا يبدو من المحددات في السياسة الداخلية الإيرانية وفقا لمفهوم الأمن.
1: على ما يبدو أستاذ فراس ياغي أيضا بأنه الاتفاق يدار بلغتين، لغة للصحافة ولغة داخلية، فحينما يقول ترامب لا إعادة للأموال الإيرانية وسنحصل على الغبار النووي، إذن على ماذا توقع إيران؟ على ماذا توقع؟ على فتح هرمز؟
3: لا، إيران
1: ولا ترامب على... يتحدث للصحافة بلغة والاتفاق يختلف عن الظاهر؟
3: يعني إيران توقع وفقا للاتفاقيات التي تمت، وهذه المذكرة تقول عن الإفراج عن 24 مليار، يعني تبدأ بدفع 12 مليار.
1: وكان خبراء اقتصاديون إيرانيون في قطر أيضا.
3: نعم، وبدأت يعني بدأ الحديث يعني من في دولة الإمارات وفي قطر بدأ الحديث عن كيفية يعني فك بعض الأرصدة المجمدة وتسليمها لإيران بهذا الخصوص، وبالتالي هذه يعني ليس الأمريكي من سيقوم بذلك، الدول المجاورة ودول المنطقة. وغدا سوف نسمع أن هذه اتفاقيات ثنائية وليست من رئيس ترامب وليست ضمن الاتفاق. يعني قضية التناقضات التي يتحدث عنها رئيس ترامب هذه مسألة عادية بالنسبة لكل العالم الآن،
1: لأنه يعني مسألة عادية، ولكن الأسلوب مستهلك، أكل عليه الدهر وشرب، هذا أسلوب مستهلك. الكل يعرف الحقيقة والكل يراقب التطورات والتحركات، لا يمكنه أن يفتعل مثل هذه الألعاب مثلا أو الكلام المغلوط على الجميع.
3: يعني يا محمد، لا يوجد خيارات أمام الرئيس ترامب سوى أن يذهب بهذا الاتجاه ضمن مفهوم المذكرة التفاهم، إذا ما أراد الذهاب باتجاه السلام في المنطقة والذهاب باتجاه إنهاء الحرب التي يعني أنهكت الاقتصاد الأمريكي. نحن نتحدث عن تضخم، نتحدث عن ارتفاع في أسعار الطاقة، نتحدث عن حرب الأقل شعبية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كاملة، نتحدث عن ضغوطات من الدول الإقليمية بشكل كبير على الولايات المتحدة. العالم لا يريد بالمطلق استمرارية هذه الحرب، لذلك الذهاب باتجاه مذكرة تفاهم لمدة
1: 60
3: يوما لا تعني أن الاتفاق تم.
1: أعتقد نعم، وربما يشوش أو يعطل أو يحدث في هذا الاتفاق
3: أو ينتهي.
1: ربما يحدث في هذا الاتفاق عطب مفتعل. يعني نحن نعرف كما كتب المحللون بأن الجانب الإسرائيلي ربما يعطل الاتفاق بطريقة أو بأخرى إن لم يرق له.
3: هذا صحيح، ولكن السؤال المهم يعني ماذا سيجني الإسرائيلي الآن في هذه المرحلة؟ لا أعتقد أنه رئيس الوزراء نتنياهو في ذهنه خسارة الرئيس ترامب، وهو الوحيد المتبقي الذي يدعم نتنياهو بهذا الاتجاه. ولكن نتنياهو سيحاول يعني في المسألة اللبنانية أكثر من أي مسألة أخرى، فإسرائيل لا تستطيع لوحدها أن تواجه إيران دون الحد الأدنى تنسيق مع الولايات المتحدة ودعم من قبل الولايات المتحدة في مسألة الدفاع، إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن لا تشارك إسرائيل في مسألة الهجوم. لذلك يعني على رأي عاموس يدلين الذي قال إنه هذا أقل الشرور ودعنا نستفيد منه بدل أن نعترض عليه عبر المطالبة بأن يكون لدينا ضمانات أمريكية فيما يتعلق بالمفهوم الأمني والعلاقة الاستراتيجية، أي أن نستغل ذلك أيضا لتحسين موقفنا. ولكن ما حدث بالحد الأدنى منع إيران من أن تطور السلاح النووي بشكل سريع.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ فراس ياغي، شكرا جزيلا.
3: شكرا هلا محمد.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
8: والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
10: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
9: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: توقفنا عند الملف الإيراني الأمريكي واحتمالات التوقيع على اتفاق مبدئي بين البلدين هذا اليوم. تعالوا بنا إلى ملفات أخرى. ماذا يحدث في قطاع غزة؟ حركة حماس تقول إن تحريك الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر الفاصل نحو الغرب وتوسيع سيطرته بغزة يهدف إلى تفجير مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار في القاهرة. حسن أبو زايد ينعش ذاكرة المستمعين بما لديه من معطيات ومعلومات. صباح الخير حسن.
1: صباح النور محمد. المفاوضات أو المحادثات في القاهرة تشهد هذه الأيام حول الانتقال من وقف إطلاق النار ترتيبات طويلة الأمد تشهد ربما تعثر على خلفية خلافات حول عدة مواضيع محمد، من بينها نزع سلاح حركة حماس. هنالك خلافات حادة بشأن قضية نزع السلاح وإدارة قطاع غزة من جديد، وأيضا حدود انتشار القوات الإسرائيلية في داخل غزة. المرحلة الثانية حول الانتقال من وقف إطلاق النار محمد تتمحور حول الترتيبات طويلة الأمد التي تشمل إعادة الإعمار وإقامة إدارة فلسطينية انتقالية للقطاع، إلى جانب ملف سلاح حماس والفصائل الفلسطينية. كما تشترط إسرائيل إحراز تقدم في ملف نزع السلاح قبل المضي قدما في تنفيذ بقية البنود، وهو ما ترفضه حماس التي تربط أي نقاش بهذا الملف بتنفيذ كامل لاستحقاقات المرحلة الأولى. من أبرز الانتقادات المطروحة خلال المشاورات اتهام إسرائيل بتعديل ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط الانتشار الذي كان يفترض أن يحدد مناطق تموضع القوات الإسرائيلية بعد الهدنة. جهات فلسطينية ومراقبون يقولون إن إسرائيل دفعت هذا الخط إلى عمق أكبر داخل القطاع، بما يعني توسيع مناطق سيطرتها الميدانية خلافا للتفاهمات الأصلية التي أو هذا الأمر الذي أثار اعتراضات لدى الفصائل والوسطاء. يرى منتقدو الخطة أن توسيع نطاق الخط الأصفر يغير الواقع على الأرض ويقوض الثقة اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية، بينما تعتبر إسرائيل أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تضمن متطلبات الأمن ومنع عودة التهديدات المسلحة. حازم قاسم المتحدث بلسان حركة حماس من غزة.
2: قام جيش الاحتلال بتحريك الخط الأصفر مئات الأمتار باتجاه الغرب في قطاع غزة، وانتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. صاحب العملية إطلاق نار وقصف وتهجير للمواطنين واستشهاد مواطنين موجودين في المنطقة. هذا الانتهاك يتطلب موقفا واضحا من الوسطاء. واضح أن مجلس السلام عاجز تماما عن وقف خروقات الاحتلال المتعلقة بعملية القتل والتهجير والنسف وتقييد المساعدات، وهذا يستلزم موقفا أكثر وضوحا من الوسطاء وما يسمى مجلس السلام.
1: وفي ظل استمرار الخلافات محمد حول السلاح والانسحابات وحدود الانتشار العسكري، لم تحقق في هذه المرحلة المشاورات حتى الآن اختراقا حاسما، رغم استمرار الاتصالات بين الوسطاء والأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تسمح ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب. في هذه المرحلة حماس تتهم إسرائيل بعرقلة هذه المفاوضات، وتنوي على ما يبدو إسرائيل استئناف الحرب التي لم تتوقف كما تقول حركة حماس، حيث شهد نهاية الأسبوع قصف إسرائيلي لمناطق في مختلف منطقة القطاع تحديدا مدينة غزة، وأدى هذا القصف إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين معظمهم من المدنيين. محمد،
0: شكرا لك حسن أبو زايد على هذا الإسهاب. تعالوا بنا ننتقل إلى ملفات داخلية، إلى همومنا الداخلية في مقدمتها الصفحات الجنائية. جريمة إطلاق نار ارتكبت داخل مطعم في مدينة طمرة الليلة الماضية أسفرت عن إصابة شاب بجروح خطيرة في كفر كنا، مقتل الشاب ماجد صبيح جراء تعرضه لإطلاق نار أول أمس. نترك التفاصيل لنجيب قزل.
3: تواصل الشرطة تحقيقاتها في ملابسات جريمة قتل الشاب ماجد صبيح من كفر كنا في العشرينيات من عمره، والذي قتل في جريمة إطلاق نار وقعت يوم الجمعة الفائت في منطقة الحرجية في البلدة، وبحسب معلومات جديدة حول أحداث هذه الجريمة يشار إلى أن الضحية كان برفقة صديقه، وفي لحظة ما وصل مشبوها على متن دباب تراكتورون وتوجه للضحية وصديقه، ومن ثم قاموا بإطلاق النار على الضحية مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة. توفي على إثرها في المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة، وترجح الشرطة إلى أن الخلفية جنائية. وفي مدينة طمرة أصيب الليلة الماضية شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في المدينة. طواقم الإسعاف عملت على نقله إلى مستشفى نهرية لاستكمال العلاج الطبي، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها في ملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الخلفية هي جنائية. ويذكر أن الضحية من سكان بلدة دبوري. وفي حادث عنف آخر وقع في مدينة الرمل أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن. طواقم الإسعاف عملت على نقله إلى مستشفى أساف هاروفي، والشرطة باشرت تحقيقاتها في ملابسات هذه الجريمة. وتأتي هذه الجرائم في ظل استمرار النشاطات الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ضد أفة العنف والجريمة، حيث قيمت بالأمس مظاهرة في مدينة اللد والتي شارك فيها العشرات من السكان ورؤساء السلطات المحلية العربية، مطالبين الحكومة وضع حد لاستفحال أفة العنف والجريمة التي حصدت منذ بداية العام أرواح 129 شخصا بحسب المعطيات الصادرة عن جمعية مبادرة إبراهيم.
0: هذا وشهدت مدينة اللد عصر أمس مظاهرة احتجاجية حملت اسم الرايات السوداء في نسختها الرابعة، بمشاركة العشرات من أهالي المدينة وناشطين من المجتمع العربي، وذلك للتعبير عن رفضهم لتصاعد جرائم العنف والجريمة المنظمة وفرض الأتوات، وللمطالبة بتدخل جدي لوقف ما وصفوه بتقاعس السلطات عن مواجهة هذه الظاهرة. تامر الكيلاني.
4: في محاولة متواصلة للضغط من أجل مكافحة الجريمة والعنف، شهدت مدينة اللد مساء السبت مظاهرة الرايات السوداء القطرية بمشاركة قيادات جماهيرية وأهال من المدينة ومن مختلف البلدات العربية. وتعد هذه المظاهرة الرابعة ضمن سلسلة فعاليات الرايات السوداء التي أطلقتها لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، حيث اختيرت مدينة اللد لاستضافتها في ظل ما تعانيه من استفحال الجريمة والعنف وجرائم القتل والإتاوات التي باتت تشكل هاجسا يوميا للسكان. ورفع المشاركون الرايات السوداء واللافتات المنددة بتقاعس السلطات عن التصدي للجريمة المنظمة، مؤكدين أن المجتمع العربي يواجه أزمة غير مسبوقة تهدد أمن المواطنين وحياتهم.
5: يصل إليها الوضع بأن تكون في هذه الحالة أن لا يخرج أبنائها من بيوتهم. هذه كانت تسمى الدولة الثامنة، مدينة اللد. هذا التفكك، هذا ما يريدونه لنا في هذه المدن التاريخية، أن نتفكك. أتعلمون لماذا؟ لأنها مستهدفة.
4: وشارك في الوقفة أهل فقدوا أبنائهم وأقاربهم في جرائم قتل، إلى جانب ناشطين وقيادات محلية مطالبين بخطة جدية لجمع السلاح غير القانوني وملاحقة عصابات الإجرام ووضع حد لحالة الخوف التي تعيشها البلدات العربية.
6: طب إذا أنت وزير وبتعرف إنه في عصابات إجرام وبتعالجاش، ليش أنت وزير؟ ليش أنت وزير؟ الشيء الثاني، لما نقعد مع قيادة الشرطة وعلى رأس المفتش العام بتبجح وبقول 600,000 قطعة سلاح بإيدين المجتمع العربي. طب أنتوا بتعرفوا العدد؟ إذا بتعرفوا العدد، مين مانع منكم تضبوا هذا السرطان اللي اسمه سلاح غير مرخص؟
4: وأكد المتحدثون أن اختيار اللد لم يكن صدفة، بل رسالة واضحة في مدينة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات الجريمة والعنف، مشددين على أن مواجهة هذه الآفة تتطلب تحركا رسميا عاجلا وإرادة سياسية حقيقية.
7: هذه المظاهرة فيها المئات، لكنها تعبر عن موقف ورأي وإرادة مئات الآلاف. هذه المسيرة هي تعبير عن إرادة شعب.
4: ورغم الرسائل القوية التي حملتها المظاهرة، فقد برزت تساؤلات حول حجم المشاركة الجماهيرية التي بدت أقل من المتوقع مقارنة بكونها مظاهرة قطرية دعي إليها الجمهور العربي من مختلف المناطق.
0: يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ منصور دهامشي، رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة في لجنة المتابعة. صباح الخير أستاذ منصور.
8: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يعني ما تقوم به لجنة المتابعة أو أي أوساط جماهيرية أخرى، أي مؤسسات أهلية، هو أمر محمود لا شك في ذلك، ولكن صدق المثل الذي قال: لقد ناديت لو أسمعت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. الجريمة مستمرة، القتل مستمر، والعنف مستمر.
8: صحيح أخي، ولكن نحن لن نيأس، وعلينا أن نقوم بواجبنا برغم من كل الظروف التي يعيشها المجتمع العربي. سنستمر في العمل والنشاط الجماهيري والشعبي من أجل الضغط على هذه الحكومة لتغيير سياستها، لجمع السلاح، لمواجهة العنف والجريمة، لمعاقبة المجرمين، ولوقف النزيف الذي يعاني منه المجتمع العربي بدون استثناء. هذا واجبنا، وهذا سنعمل به بكل ما أتينا من قوة. لن نتوقف، لن نيأس، لن نتراجع حتى يتحقق هذا الأمر.
0: يعني دكتور جمال زحالق رئيس اللجنة قال: الفعل التراكمي للمظاهرات والمسيرات والخطوات النضالية ونشاط لجنة الصلح والسلم الأهلي يعني سبيلان من أجل تقزيم هذه الظاهرة أو التخفيف منها. سؤالي لك: لماذا تراجع عدد المشاركين في الرايات السوداء هذه وهي الجولة الرابعة؟
8: يعني للأسف مجتمعنا يعاني الأمرين. هناك عدة أسباب موضوعية للتراجع. أولا يعني الظروف التي يعيشها مجتمعنا في ظل الحرب، وأنت ترى الحرب يعني يوم بتصير مع إيران، مستمرة مع لبنان، مستمرة ضد أبناء شعبنا في الضفة والقطاع. هناك يأس، هناك عدم وجود أمل في أنه تتحلحل الأمور. كل هذه الأمور يعني تجعل من الوضع من صعب إلى أصعب. وأيضا يعني الهب الجماهيري التي كانت في سخنين ومن ثم استمرت وكانت في تل أبيب كانت في أجواء تختلف. لذلك قلنا يعني يجب علينا إعادة هذا الجو من الانتفاضة الشخصية لكل إنسان ولكل مجتمعنا من أجل أن نصل إلى الهدف المرجو. والهدف المرجو هو أن يخرج كل أبناء مجتمعنا ينتفض ضد العنف الجريمي، يعني لا يقتصر على أشخاص لا مئات ولا آلاف بل على مئات الآلاف، من أجل أن نوقف هذا النزيف. هذا ما نصب إليه، وهذا العمل يعني بحاجة إلى تعبئة جماهيرية بكل بلد وبلد حتى يعني تكون كل البلاد جاهزة لمثل هذا الأمر. ونحن أعلننا يعني نحن نسعى من أجل أن يكون هناك حتى ما يشبه العصيان المدني في نهاية المطاف. هذا الأمر بحاجة إلى تجهيز، بحاجة إلى
0: وهنا مداخلة التالية أستاذ منصور دهامشي: خيارات إبداعية كفاحية مطروحة في هذه الفترة؟
8: طبعا نحن نقوم بكل يعني ما يخطر بالبال وما لا يخطر بالبال، يعني وننتظر حتى اقتراحات من كل أبناء مجتمعنا. يعني هناك وقفات احتجاجية، هناك مظاهرات، هناك يعني احتجاجات بكل الوسائل المتاحة والتي يعني نملكها، وبالإضافة إلى يعني طرق الأبواب الأخرى مثل العمل البرلماني، مثل العمل القضائي، يعني تقديم شكاوى، قدمنا دعوات ونعمل من خلال تغيير هذه الحكومة من أجل أن يكون هناك تغيير سياسات. هذه الأمور مجتمعة مع بعض ممكن أن نصل إلى الهدف الذي نرجوه، ولذلك نستعمل كل الوسائل بشكل متوازي وليس بشكل يعني اتباعا. يعني بالمعنى نحن نعمل على مستوى العمل البرلماني، نعمل على مستوى العمل القضائي، على المستوى الشعبي، على المستوى العالمي، تدوير قضيتنا. كل ما أتينا من قوة يعني وكل اقتراح مرحب به، يعني اللي عنده كمان اقتراح إبداعي نحن نرحب به. لذلك يجب أن نستعمل كافة الوسائل التي نملكها من أجل أن نوقف نزيف وحمام الدم الذي يعاني منه.
0: شكرا. شكرا لك منصور دهامشي، يعطيك العافية.
8: شكرا لكم، أهلا وسهلا.
0: من ملفاتنا الداخلية لعدد هذا اليوم من برنامج هذا الصباح: وزارة المواصلات تتجه إلى زيادة السرعة المسموح بها في عدد من طرقات الرئيسية في أنحاء البلاد. وسام جبر.
9: وزارة المواصلات تسعى حاليا إلى تنفيذ خطة إصلاح جديدة بهدف زيادة السرعة القصوى المسموح بها على عدد من الطرقات بين المدن المختلفة، ويأتي ذلك في إطار خطوة لملائمة حدود السرعات مع التحديثات الهندسية للبنى التحتية للطرقات وشبكات المواصلات خلال السنوات الأخيرة. وكانت وزيرة المواصلات ميري ريجيف قد أعلنت عن هذه الخطة وأوضحت أن وزارة المواصلات تعمل على تعديل السرعات المسموح بها على عدة محاور مركزية في البلاد، من بينها طريق رقم 1 السريع الذي يربط بين مدينتي تل أفيف وأورشليم القدس، وكذلك طريق رقم 90 في منطقة العرفة، بالإضافة إلى شارع رقم 431. وتجدر الإشارة إلى أن خلفية هذه الخطوة تأتي لاستجواب برلماني كان قد تقدم به عضو الكنيسة إيتان جينزبورغ إثر تلقيه شكاوى من سائقين كانوا عرضة لغرامات مالية وسجلت بحقهم نقاط مرورية بسبب اختلاف حدود السرعة في أحد مقاطع طريق رقم 1 بين مفترقي شورش ولاترون، إذ إن السرعة المحددة تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة الواحدة، وذلك رغم أن تصميم الطريق يبدو مماثلا لمقاطع أخرى يسمح فيها بالسير بسرعة تصل إلى 110 كيلومترا في الساعة الواحدة. وكانت وزارة المواصلات قد أكدت أن هذه التغييرات تأتي نتيجة أعمال تطوير وتوسيع عدة طرقات ومحاور رئيسية في أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، بينما بقيت حدود السرعة معتمدة على أنظمة قديمة لم تعد تعكس واقع البنية التحتية الحالية.
10: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: والآن إلى أخبار المونديال في يومه الرابع. قطر والمغرب تحصلان على نقطة أولى لكل منهما بعد انتزاعهما تعادلين مثيرين مع كل من سويسرا والبرازيل. أبرز نتائج المونديال مع زميل أحمد عويسات.
11: ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، فاز فجر اليوم منتخب اسكتلندا على هايتي بهدف نظيف، وتعادل المنتخب القطري بالوقت بدل الضائع أمام المنتخب السويسري بهدف لكل منهما. وبنفس النتيجة انتهى اللقاء بين المغرب والبرازيل. جاءت الأهداف في أول نصف ساعة، أولا لإسماعيل سيباري لمنتخب أسود الأطلس، وعادل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد للسليساو هدف منتخب المغرب، تعليق الزميل محمد الشيخ خليل عبر تلفاز مكان.
12: البرازيل نصير مزراوي من المنتخب المغربي يرسلها إلى وسط الملعب، لماذا إبراهيم دياز يبحث عن لاعب باتجاه الهدف الهدف جول إسماعيل سايباري.
11: هكذا كانت ردود فعل جمهور المنتخب المغربي بعد التعادل خارج استاد ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
13: المباراة كانت كل صراحة ما كناش كننتظروا يكون هذا الماتش، ولكن المغاربة ما شاء الله المغاربة لعبوا لعب ديال ما شاء الله، علموا البرازيليين. لا الحمد لله داز زوينة وحنا فرحانين، خرجنا تعادل الماتش الأول الله يعطيهم الصحة، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.
14: مزيان الحمد لله سيتي ترو بيان، الحمد لله ما خرجناش خاسرين ديما مغرب. ميرسي ميرسي بوكو زلزولي ما تخافش راه ان شاء الله غادي تبرى.
13: نتيجه بيني وبينك ايجابيه، نتيجه ايجابيه، كنا بغينا المغرب المنتخب يربح، ولكن احنا لاعبين مع البرازيل، يعني البرازيل ماشي فريق كبير، ان شاء الله ربحوا الماتشات اللي جايين ضد اسكتلندا وهايتي.
11: ويتبرى بهذه الساعه في المونديال منتخبات تركيا واستراليا، والليله مع دقات الساعه 8 يواجه منتخب جزيره كوروساو منتخب الماكينات الالمانيه، وبعدها بثلاث ساعات اليابان ضد هولندا.

0: ونواصل رصد أجواء المونديال هذه المباريات مع خالد راوشي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من ولاية نيوجيرسي. أنت موفدنا إلى المونديال. خالد صباح الخير.
1: ذكر الزميل أحمد عوسات في تقريره وبهذه الأصوات بإمكاننا القول أن أمس يعني المنادي في من داخل المدرجات ذكر أن الملعب كان ممتلئ في الكامل ما يقارب 83,000 متفرج حضروا إلى هذه المباراة، وأيضا امتلأت المباراة باللونين الأحمر والأصفر أي ما يعني البرازيل والمغرب. بإمكاننا القول أنه صحيح كان هناك يعني جهة لكل مدرج ولكل نوع من المشجعين وكل صفة، لكن بإمكاننا القول أن كلاهما كان يعني قدما لوحة فنية لا تقل عن تلك اللوحة الفنية التي قدمها فينيسيوس جونيور ولا تلك اللوحة الفنية التي قدمها أشرف حكيمي. نذكر أن هذا الكم المهول من العدد الجماهير تم تنظيمه بشكل لافت وتم دخوله وخروجه بشكل جدا رائع ولافت. محمد هذا ما يعني إن كان هناك أمر فالأمر يعود إلى أن ملعب ميت لايف جاهز لاستضافة نهائي كأس العالم في 19 من شهر 7 القادم. هناك يعني من خلال هذه المباراة وهذه الأجواء أيضا نظرت ورأيت أن هناك نوع من الثقة والرضا من جماهير المغرب. لك أن تتخيل أن المنتخبات العربية دائما ما نعتاد عليها أن تكون مغمورة، لكن هذه المرة المنتخب المغربي غير مفاهيم المنتخبات العربية من منتخب كان يحلم بالخسارة 1-0 أمام الفريق المهول البرازيل إلى جماهير الآن تطمح وترى أن التعادل أمام هذا المنتخب البرازيلي غير كافي. المنتخبات العربية تشهد نهضة بينما المنتخب البرازيلي لا زال يريد استعادة هويته مع كارلو أنشيلوتي الذي بدأ طوال المباراة ما لم يظهر على الشاشة أنه غير راضي أبدا عن أداء المنتخب البرازيلي. محمد
0: أشكرك جزيل الشكر خالد دراوشي، شكرا جزيلا. هذا وتفرض مباريات المونديال عادات جديدة على الكثيرين تتراوح بين السهر لساعة متأخرة والإفراط في تناول الطعام، فكيف نحافظ على صحتنا خلال المونديال أو تحافظون؟ سامح قدري.
2: في أجواء المونديال يسهر كثيرون حتى الساعات المتأخرة لمتابعة المباريات، ويفرط بعضهم في تناول المشروبات الغنية بالكافيين والوجبات السريعة، ويحذر أطباء من أن هذه العادات إلى جانب الإثارة والانفعالات الحادة قد تؤثر في صحة القلب وضغط الدم وجودة النوم، خصوصا لدى مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. نحن سألنا الطبيب مهران أبو عابد مدير مركز الطوارئ في راهط عن ما يمكن أن تشكل الانفعالات الشديدة أثناء مباريات المونديال على مرضى القلب وضغط الدم، وما هي الأعراض التي تستدعي طلب المساعدة الطبية؟ فرد قائلا:
3: نعم، الانفعالات الشديدة أثناء المباريات قد تشكل خطرا على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب بشكل مفاجئ. لذلك أنا أنصح المرضى بالالتزام بأدويتهم وتجنب السهر المفرط ومشروبات الطاقة والتدخين. أما إذا ظهر ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو دوخة شديدة أو خفقان غير طبيعي، فيجب التوجه فورا لتلقي الرعاية الطبية، والاستمتاع بالمباريات أمر جميل لكن الحفاظ على الصحة يبقى الأهم.
2: ويؤكد مختصون أن البالغين يحتاجون إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم يوميا، فيما يساهم السهر المتكرر في تراجع التركيز وارتفاع مستويات التوتر، وينصح الأطباء بالحفاظ على تناول الأدوية في مواعيدها واختيار وجبات أخف وشرب كميات كافية من الماء. أما بخصوص النصائح العملية التي تقدمها للمستمعين للاستماع بأجواء المونديال دون التأثير سلبا في صحتهم ونومهم، قال الطبيب مهران أبو عابد:
3: أنصح المستمعين بمحاولة تنظيم أوقات النوم قدر الإمكان والحصول على ما يقل عن 7 ساعات من النوم يومية، كما يفضل اختيار وجبات خفيفة وصحية بدلا من الوجبات السريعة، وشرب كميات كافية من الماء، وتقليل استهلاك الكافيين ومشروبات الطاقة خصوصا في ساعات الليل. كذلك من المهم تجنب التدخين والحفاظ على النشاط البدني اليومي. بهذه الخطوات يمكن الاستمتاع بأجواء المونديال دون التأثير سلبا على الصحة والنشاط خلال اليوم التالي.
2: إذن بين متعة التشجيع وضرورة الحفاظ على الصحة تبقى الرسالة الأهم: شجع فريقك المفضل بشغف واحترام، لكن دون أن تدفع صحتك ثمن هذا الخيار.
0: إذا هذه الصفحة التعليمية معطيات جديدة تظهر تعثر عملية استيعاب معلمين بعقود عمل شخصية. وسام جبر:
4: بعد مرور ما يقرب من 4 أعوام على الوعود التي قطعتها الدولة على نفسها بشأن استيعاب معلمين موهوبين تلنتم إلى الجهاز التعليمي لمواجهة معضلة النقص في أعداد المعلمين، يتبين من معطيات جديدة أنه تم لغاية الآن استيعاب 30 معلما فقط من أصل 7000 معلم. مبادرة توظيف معلمين موهوبين تلنتم بعقود عمل شخصية أطلقت بهدف إحداث تغيير جذري في الجهاز التعليمي لمواجهة النقص الحاد في أعداد الكوادر التدريسية واستقطاب أصحاب الخبرات المهنية خصوصا في مجال العلوم والرياضيات إلى سلك التدريس. هذه المبادرة جاءت ضمن اتفاق الأجور الجماعية الذي وقع بين وزارة التعليم ونقابة المعلمين عام 2022، وتم الاتفاق في حينه على استيعاب 7000 معلم جديد في التخصصات العلمية على أمل تعزيز نوعية التعليم وتوسيع قاعدة المعلمين المؤهلين في المدارس.
0: وبهذا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عويسات، دفورة سويسة هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم، إلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
10: ديكولاين، أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
7: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: عناوين الساعة: جيش الدفاع يستنفذ نافذة الفرص في لبنان تحسبا لاحتمال أن يضطر لتقليص نشاطاته. الكابينيت يلتئم في ظل الاتفاق المتبلور مع طهران. رئيس الوزراء سابقا باراك يقول إن إسرائيل تدفع ثمن عمى نتنياهو. جريحان إثر حديثي عنف في اللد والرملة، والحرارة تبقى على حالها اليوم وغدا.
0: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. يواصل جيش الدفاع العمل في لبنان لاستنفاذ نافذة الفرص توطئة لاحتمال أن يضطر لتقليص نشاطاته في ظل الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران. وأعربت أوساط أمنية عن خشيتها من أن يسمح الاتفاق لحزب الله بإعادة تأهيل قوته تدريجيا والعودة لتشكيل تهديد على إسرائيل. ومع ذلك أوضحت هذه الأوساط أن الجيش لن ينسحب من الشريط الأمني. وأفادت تقارير صحفية أمس بأن القوات وصلت إلى مشارف مدينة النبطية. وأكد القيادي في حركة أمل المتحالفة مع حزب الله مصطفى الفعاني ضرورة أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، موضحا أن المنظمتين ترفضان فكرة المناطق التجريبية وتقبلان فقط بانسحاب تام ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية. وردت أقواله في حديث لقناة العربية. ويلتئم الكابينيت السياسي والأمني مساء اليوم لمناقشة عواقب الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة. وأقر الرئيس ترامب الليلة الماضية احتمال توقيع الاتفاق بشكل رقمي اليوم، وأعرب عن أمله في أن تسير العملية بسرعة وسهولة، وهدد بأنه إذا لم يحدث ذلك فلدى بلاده البديل النهائي الذي من المفضل ألا يتم استخدامه مرة أخرى. حمل رئيس الوزراء سابقا يهود باراك بشدة على الاتفاق المتبلور مع إيران، وقال إنه سيء للغاية. وفي حديث لذاعتنا أضاف أن إسرائيل تدفع ثمن الغطرسة والعمى حسب وصفه لرئيس الوزراء نتنياهو، ولم تحقق أي من أهداف الحرب، ونعت ذلك بفشل تاريخي. يحتفل الرئيس الأمريكي ترامب مساء اليوم بعيد ميلاده 80، وبالتزامن تحيي الولايات المتحدة الذكرى 250 لاستقلالها عن بريطانيا. وفي أورشليم القدس هنأه الرئيس هرتزوغ، وشدد على أن إسرائيل تشيد بزعامة ترامب ووقوفه أمام إمبراطورية الشر الإيرانية والتزامه بضمان أمننا. وأعرب هرتزوغ عن أمله أن يواصل ترامب قيادة الشرق الأوسط والعالم بأسره نحو مستقبل من السلام والأمن. في شارع صلاح الدين في اللد أصيب رجل في 47 من العمر بجروح في حادث عنف. وفي الرملة أسفر حادث مماثل عن جرح شاب في 29 من العمر، وتوصف حالتهما بالمتوسطة.
5: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم وغدا، وصباحا يحتمل سقوط رداد في الشمال، وبعد غد الثلاثاء وفي يوم الأربعاء المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. في 9 مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
12: بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر.
13: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
14: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
15: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
16: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
17: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
18: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
19: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
20: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
21: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
22: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
23: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
24: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
25: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
21: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
26: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة من الآن وحتى الساعة 10. في هذه الأجندة سنتحدث عن الاتفاق الدولي الرقمي ما بين إيران والولايات المتحدة والموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق، وهل مسار النزاع والتوتر بين الطرفين انتهى أم أن أمامنا جولة أخرى من العراك بين الطرفين. سنتساءل هل ما زال الباب مفتوحا لإعادة اللحمة بين الأحزاب العربية بعد فشل المفاوضات بينها في الأسبوع الماضي، وهل ما تزال هناك فرصة حقيقية لإعادة بناء وحدة الصف العربي في ظل الدعوات المتزايدة لتغليب المصلحة الجماعية على الحسابات الحزبية الضيقة. سنكون كذلك في قضايا النقب، أزمة التعليم، ارتفاع غلاء المعيشة الذي يثقل كاهل العائلات، مؤتمر ثقافي يتناول الذاكرة والهوية، كتاب أكاديمي يعنى بالنماذج التربوية وتعزيز الشراكة والحياة المشتركة، وكذلك المونديال، المنتخبات العربية التي تواصل حضورها اللافت، عمليا بدأت حضورها يوم أمس من خلال تعادلين لقطر والمغرب. سنتحدث عن كل هذه الموضوعات وعن أخرى أيضا، ولا شك سنكون مع الفاجعة التي تركها الصاروخ الذي كان قد سقط على مدينة طمرة في العام الماضي على منزل وأودع بحياة 4 من أفراد عائلة عزيزة علينا، سنتحدث إلى والد العائلة. كل ذلك من خلال هذه الأجندة. صباح الخير. صباح الخير للدكتور حسن

0: عن أن هذا الاتفاق لا يرقى إلى هذا المستوى؟
1: يعني باعتقادي لا شك أنه كما يقال أنه يتعلق من الجهة التي تصدر إذا كان هذا الاتفاق هو اتفاق سيء أو اتفاق جيد، ولكن أنا باعتقادي أنه كان هناك بديل، جرب هذا البديل ولم يحقق أي من النتائج لكل الأطراف عدا الخسائر الذي كلنا نشهدها ونعرفها، ونحن يعني عاصرنا أو عشنا هذه الأيامات تحت الصفارات والملاجئ وإلى ما هنالك، وأيضا الجانب الآخر، وبالتالي لم يتحقق أي ناتج. أنا باعتقادي إذا كانت يعني هناك ضوابط تحمي هذا الاتفاق وفعلا هناك نوايا أو أنه ميثاق يحمي هذا الاتفاق ولن تكون منه عودة كما حصل في 2015، هو يكون جيد لكل لجميع الأطراف، يعني إعادة الاستقرار، إعادة الاستقرار وليس فقط للجبهة الإيرانية ولكن حتى إقليميا قد يكون له تأثير، الجبهة اللبنانية، الجبهة ربما أيضا في غزة، وأيضا الحوثي وجبهات أخرى عراقية، إذن يعني تكون تهدئة شاملة ومضيق هرمز يفتح مجددا، والطاقة يعني ما سببته من ارتفاع أسعار وإلى ما هنالك، إذن وتأثيره على الاقتصاد العالمي. أنا باعتقادي هذا اتفاق، وأيضا بالنسبة لإيران يعني هنا النقاط هي معروفة، إنه رفع العقوبات، وطبعا العقوبات عن أموالها اللي محتجزة ببعض الدول، واتفاق النووي أعتقد أنه الصين بالتالي هي من وضعت الأساس لهذا الاتفاق، والأمور تسير بالتالي يعني كما يريد. من لا تستطيع أن تحققه الصواريخ والمسيرات والطائرات، طاولة المفاوضات هي من حققتها. هناك من يعارض، ليس أنا باعتقادي لأنه الاتفاق سيء أو جيد، إلا أنه هو يريد مناكفة الأشخاص، يعني هناك من يتهم رئيس الحكومة بيبي نتنياهو بأنه هذا اتفاق سيء، أنه ما دفعت، ماذا كان يراد من رئيس الحكومة بيبي نتنياهو؟ وليس دفاعا، وأنا طبعا
0: يعني أنت يعني أنت تصنف الموضوع لقسمين، أنت تقول هناك ربما من لديه مآرب سياسية فبالتالي يعتبر هذا الاتفاق سيئا، وإذا نظرنا إليه أمنيا يعني الدوائر الأمنية ماذا ستقول عن هذا الاتفاق؟ انسى السياسيين، ما يقوله إيهود براك نحن نعرفه، ما يقوله آخرون من معارضين نتنياهو هذا ما نعلمه، لكن ماذا يقول الأمنيون؟
1: أنا باعتقادي من ناحية أمنية جرب الأمنيون كل أنواع الأسلحة وكل الضربات التي وجهت إلى إيران، هل استطاعت أن تحقق منع قصف الصواريخ؟ فقط قبل أيام يعني شاهدنا الصواريخ التي يعني أطلقت اتجاه المنطقة الشمالية والمنطقة الوسط والجنوب، ومع كل الضربات وآلاف الأطنان التي وجهت إلى إيران، هل استطاع أن يقف التخصيب اليورانيوم وإنهاء يعني مشروع النووي بضربات عسكرية؟ لو كان هذا تحقق لما كنا نتحدث اليوم عن هذا الاتفاق. أنا باعتقادي ما حصل عسكريا وأمنيا هو ولدته هذا الاتفاق، لأنه لا بديل من أن يكون هناك طيب. هذا الحوار لتحقيق الشروط أنا باعتقادي اللي وصل لها اليوم.
0: تعالت نأخذ الموضوع من الناحية الانتخابية، بنيامين نتنياهو بكرة في عنده انتخابات، ماذا سيقول لجمهوره؟ ماذا سيقول لناخبيه؟ أنا حققت اتفاقا ممتازا لكم أم لن يتمكن من أن يركز على هذه النقطة بالتحديد؟
1: أنا باعتقادي خطاب نتنياهو الانتخابي قد بدأ، يعني أعتقد قبل أيام هو تحدث عن إنجازات كل ما وجه من ضربات إلى إيران، وخاصة أنه الصف الأول، القضاء على الصف الأول من الحكام الإيرانيين، وأيضا بالنسبة لحزب الله وبالنسبة أيضا لحماس، يعني هذا هي العناوين، وهذا هو خطابه المستقبلي، خطابه الانتخابي الذي سيكون، لأنه تحقيق دعنا نقول أو فرض واقع، ربما هو فرض يفرض واقع جديد، ولكن استسلام لم يحصل بأي من الجبهات، أو نصر ساحق وكامل لم يحصل في أي من الجبهات، الجبهات ما زالت مفتوحة الجيش الإسرائيلي ما زال متواجد في جنوب اللبنان.

0: لبنان وفي قطاع غزة، ويتمدد أيضا. والجبهة الإيرانية يعني لولا هذا الاتفاق لربما كانت مفتوحة، ولربما أشعلت أيضا جبهات أخرى، ورأينا يعني بوادرها كانت في الأيام الماضية الأخيرة، إن كان التدخل اليمني وإلى ما هنالك، والتصعيد بالنسبة للبنان. إذن لربما هو لا يستطيع أن يتحدث عن إنجازات عسكرية ساحقة، يستطيع أن يتحدث عن إنجازات لربما بهذه المعارك ما استطاع إنجازه، والجرأة التي يعني جعلته يأخذ مثل هذه القرارات، لربما غيره لم يفعل ذلك، وهذا طبعا نحن لا نعرف. هو يخاطب أعتقد الرأي العام الإسرائيلي في هذا التوجه، وخاصة لربما أنه هو غاية اليوم يعني لم يتحمل
1: نعم.
0: المسؤولية بالنسبة للسابع من
1: نعم.
0: أكتوبر.
1: شكرا شكرا جزيلا لك دكتور حسن مرهج الخبير في شؤون الشرق الأوسط على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. يعطيك العافية دكتور.
0: يعطيك العافية، شكرا.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نكون في مالي مع نائب رئيس بلدية رهط وقيادي في حزب التجمع حسن نصاصر. أهلا وسهلا بك أخي حسن، تحياتي.
3: صباح الخير لك وللمشاهدين
1: يعني
3: والمستمعين.
1: أهلا بك. طبعا لنبدأ من اللد، تظاهرتم هناك مع أنه في يعني في نفس الوقت أو بعد ذلك بقليل شفنا في كان إطلاق نار في الطمرة، كانت هناك إصابة حرجي، لكن أنتم تقولون كلمتكم ضد العنف.
3: لا شك أن العنف في أحد الكوارث التي يمر فيها المجتمع العربي من أقصى شمالي إلى أقصى جنوبه. العنف يستهدف كل المجتمع العربي، وللأسف الشديد يظهر أن هناك تخطيط وما وراء ذلك، وغياب السلطة وغياب المؤسسة الشرطية في هذا الوضع أن له دلالات خطيرة جدا، لأنها تهدد وجودنا وكياننا في الوسط العربي كاملة. لم يوفر العنف وعصابات الإجرام تكسح وتضرب في كل مكان، وهذا شيء مؤسف جدا وخطر حقيقي. وهناك قيل أن حتى المشاركة القليلة من الناس ليست بالألاف وإنما كانت بالمئات، هي قسم من مشاركة أهالي اللد والرملة، هو قسم خوف من هذه العصابات للأسف الشديد.
1: هذا ما يفسر بشكل أو بآخر المشاركة الضئيلة اللي كانت امبارح.
3: نعم، ما قيل على يد بعض الناس من أبناء هذه المدينة.
1: شو كانت الرسالة الأساسية امبارح لكم في هذه المظاهرة اللي انطلقت في شوارع اللد؟
3: نعم، الرسالة كانت واضحة، ونقول كفى للعنف، كفى لعصابات الإجرام، نريد أن نعيش بحياة كريمة، حياة هادئة وآمنة بأمان وأطمئنان.
1: من جهة أخرى أنا أعرف أنك طبعا أنت نشيط في الأفق السياسي، الناس شوي محبطة من موضوع القائمة المشتركة وعدم وصولها إلى اتفاق؟
3: لا شك القائمة المشتركة هي ليست مطلب حزبي، وإنما هي مطلب جماهيري لكل الأحزاب لكل الجماهير، ولكن للأسف الشديد ما يحدث كان متوقعا، وكنا على أن هناك تلميحات من قبل الموحد أنها لا تريد المشتركة، وبالتالي قالت كلمتها في الفترة آخر الأيام الأخيرة، قال بكل وضوح نحن نريد مشتركة بشروط، لكن هذه الشروط تغيرت، بدأت تتغير من فترة لفترة، كان يطلب تقنية تعددية تطلب الموحدة، وبعد موافقة الأحزاب الثلاث على ذلك للأسف بدأت تطرح الموحدة شروط جديدة، ويجعل منها
1: لكن في نفس الوقت إن باركوا طبعا الاتفاق الثلاثي بينكم، يعني في حال ما كان في اتفاق ثلاثي هم باركوا ذلك وقالوا هذا أفضل مما فعله التجمع في المرة الماضية لما حرق 138 ألف صوت أقوال منصور عباس.
3: التجمع للأسف حتى كان بالإمكان حسب كل المعطيات التي كانت موجودة كان بإمكانه أن يقطع نسبة الحسم وأن يفوت ويعبر نسبة الحسم، ولكن كلنا نعرف ما هي التصريحات التي كانت من قبل كبار رؤساء الأحزاب الأخرى والتحرير وما إلى ذلك، وإنه مفاجأة لم يكن، كان التجمع قاب قوس أو قوسين من الحاجز الثلاث نسبة الحسم، بالتالي هو قريب جدا. اليوم التجمع هو حزب قوي عنده فروع في كل الحاضر على وجوده وعلى تواجده في الساحة السياسية حتى وخارج الكنيسة. الكنيسة هي ليست هدف يا جماعة. أننا لازم نعرف الجميع الكنيسة هي أحد الوسائل التي يقوم بها الأحزاب بخدمة أبنائها ومجتمعها.
1: هاي المرة أنتوا راجعين على الكنيسة من خلال الثلاثية على الأقل، برأيك راح تكون قائمتين مع اتفاق فائض أصوات؟
3: أنا أتوقع ذلك، وبالتالي أيضا أعتقد أنه شيء صحي نعطي المواطن العربي يختار بين خطين مختلفين نوعا ما. في كل منا يرى الطريقة والأسلوب الذي يستطيع أن يخدم به أو يريد أن يخدم المواطنين.
1: شو راح تكون شروطكم؟
3: أصوات مع مثال احترام، أنا مفكر أنه مش غلط يعني.
1: حسن، شو راح تكون شروطكم وطلباتكم ضمن القائمة الثلاثية؟
3: نحن من اليوم الأول نطرح، نحن موجودون، كانه أكبر وأكثر استطلاع واقعي، واستطلاع نتائج الانتخابات الأخيرة، وهذا شيء واقعي حتى بالصدفة يعني أنه كانت المرحلة توافق هذا الرأي، أنه النتائج اللي كانت في أخيرة هي النتائج تكون نتائج مبدئية أولية كمفتاح لتركيب القائمة والجميع يرغب في ذلك. لا نريد الهيمنة، نريد المشاركة، نريد التعاون، نريد التجمع يسبو للتعاون أجل
1: يعني أنتوا تكتفوا بال 138 ألف صوت، بمعنى بدكم على الأقل 3.5 مقاعد في القائمة الجديدة.
3: لا أدري كم مقعد، ولكن مش حسبها يعني كم مقعد. الموضوع هو
1: ليش أنا بسألك عن المقاعد؟ لأنك أنت أكيد مرشح لك للرباعية الأولى في التجمع دون أدنى شك، 27 شهر الانتخابات عندكم.
3: نعم، أنا إن شاء الله مرشح لأحد المقاعد الأربعة.
1: أي واحد من الأربعة؟ الأول؟
3: لا طبعا لا، الأول
1: ليش طبعا لا؟ إلك كل الحق.
3: الأول إحنا عندنا الرئيس معروف تشبه يعني زي ما أخونا
1: سامي أبو شحادة،
3: لابد من قائد للحزب هذا. نعم. وأخونا قائد.
1: ومين المكان الثاني، مين مرشح عليه؟
3: والله لحد الآن باب الترشيح سيفتح من 16 شهر ل 24 الشهر، ورايح الكل يعرف مين.
1: ومين الشخصيات اللي تلوح في الأفق؟
3: والله كثير، ما مش معروف والله لحد الآن بالضبط يعني.
1: أنت أي مكان؟
3: أنا بعرف نفسي، أنا ممكن أفكر في الثالث أو الرابع لحد الآن.
1: ثالث أو الرابع؟
3: أنا مقرر بعد.
1: طلع ثالث له فرص أكثر من الرابع، ليش تكتفي بالرابع؟
3: لازم تحسبها يعني، الموضوع بده شوي في الثبات.
1: أه.
3: وإن شاء الله خير يعني، في الآخر كلنا هدفنا هو نخدم المجتمعنا ونقدم ليش نقدر نعطيه.
1: شو أبرز الشغلات اللي أنت هيك حطتها بشكل أو بآخر يعني على رأيتك عندما تدخل إلى الكنيسة في حال وفقت في ذلك؟
3: نعم، إذا وفقنا في ذلك ونتمنى ذلك إن شاء الله، أول شيء موضوعين هامين جدا هو موضوع التربية والتعليم في الوسط العربي كاملة، وقضايا النقب الملتهبة والحائق التي تهدد وجود المجتمع العربي في النقب كاملة.
1: أريد أن أشكرك، أعطيك ألف عافية على هذا الحديث لبرنامج على أجندة، نائب رئيس بلدية رهط قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ حسن النصاصرة، بالتوفيق إن شاء الله.
3: شكرا لك، بارك الله فيك، خدمتك.
1: شكرا، مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نكون في مري مع رئيس مجلس محلي نحف الأستاذ محمد الزوري. أهلا وسهلا بك محمد زوري. بعد ما انفجرت المفاوضات أصدرت بيان شديد اللهجة في كل ما يتعلق بما يجري في ضوء التطورات الأخيرة التي أعقبت اجتماع اللجنة السبعية مع رؤساء الأحزاب العربية في مدينة سخنين. تقول: تلقينا ببالغ القلق والاستياء نتائج الجلسة التي لا تبشر بالخير، وبالتالي شو رح تعملوا الآن؟
4: أولا البيان هو بعبر عن سخط الشعب، سخط رؤساء المجالس. احنا لما نملنا لجنة وفاق ما عملنا عشان يكون في مجموعتين، احنا بدنا مشتركة واحدة للجميع، لانه مشتركة راح تخدم اكثر من حزبين، واي واحد بيزود على هذا الكلام هاي كلها استطلاعات، مش دائما الاستطلاعات بتكون مضبوطة.
1: وبالتالي شو المطلب تبعكم اليوم؟ المفاوضات ما زبطتش لحد الآن، وشايفين انه في عنا احنا في نتقدم باتجاه قائمتين ثنتين، شو انتو اقتراحكم اليوم كرؤساء؟
4: احنا من البداية قلنا قائمة واحدة مشتركة، غير هيك ما فيش حكي، مش رح نتقبل الموضوع، والشارع مش متقبل الموضوع على فكرة. يعني انا كثير باخذ اتصالات من ناس ومن شخصيات من جميع القطب في الوسط العربي بشدوا عيدينا. واحنا من الاول احنا قلنا لهم يا اخوان احنا بدنا شيكو, بدنا تنازلات, مش كل واحد لازم يوقف على غاية تبعه. غاية تبعك حتى لو صواب فيه صواب, بس فيه كمان هو المصلحة للجميع, مصلحة الجميع تطلب مشترك.
1: وانت بتقترح الان استضافة مؤتمر طارئ من اجل وضع حد لهذا الموضوع.
4: نعم انا طلبت انه استضيف مؤتمر طارئ ويحكي قدام زي ما بقول له في عند مذهب العرب بقول لك ذبح قدام الزبون ويحكي قدام الجمهور. يعني اذا كل واحد شوي يتنازل عن اللي عنده بيقدر نوصل لمشتركي, وهذا هدفنا.
1: لكن شو الاليات اللي ممكن انتم تستعملوها عشان ترجعوا الاحزاب لطاولة المفاوضات؟ احنا شفنا ما ظبطتش لحد الان.
4: احنا اول شيء هي مخاوف الجميع, مخاوف الوسط العربي انه احنا يصير في انشقاق وانقسام. هسه كل واحد يعني مع احترامي انا ما بحكي عن الشخص, انا بحكي عن الـ عن الـ الـ الفكره اللي بنطرحهم ليها. احنا اليوم فينا سلم اولوياتنا لان مشاكل الوسط العربي احنا كرؤساء مجالس عايشينها يوم يوم مع الميزانيات ومع العنف وما أدراك بالأشياء الموجودة. أنا بفكر إنه إحنا كمان من حقنا اليوم, بحقنا كرؤساء مجالس إذا بدنا نطلب من الجمهور تبعنا ينزل يصوت, ما يكون فيه إن قسمين أو ثلاث أقسام. اليوم أنا أهون عليك رئيس مجلس أقول له هل تفضل وانزل على التصويت صوتوا المشتركي, بينما لو تكون قائمتين أو ثلاثة هنا في يعني زي تقول تحيز لا اي واحد من الاطراف. وهذا اللي ما احنا بدنا.
1: انت بطبيعتك لمين مقرب لاي واحد من الاحزاب المختلفه؟
4: انا مقرب للجميع. انا ما تساليش سؤال اصحاب انا
1: لا هذا شيء طبيعي, كل واحد فينا ممكن يختار حزب, هذا بهاي ديمقراطيه وهي تعدديه اصلا. هذا الحلو فينا انه كل واحد بيقدر يختار اللي بيشوفه انسب لتوجهه.
4: نعم طلع شوي
1: اليوم مش عيب انه يكون لك خط سياسي, يعني هذا شيء طبيعي.
4: انا بقول انا بخش وسائل الاحزاب, وانا حكيت مع غادين في هاي الفتره وبعض مؤيدين كونهن وقلت لهم يعني المشترك هي الحل الامثل لشعبنا. المشترك هي اول شيء نسبه التصويت تقل. احنا اليوم نطلع على 10 او 12 كرسي او مقعد في الكنيسه, بينما اذا نكون مشتركين انا بقول لك اياها احنا نوصل 17 وبما بتشد حل نجيب كمان 18 مقعد. والشارع العربي لما بشوف انه في توحد وفي في امل ان شاء الله مشاكلنا تنحل او نوصل لقسم من حلها
1: راح يعني ممكن يعني ممكن تقولوا للاحزاب انه اذا انتم بتتحدوش احنا سندعو الشارع لعدم التصويت.
4: اقول لك شو يعني بدون ندعيهن راح يكون في خيبه امل بهذا الموضوع. وانا بقول لك اياها للسامعين يفهموا الحكي اللي بقوله, انا بقول لك اياها اذا بكون حزب اكثر من حزب نسبه التصويت مش راح تكون كيف تتوقعوا, راح يكون شيء سلبي.
1: يعني انتوا توقعوا انها تكون نسبه التصويت ضئيله في حال ما عملتوا قائمتين؟
4: هاي فيش عليها جدال هاي القصه.
1: طيب عليها جدال. طب اذا كانت في قائمتين محمد, قائمتين وفي بنات لحظة وفي بنات انفائض أصوات وبتفاهم وبعدم تطاول واحد على الآخر وعدم تجريح, وشفنا رؤساء الأحزاب اليوم بدعوا لعدم التجريح وهي دعوة ممتازة.
4: أولا بني على منصتك بدي أحب أقول أي سياسي بدي يقعد على كرسي المجلس أو كرسي الكنيسة لازم يكون عنده صبر ولازم يتقبل الحكي اللي بنحكي حتى وإنه إحنا نستنكره. ولكن أنا كرئيس مجلس كمان مرات بنتقدوني أو بكتبوا عني أو كذا, أنا مش جاي حاسب الجمهور. اليوم إحنا مشكلتنا أكبر من هاي الأمور, وأنا بتأثر إنه أي واحد بيحكي بيكتب كلام بذيء عن أي عضو كنيسة أو عن أي صديق لنا, لأنه هو في النهاية جاي يخدمنا. وإحنا سياسيين لازم يكون عندنا شوي.
1: وإنتوا كرؤساء بتقدروا تعملوا إشي ولا خلاص طلعت الأمور من إيديكو؟
4: لا إحنا أصحاب القرار.
1: كيف؟ أنتوا أصحاب القرار؟
4: أنا أصحاب القرار. فيش هذا القرار ولا فيش شيء. إحنا معنا لجنة وثائق بعملنا تنتفق. إحنا عملنا تنتفق. إذا فيش إحنا بدنا نتفق. يعني لازم إحنا نروح زحف على المشترك. زحف مش مشي, زحف.
1: نعم. شكرا جزيلا لك محمد زوري, يعطيك العافية.
4: يعطيك العافية. وبدي أحب إحنا إن شاء الله بالطريق الصح.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إعلانات ونعود.
2: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
7: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
8: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نرحب بالأستاذ المحامي سرور محميد، أهلا وسهلا بك أستاذ سرور. سرور تحياتي، سنحاول طبعا التحدث إلى سرور محميد حول موضوع حفلات التخرج، خاصة وأنه في بعض المدارس قالت يعني نحن نريد أن يكون الأمر متواضعا للغاية بدون يعني طقوس احتفالية وما إلى ذلك على صعيد المدرسة، حتى بدون مشاركة الأهالي، وبعض الأهالي طبعا يقولون نحن نريد أن نشارك.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: صباح الخير للأستاذ سرور محميد.
9: صباح النور، هلا أستاذي، تحياتي للأستاذ اللامع النادر أبو تامر.
1: الله يخليك.
9: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: تسلم تسلم أستاذ سرور محميد، وأنت طبعا كتبت بوست مؤثر في كل ما يتعلق بحفلات التخرج. أولا نبارك لك تخرج الإبنة الغالية.
9: بورك، تسلم تسلم، نبارك لجميع الطلاب، تحياتي لك أستاذي. أنا كتبت مضبوط هذا البوست، ولكن طبعا كما تعلم أنا لا
1: حدث حدث الجمهور بس، ما هو البوست، ماذا أثرت فيه في كل ما يتعلق بحفلات التخرج، خاصة أنك أنت كأب وأنتوا كأهل أردتم أن تشاركوا في تخرج بنتكو من المدرسة الثانوية، لكن
9: صراحة أنا بدي هيك افتتاحية اللي تكون واضحة، أني أنا أوضح يعني أنا لا أدافع لا عن الذهب ولا عن الهدايا الباهظة ولا عن المظاهر الاستعراضية، بل أرفضها تماما. لكن السؤال الحقيقي أستاذي هو، هل أصبح الحل لأي ظاهرة سلبية أن كانت هو إقصاء الأهالي ومنعهم من حضور أهم لحظة في حياة أبنائهم؟ إحنا لا نتحدث يعني عن حفل عادية أو نشاط مدرسي عابر، نحن نتحدث عن نهاية رحلة استمرت 12 عاما، مضبوط ولا لا؟ خلف كل طالب أستاذ، خلف كل طالب متخرج، أم سهرت، أب تعب، عائلة دعمت، فمن غير المنطق أو غير المنطقي أن يحضر الجميع هاي اللحظة إلا أصحاب الفضل الأكبر فيها وهم الأهل.
1: لكن تعرف المدرسة في عندها نية طيبة جدا جدا، وأنا يعني بشوف أنه هم لا يريدون تعرف المظاهر. أحيانا حفلات التخرج التزرور، حضرتك طبعا محامي ومجرب، وأنت كنت كمان رئيس لجنة أهالي وتعلم تماما أنه مرات شو بصير، إحنا عشان نشارك بحفلات التخرج تبعت أولادنا منجيب لهم هدايا فاخرة، والعيلة اللي معهاش تشعر بالظلم عند إذن الولد اللي أهله بجيبولش يعني هدية راقية سيشعر بضيق وامتعاض.
9: صدقت، سؤال حلو. إذا كانت المشكلة في عدد محدود من الأشخاص الذين يبالغون في الهدايا أو المظاهر، لماذا يعاقب جميع الأهالي؟ أليس من الأجدى معالجة الخطأ نفسه بدل من منع آلاف الأباء والأمهات من حضور التخرج؟ بعدين أستاذي إحنا يعني كل حياتنا بالتعليم، المدرسة علمتنا وبتعلمنا دائما الشراكة بين البيت والمدرسة، أساس النجاح هو الشراكة. فإذا كنا إحنا شركاء طوال 12 عام في المتابعة والتربية والدعم، ليش بيستبعدونا فجأة من أهم مناسبة تربوية في حياة أبنائنا؟ هاي الحجة، حجة المساواة أستاذي، المساواة أصلا لا تتحقق خلينا نقول بمنع الجميع من الحضور، بل بمنع المظاهر التي تخلق الفوارق، يعني المساواة.
1: طيب لنفترض أستاذ سرور أنه أنا مدير المدرسة ودعيتك على لقاء عندي.
9: طيب نعم.
1: وبدي أسمع منك قبيل حفل التخرج وجهة نظر من أب، لماذا يجب أن يشارك طالما أنا قد أعرض بعض الأولاد اللي معهنش إلى مثل هذه المظاهر غير اللائقة؟
9: ما هو الفرضية خطأ. يعني أنا لما بحكي لك عن المساواة اللي حكيتها قبل دكيكة، أنه بتتحققش بمنع الجميع من الحضور بس بمنع المظاهر نفسها. يعني إذا أنا بعرف أنه ب20/6 كل سنة في تخرج، ليش أنا بشتغلش على الموضوع خلينا نقول من شهر واحد؟ ليش أنا بشتغلش على الموضوع أني مثلا أخلي الأهالي يقعدوا في قاعة في ناحة في جنب من قاعة، والطلاب في جهة أخرى، والطاقم المدرسي والمنصة بتكون بالنص، وهون بكون هناك حاجز بين الأهالي وبين الطلاب.
1: بس أنا تعالى أستاذ سرور، أنا بدأت على الأهالي عشان يحتفلوا بطلابهن وأفصلهن مولادهن وأفصلهن عن أولادهن.
9: طبعا فصل، مش فصل اللي انت بمخيلتك. يعني احنا بنشوف حفلات تخرج بيكونوا اول اشي في عندك نظام كيف بفوتوا على الـ على الـ على القاعة اللي بتكون منظمة، في هناك ممكن يكون بطاقات معينة، يكون مقاعد في جهة وبجهة اخرى بيكون الطلاب. يعني لازم يكون الامر مرتب، يكون الامر في طريقة اللي هي تلك حلول لهذه الأشياء بطريقة اللي يعرفوا يتعاملوا مع الأمور. يعني هذا
1: يعني عدم مشاركتك في حفل تخرج بنتك ترك لديك هذا الشعور غير الطيب؟
9: طبعا ترك أثر. يعني الصراحة أقول لك أني أنا كثير تضايقت من هذا الموضوع، وأني أنا أستبعد من أهم لحظة في المسيرة التعليمية لبنتي. في ناس كمان ممكن أولادهم ما يكملوش يعني الأكاديمية يوصلوا للجامعة، فبيكون هاي آخر محطة إلهم، فما بالك بهاي الناس اللي آخر محطة إلهم بتكون الثانوية، وبهذا العمل بيكون الإشي يعني.
1: طب شو اقتراحك؟ اقتراحك إنه نعمل حفل تخرج الأهالي يتفضلوا شاركوا أهلا وسهلا، لكن بدون هدايا؟
9: طبعا هناك في عدة طرق لحل هاي الإشكالية. هو إنه إحنا طبعا ننتقدش المدرسة لحرصها على المساواة، بل بنطالبها بيكون هناك حل متوازن. يعني من بدنا حفل منضبط من دون هدايا من دون مظاهر، مظبوط، ولكن الانضباط والتنظيم مش يبقى نقيض للمشاركة العائلة. يعني إذا واحد كان عنده ابن أو ابنة، واحد المسؤولين في المدرسة، يعني حسب رأيك أنت برضى إنه يمنعوه من حضور هاي اللحظة؟ التخرج مش موضوع شهادي ورقي فقط، يعني القضية هنا لحظة بتختصر 12 عام من الجهد والأمل والتضحية. الطالب بيستحق أنه يفرح، والمدرسة تستحق أن تفتخر، لكن الأب والأم يستحقان أيضا أن يكونا حاضرين تخرج فرحة الجميع وليس فرحة طرف واحد فقط.
1: بس بتعرف اليوم بيعملوا، أنا بحكي لك المزبوط، اليوم بيعملوا حفل تخرج صف البستان وصف الأول والمرحلة. لحظة أستاذ، خليني أستاذ سرور
9: طبعاً.
1: أنا فاهم أنه السرور لدى سرور تضاء قليلا بسبب ذلك، لكن أنا عم بشوف شو عم بيعملوا حفل تخرج الروضة والحضانة وصف البستان وصف السادس وصف الثامن وصف التاسع والثانوية وبعدين الكلية. يعني شو بدنا نخلص تخرجات؟ قضينا حياتنا تخرجات، يمكن المدرسة معها حق.
9: لا صدقت، احنا بنحكيش عن تخرج لا صف الروضة ولا صف البستان. أنا واضح في منشوري وواضح في رأيي، وأنا هذا الأمر واضح. وإحنا طبعا نعرف أنه موضوع اللي هذا أثار جدل واسع في قرار المدرسة أو قرار لجنة أولياء الأمور. هذا حفل التخرج، هذا طبعا اللي حسب رأيي إقامة حفل التخرج الصف 12 حضور الطلاب وطاقم المدرسة فقط، وبمنع أولياء الأمور بالحضور. طبعا هذا الأمر أنا حسب رأيي خطأ، ولازم يعالجوه في طريقة ثانية مش بهذه الطريقة. يعني بيكون هناك قاعة، اليوم بيقدروا يستعينوا بحراس أمن، بيقدروا يستعينوا في طاقم معين يكون منظم، بيكون قاعة منظمة، يكون هناك مقاعد للأهالي، يكون هناك بطاقتين للأهل أو من ينوب عنهم الجهة الأخرى من الحفل نفسها. مش فصل تام زي ما أنت فهمت علي أستاذ، لا يكون هناك طلاب قاعدين على الطرف الثاني، بيكون كل شيء منظم، وبيكون هناك يكون محدودية وضبط للأمور.
1: شكراً.
9: أنا مع البذخ، ممكن يكون هناك بطاقة، ممكن يكون هناك وردة وإلى آخره.
1: المهم أنك أنت تشعر بالسرور، الأستاذ المحامي سرور محامي أنت وكل الأهالي.
9: من أمثالك أستاذ الغالي،
1: الله يخليك. وإحنا بدنا كل الأهالي طبعا نشعر بهذه اللحظات، وألف مبروك لكل طلابنا الخريجين في هذه اللحظات المؤثرة، خاصة بعد المرحلة الثانوية. الهوية. شكرا جزيلا لك.
9: احنا طبعا
1: عملا بانه نجيب الرأيين الرأي والرأي الاخر عرضنا على المدرسة التعقيب، لكن
9: خليني بس قبل ما انهي رسالتي، ليست ضد المدرسة بل من اجل ايجاد حل افضل.
1: مش ممكن احنا نكون ضد المدارس ولا مرة.
9: طبعا انا اقدر جهود الادارة والمعلمين، لكنني اعتقد ان التخرج ليس مناسب تخص المدرسة وحدها، بل هي ثمرة شراكة بين الطلاب واسرة المدرسة. مبروك للطلاب، مبروك للجميع، وشكرا لك على هذا اللقاء.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا استاذ المحامي سرور محميد، ومبروك لكل الخريجين. الى اللقاء،
9: تحياتي.
1: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: تعالوا من خلال برنامج على الأجندة نكون في مالي مع الباحث والمحاضرة في موضوع المراهقة الجنسانية والاعتداء الجنسي دكتورة سهى ضو، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي. تحياتي دكتورة سهى.
7: يسعد صباحك.
1: وطبعا نبارك لك صدورة عين الرسمي والمهن الرفيع كمحاضرة بمسار ثابت في قسم علم الجريمة في جامعة بار إلان.
7: شكرا جزيلا.
1: بداية تعرفي قبل ما أفوت معك على هذا التعيين نفسه، ربما استمرارا للحديث السابق اللي ما سمعتوش، لكن أنا بعطيك تلخيص له. في بعض المدارس قالت يا عمي بما أنه في مظاهر باذخة أحيانا وأكثر من اللازم في كل ما يتعلق بالتخرج، إحنا بدنا نختصر هذا التخرج بعدم إشراك الأهالي ويجيبوا هدايا فاخرة للأولاد، بحيث أنه يضع أحيانا الأولاد اللي معهنش في يعني حالة محرجة شوي. أنت بناء على تجربتك في الاستشارة التربية سنوات طويلة في مدرسة رهبات الناصرة في حيفا، كيف الواحد يجب مهنيا أن يتعاطى مع هذه اللحظة؟
7: مع هذه اللحظات من تخرج الطلاب؟
1: نعم.
7: يعني إحنا لما كنت أنا أشتغل في مدرسة كنت دائما أحس قديش التخرج هو لحظة مؤثرة للكل بيستناها، يعني الطاقم بيستناها، المدرسة، الطلاب، الأهل، هي لحظة تتويج لمسيرة الطلاب مشيوها في حياتهم، فهي لحظة جدا حلوة. بموضوع اللي كتير عم بنحكى عليه بفترة الأخيرة، قضية المظاهر هاي اللي احنا عم نشوفها، أنا بفكر هي كتير مرتبطة بعوامل اجتماعية احنا منعيشها، يمكن اللي بتخلينا اليوم بحاجة وكأنه انه ننبسط أكتر لأنه في عنا شغلات كتير بتقلقنا، وكأنه منعود بمحل معين عن شغلات معينة ناقصتنا. أنا كنت بقترح على الأهل يكونوا أكتر مشغولين بشو القيم اللي هني بشكل فردي بمرؤوها لأولادهم، وقد أنا برب اليوم ولد اللي ما بقارن نفسه كل الوقت مع الآخرين، وبعرف بالضبط الواقع اللي هو جاي منه وشو أهدافه بالمستقبل، وهذا هو الأهم. تعالوا نحط طاقتنا بأنه هذا الجيل اللي عم يطلع لمحل اللي فيه عن جد يطور حاله ويطور مستقبله مع كل التحديات الموجودة. وبرأيي هذا النقاش يعني ماخذ طاقة أكتر من شو لازم، يعني لأنه بالنهاية الإنسان اللي كل الوقت بده بس يفكر شو غيري معاه وأنا معيش، هو الشخص اللي مش مشغول إنه يطور طاقاته. هذا بنظري.
1: هذا بالنسبة للطاقات، تحكي لنا عن طاقاتك أنت بعد صدور هذا التعيين الرسمي والمهني.
7: الصراحة يعني كان مفاجئ وغير متوقع. أنا قبل سنتين حصلت على الدكتوراه في جامعة حيفا، وبشتغل من قبل في الكليات، يعني كنت أشتغل في كلية أورانيم في مساق التربية الاستشارة التربوية، وكمان في تل حي اللي هي كمان اليوم جامعة. ولكن كل المحاضرين بعرفوا إنه العمل بالكليات فيه تحديات، يعني أنت ما عندك نقول التمويل للأبحاث زي ما لازم، خاصة إنه مثلاً في تل حي بكل قضية انتقالها لأنها تكون جامعة، فهي يعني ما بتقدر تطور حدا اللي هو في بداية الطريقة المهنية الأكاديمية في الوقت الحالي. فأنا اللي قررته إني ما أهتم بأنه إسا الوقت مش متاح أني أخذ وظيفة، وأنه أشتغل حالي كتير من ناحية أني أكتب مقالات، أنضم لمشاريع بحثية بالمواضيع اللي أنا ببحثها، أحاول أدور على شركات عالمية مع أنه في محلات في العالم اللي رفضوا بما أن نعرفوا من أي جامعات أنا جاي، وكمان أشترك في مؤتمرات أشوف وجهي لوجهي، أحاول أعرض بحثي، أخلي الباحثين في العالم يتعرفوا علي بدون تفكير إنه هذا رح يوصلني أو مش رح يوصلني لوظيفة ثابتة في واحدة من الجامعات. والصراحة يعني من ضمن الجهود اللي عملتها كان اني كمان اعطي محاضرات في الجامعات الموجودة هون في البلاد، ففي باحثين الموجودين في بار إيلان اللي انا التقيت فيهم في مؤتمرات عالمية بريت الدولة اللي دعوني انه اعطي محاضرة، ومن هناك بلشوا يحاولوا انه يقنعوني انضم. بس طبعا طبعا الاشي مفروض يمرق يعني في مسار طويل من المحطات والمقابلات، إذا كان ريكتور الجامعة، إذا كان لجنة مخصصة اللي بتسأل قديش أنت ممكن تكون مؤهل أو غير مؤهل لهاي الوظيفة. والحمد لله مرقنا.
1: مسيرة أكاديمية من النوع بتطلب منك تحديات، خوض تحديات أكبر بيصير برنامجك اليوم يختلف؟
7: أنا بعدني ما دخلت، فيمكن كمان سنة هقدر
1: أحكي أكثر. عم تستعد لهاي المرحلة؟
7: عم بستعد بأنه أولا يعني كل الشغل تعال نقول الجزئي بالمحلات اللي أنا بشتغل فيها رح يعني هيك بوجع قلب بس رح أتركه، مع أني بحب المحلات اللي بشتغل فيها. عم بستعد لشراكة مع مختبر أبحاث موجود في إسبانيا اللي هن شافوا الخبرة اللي أنا عندي كمان التربوية مع الأبحاث اللي أنا صرت عملتها كإشي اللي ممكن يساعدهن أنه نعمل برنامج تدخل هنا في البلاد له علاقة في منع الاعتداءات الجنسية، هن عم بيعملوه هناك وهن يكونوا شاركين فيه. وطبعا معهد خروب اللي هو يعني في كل موضوع الإهمال والاعتداء على الأطفال والمراهقين راح يمول هاي الشراكة. فالجامعة طبعا يعني هذا واحدة من الشغلات اللي جدا مهمة لإلها، وأنا عم بجهز حالي لهذا الموضوع. من ناحية قديش إشي بأخذ من وقتي، وهل فعلا يعني هالوظيفة ممكن تكون هل قد يعني تأخذك من كل الحياة الطبيعية، أنا أصلا بآمن أنه فيش إشي هيك، يعني بالحياة كليتنا بنتقدم باللي بنعمله، والتوازن مطلوب بين الحياة العادية العائلية. أنا كمان كتير مهم لإلي أضلني بمنصات التواصل الاجتماعي أعطي قديش بقدر آليات للأهل بكل موضوع الحوار على الجنسانية، بحس إنه هذا واجب يعني هذا مش خيار، فمفروض أعمل توازن بينهن كلهن. أنا متحمسة ومآمنة إنه الإنسان اللي بيشتغل بجد وبيحاول كل وقت يطور حاله إلا ما يلاقي التوازن الصح ويقدر يتقدم.
1: قديش شايف انه في حضور للحوار في موضوع الجنسانية عنا في مجتمعنا بين اهالينا بيننا وبين اولادنا؟
7: بعد صعب يعني، انا المنطلق تبعي في كل موضوع انه افتح صفحات في منصات التواصل الاجتماعي تعنى بهذا الموضوع بشكل خاص كانت جراء انه انا لقيت بالبحث تاعي انه الحوار تقريبا معدوم. بس احنا مش عم نحكي حوار اللي فيه الاهل بيقولوا للاولاد شو المسموح والممنوع، انا بدور على نوع تاني من الحوار، نوع اللي فيه انفتاح من قبل المراهق انه يحكي شو بيصير معاه، نوع اللي فيه راحة في انه انا اوصل قيم ورسائل من خلال الحوار لاولادي، انه نتعمق في المواضيع اعرف شو بيصير مع جيلهم. وهذا للاسف كان بالبحث تاعي ورجع انه هو شبه معدوم. فمن هذا المنطلق انا حبيت انه افتح الصفحات. تقريبا اسبوعيا في مشاركات من اهل اللي للصعوبة اللي هن بيعيشوها في انه يحكوا على هاي الموضوع، لانه احنا ما عندنا الخلفية، احنا ما اجينا من مجتمع فيه البيوت بتحكي عن الجنسانية بانفتاح. الجنسانية مش بمفهوم تشريع شغلات اللي هي مش مقبولة علينا، بالعكس احنا دائما بنقول انه الاهداف تبعتنا انه احنا نوصل للاولاد القيم الخاصه فينا كمجتمع كعائله كبيت اللي في عنده شغلات اللي هي مقبوله عليه وبتشبه يمكن بيوت تاني، وفي شغلات اللي هي خط احمر. بس عشان هقدر اوصلها انا بدي اوصل له وعي معين، لانه احنا بنعرف انه المراهقين ما بيشاركوا بكل صغيره وكبيره بتصير معهن، فانا بدي اخلق عنده نظره ناقده، بدي اخلق عنده وعي رؤية إدراك للمخاطر. عشان هذا يصير لازم يكون في حوار منفتح، وهذا للأسف مش كتير موجود كل يوم. التحديات بالحياة والبيئة اللي احنا عايشين فيها اللي هي فيها كتير إباحية في المضامين اللي كل الوقت موجودة في الفضاء العام، يعني انت مش بحاجة تعمل مجهود عشان تشوف شغلات إباحية، بتحتم علينا انه نساعد أولادنا يعرفوا يتعاملوا مع هذا العالم بشكل نقدي، بشكل اللي يعطيهم آليات وما ينجروا لمحلات اللي فيها مخاطر.
1: احنا طبعا سنواكب ونتابع وندعوك مرة هيك للقاء موسع في هذه المضامين تحديدا. اريد ان اشكرك واتمنى لك دائما النجاح الباحث والمحاضرة في مواضيع المراهقة الجنسانية والاعتداء الجنسي دكتورة سهضة. وشكرا دكتورة.
7: شكرا شكرا ويسرني اكيد.
1: الى اللقاء.
7: الى اللقاء.
10: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
1: على الأجندة تعالوا نكون مع هذا التكريم بعد مسيرة طيبة في مجال الصيدلة. ينضم إلينا الأستاذ الصيدلي زهير فراج. تحياتي أستاذ زهير.
11: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: ونبارك لك. طبعا أنت حصلت من منظمة الصيدلة في إسرائيل على وسام خاص القدوة.
11: نعم.
1: بداية نبارك لك، وماذا بالنسبة لك شو معنى ذلك؟
11: أول شيء شكرا على المباركة. الوسام أخذته أنا بعد مسيرة 40 سنة في شغل في الصيدلي، فكنت أنا مدير البيت الصيدلي في مستشفى صفد لفترة طويلة. خلالها أنا قمت في فعاليات كثير لتقديم تقدم في مجال الصيدلي وتقدم في مجال الصيادلي اللي نرفع مكانتهم، لأن أنا كنت مقتنع من أول الطريق إنه الصيدلي له دور كبير في تحسين العلاج بشراكة مع الأطباء. فقمت في فعاليات كثير حتى أظهر لكل المجتمع إنه الصيدلي له دور كبير في تحسين العلاج. قمت كثير في مؤتمرات طبية في الشمال هون اللي أنا أدرتها، اللي فرجيت قديش الصيدلي ممكن يعطي من المعرفة اللي تعلمناها في الجامعات لتحسين العلاج الطبي. ومن هذا المنطلق على فترة سنوات كنت أعمل في هذا الموضوع، بالإضافة كنت أنا كمان عضو في نقابة الصيادلي اللي فيها كنت أنا أجرب قد ما بقدر أحسن شروط العمل للصيادلي، لأنه لازم يعني بأي ثمن كمان حتى الصيدلي يقدر يعطي شو بيعرف، كمان لازم شروط عمله يكون فيهن في مستوى شغله يعني. فمن هذا المنطلق بعد هاي السنين منظمة الصيادلي فكرت إنه تعطيني هذا الوسام، وقبل حوالي أسبوع أعطوني إياه.
1: طيب لو بدي أسألك بشكل أو بآخر، أنا بعرف أنه 40 سنة صعب الواحد يلخصهن في جمل قصيرة، لكن عصارة هذه التجربة، إذا بدك تحط كل تجربتك في قارورة صغيرة، بإيش بتلخصها؟
11: صعب ألخصها في جملة أو في، لأنه كيف حكيتي 40 سنة شغل متواصل. أهم شغلة كانت هي أنه أرفع مستوى الصيادلي في إسرائيل، وعلى فرجي على أهمية وجودهم مع الطاقم الطبي ومع الأطباء في تحسين العلاج للمرضى يعني. فلأنه في أبحاث كثير اللي بتثبت في إسرائيل وبنت إسرائيل وين في صيدلي اللي هو بيشترك مع الأطباء في تقييم العلاج واتخاذ قرارات، في منع أضرار كثير للمرضى. فمن هذا المنطلق هاي الفكرة اللي أنا بنيت كل حياتي المهنية عليها، إنه قد ما نقدر إن نوصل لوضع إنه الصيدلي يكون مع الأطباء والطاقم الطبي في اتخاذ قرارات للعلاج يكون أحسن للمرضى. ومن هذا المنطلق بنيت كل يعني شغلي في وين كنت يعني في المستشفى على هذا الأساس. وأنا لهي الفكرة أنا بديت عندي من سنين لما كنت في الولايات المتحدة في مستشفى اللي فيه الصيادلة هناك بيشتغلوش شغل لوجستي في الصيدلية، إنما شغلهم كل واحد مختص في موضوع. يعني هاي بحكي قبل أكثر من 20 سنة اللي الصيدل هناك كان كل صيدلي مختص في موضوع، في صيدلي مختص في أدوية للالتهابات، صيدلي مختص في أدوية للأوجاع. والشغل اللوجستي إعطاء الدواء كان مساعد.
1: هل ممكن نوصل احنا لهيك وضع عندنا فعلا يصير في عنا تخصصات؟
11: بالضبط. انا موجود كمان اليوم في وزارة الصحة في لجنة اللي هي نشتغل لهذا لنوصل لهذا الهدف. احنا وصلنا، تقدمنا خطوة كبيرة في هذا الموضوع، انه صار في اسا مهنة اللي في الكنيسة، يعني صار قرار في الكنيسة مهنة جديدة في الصيدلي اللي هي مساعد صيدلي، انه كل واحد بده يتعلم هذا الموضوع بقدر يتعلمه في فترة معينة، على من منطلق انه الصيدلي يقعد يكون وظيفته مستشار للمريض او مستشار للاطباء في موضوع الادوية. والشغل اللوجستي يعمله المساعد الصيدلي. هذا قرار اتخذ قبل سنة في الكنيسة ولسه عم بتعلموه، يعني هذا الموضوع اللي الصيدلي يقدر يعني يتفضى لشو بيعرف ويتفضى
1: هذا بأثرش، بس بأثرش على فرص العمل في مجال الصيدلي؟
11: لا، مش لازم يأثر، بالعكس. في كانت فكرة انه معارضة بسيطة انه ممكن يأثر، بس مع الوقت لا مش راح يأثر، لانه الصيدلي الموجود إسا بدي يصير يعني تفكير لقدام، كيف انت تفضلت وحكيت بدي يصير اختصاصات، يعني بدي يصير في ممكن فرص عمل اكثر لاختصاصات كان، يعني هذا مع الوقت بده يكون. اما في كان تخوف في الاول. طيب، بس احنا التخوف
1: صغير في عندي موجود. صغير في عندي. نعم. سؤالين هيك لابد منهن. الاول
11: تفضل.
1: لو رجعناك لورا 41 سنة، إذا صار لك 40 يعني قبل 41 سنة، كنت بتفوت في نفس المجال؟ أشعرك بالاكتفاء والرضا والسعادة هذا المجال اللي اشتغلت فيه، ولا زي كثار تعرف بعد سنوات من العمل بكون الواحد وصل لوضع اللي خلاص يعني بشوف من المناسب يغير؟
11: لا، أنا من أول سنين حبيت الموضوع، وكنت متنا لأن حبيت الموضوع نجحت فيه، فكنت كثير مهتم إني أنا يعني قد ما بقدر أتقدم في هذا الموضوع، لأنه حسيت إنه قديش الصيدلي في التعليم وفي الجامعة 5 سنين، قديش إحنا ممكن نعرف عن عالم الأدوية، قديش ممكن نساعد ونعطي. فعشان هيك تعمقت أنا في هذا الموضوع، ومن هذا الأساس أنا يعني سعيد جدا إن أنا تعلمت هذا الموضوع، وخصوصا يعني بعد ما مسيرت 40 سنة لقيت انه طيب. انه يعني نجحت في هذا الشيء
1: الى الامام دائما ابدا. في دقيقة واحدة، لانه لم يبقى لدينا وقت كافي، بتعرف كثير ناس بنشوفهم بقول لك انا باخذش ادوية، انا بديش اخذ ادوية، انا ضد اخذ تناول الادوية، ماذا تقول لهؤلاء؟ انت كشخص جاي من هذا الموضوع وشايفين اليوم هذا اتجاه يعني متصاعد من الناس اللي بيقولوا انا بديش اخذ ادوية.
11: سؤال مهم جدا، لان انا كثير بعمل محاضرات في هذا الموضوع لكبار السن، اللي في ناس انه مش حاجه ناخذ ادويه. انا بقول الادويه هي بتنقذ حياه بني ادم، فيش عليها جدال. المشكله هون مش انه تاخذ ولا ما تاخذش، المشكله انك تاخذ الادويه بشكل صح. في ناس انه الادويه عندها ظواهر جانبيه ممكن يتاثر، بس لا، انا بنصح كل واحد شو الدكتور بيطلب منه ياخذ ادويه، ياخذ الدواء كيف لازم، لانه هذا بينقذ حياه، وبلا الادويه بصير اضرار كبيره.
1: نعم.
11: بس بمرافقه نظر انه ياخذ الدواء بالشكل الصح،
1: الشكل الصح وحسب تعليمات الطبيب وبعد المشاورات والمراجعات المهنيه. شكرا جزيلا.
11: واستشاره الصيدلي ايضا.
1: طبعا لابد، احنا بدونكم نقدرش نستغنى عنكم اخي زهير. شكرا جزيلا. مبارك كمان مره هذا الوسام. شكرا زهير فراج، إلى اللقاء. فاتن حداد طبراني، شريهان حجير بيكي، أحمد عويسات، إيلان هولتس هابزن، ونادر أبو تامر، كلنا نرجع بعد اتصال. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا ابو الورد.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
8: في قهوه على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
9: كبسولات نخل الاصلي اكبس وغني.
10: ديكولاين
11: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
10: ديكولاين.
9: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
12: عناوين الساعة: سقوط هدفين جويين بمحاذاة الحدود مع لبنان دون إصابات. نائب ليكودي يدعو إلى تخفيض التبعية العسكرية للولايات المتحدة. مسؤول أمني سابق يشير إلى أن الاتفاق يرجئ القضايا الجوهرية إلى موعد لاحق. نبأ يفيد أن قائد الحرس الثوري هو الشخصية الحقيقية التي تتخذ القرارات في طهران والحرارة تبقى على حالها اليوم وغدا.
5: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. رصد قبل حوالي الساعة سقوط هدفين جويين بمحاذاة الحدود مع لبنان ولم تقع إصابات. وفي وقت سابق دوت سفارات الإنذار في الجليل الغربي تحسبا لاختراق مسيرة معادية. في ظل الاتفاق المتبلور بين الأمريكيين والإيرانيين، قال النائب الليكودي عميت هليفي إن على إسرائيل أن تخفض تبعيتها العسكرية للولايات المتحدة. وفي حديث لإذاعتنا دعا إلى إعداد خطط بغية الوصول إلى استقلالية في مجال الذخيرة، وأكد أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة ملمحا مع ذلك إلى وجود دول أخرى في العالم. من جانبه أشار رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال حولتا إلى أنه تم بالفعل إرجاء غالبية القضايا الجوهرية في الاتفاق إلى وقت لاحق، وأعرب عن أمله في أن تبقي واشنطن بحوزتها وسائل ضغط كافية على طهران لتحقيق جميع أهداف الحرب. ذكرت صحيفة والستريت جورنال أن قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي هو متخذ القرارات الأكثر تأثيرا في الجمهورية الإسلامية ويقف وراء الرشقة الصاروخية البالستية إلى إسرائيل في الثامن من الشهر الجاري، بخلاف موقف الجهات المعتدلة في طهران التي خافت من أن يعرض ذلك المفاوضات مع واشنطن للخطر. وقالت مصادر في الدول الوسيطة للصحيفة إن وحيدي هو الذي يحدد موقف بلاده في المفاوضات لإنهاء الحرب مستخدما مضيق هرمز كأقوى ورقة مساومة بيده. أفادت صحيفة دماركر بأن جيش الدفاع والشباك والصناعات الأمنية أوقفت استخدام السيارات الصينية خشية من تواجد أدوات تجسس في أنظمتها الداخلية. وبحسب التقرير لا يسمح للجيش أو لعناصر الجيش الاحتياط بإيقاف سياراتهم الصينية بمحاذاة قواعد عسكرية معينة.
5: حالة الطقس. في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
12: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم وغدا وصباحا، يحتمل سقوط رذاذ في الشمال، وبعد غد الثلاثاء وفي يوم الأربعاء المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. في العاشرة مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
13: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
14: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
15: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى القسم الثاني من برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع فاتن حداد طبراني، شرهان حجير بيكي، أحمد عويسات، حين دهان ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. تعالى ونرحب بضيفتنا الأولى في هذا القسم من البرنامج، رئيسة المعهد الأكاديمي في كلية بيت بيرل الدكتورة ورود جيوسي. أهلا وسهلا بك دكتورة، تحياتي.
2: تحياتي، صباح الخير.
1: وطبعا نبارك لك صدور كتابك الجديد.
2: الله يبارك فيك.
1: مع زميلات أخريات أنتوا بتحكوا عن الشراكة.
2: صحيح، احنا بنحكي عن المجتمع المشترك. الكتاب يضم أبحاث عن المجتمع المشترك، أبحاث اللي هي مقسومة إلى ثلاث أقسام، أو خلينا نقول إنه الكتاب مقسوم إلى ثلاث أبواب. باب اللي فيه أبحاث عن المجتمع المشترك في مؤسسات التعليم الرسمية، والباب الآخر في المؤسسات التعليم الغير رسمية، والباب الثالث ببحث في المجتمع المشترك في مؤسسات التعليم العالي. وأخذنا كمثال الحرم الأكاديمي لكلية بيت بير، اللي هي الكلية اللي احنا بنعمل فيها. الكتاب وصادر عن مركز الأبحاث لمركز الحياة المشتركة الموجود في الكلية من سنة 2014. وبهذا مركز الأبحاث عادة بيبحثوا باحثين من كلية بيت بير، يهود وعرب، بالإضافة إلى باحثين من خارج الكلية، بس على الأغلب هم باحثين من الكلية في مواضيع تخص المجتمع المشترك والحياة المشتركة في جهاز التعليم الرسمي والغير رسمي وكذلك الأكاديمي.
1: هذا ما بحثتم، ماذا وجدتم؟
2: صراحة احنا وجدنا كثير شغلات، بما انه الكتاب يضم ابحاث عديدة، فكل بحث وجد شيء معين. ولكن اذا انت بتسألني ماذا وجدتم كسؤال عام، احنا الكتاب اسمه وعلى الرغم من كل ذلك، يعني ومع ذلك طبقة التربية للمجتمع المشترك موجودة، اي انه المحاولات إيجاد طرق للحياة المشتركة موجودة. يجب أن نكون متفائلين حتى مع الظروف السيئة. هذا الكتاب بدأنا فيه.
1: أنتم بتشتغلوش يعني في تنمية بشرية، إحنا بنحكي عن كتاب. هل الكتاب وجد فعلا بناء على المعطيات، على الحالات، على الأبحاث اللي وردت من قبل الباحثات الأخريات ومن حضرتك كمان دكتورة ورود جيوسي، وجدت أنه في بارقة أمل؟
2: في بركة أمل والحمد لله. أنا بعطيك مثال من بحثين اللي أنا بالإضافة للكتاب أنا قمت في بحث من الموجودات في أقسام في قسمين من الكتاب. بحث الأول مثلا عن المعلمين العرب الذين يعلمون في المدارس اليهودية، واليهود الذين يعلمون

0: الأسواق يبحثن عن مدارس يهودية. أما مثلا بالنسبة للمعلمين اليهود، فنجد أنه توجد فئة خاصة من المعلمين اليهود الذين يقبلون ويريدون حتى أن يعلموا بمدارس عربية، وهذا من نابع إيديولوجي، أي أنه يودون ويريدون التعرف على المجتمع العربي. أنت تعرف أن المجتمع اليهودي لا يعرف شيئا عن المجتمع العربي، فيجدونها فرصة، هي حب استطلاع، هي معرفة، هي إحساس بأن عليهم أن يعرفوا هذا الشعب الآخر الذي يعيشون بجانبه. وتحدثنا عن في وجدنا لم نتحدث تحدثنا عن ما
1: نعم.
0: وجدنا بالصعوبات بالهوية والاندماج في المجتمع الآخر. في بحث آخر مثلا قمت فيه مع زميلي كمان، هو بحث ذاتي، أنا كرئيسة المعهد الأكاديمي العربي وهي كرئيسة الكلية التربية، وإحنا بنسميها بالعربي أنا المسؤولة عن العرب وهي مسؤولة عن اليهود من ناحية الكليات. من بعد السبع من أكتوبر حصلت بعض المشاكل والحوادث المعينة في الكلية، ومن وجهة نظر رئيستا أكبر وحدتين في الكلية تحدثنا عن تحديات واجهتنا من السابع من أكتوبر وحتى اليوم الذي كتبنا فيه المقال. تحديات تخص الطلاب، العلاقة بين الطلاب العرب واليهود، تحديات تخص المحاضرين نفسهم، المحاضرين العرب واليهود. فنقلنا واقع صعب ولكن مثل ما قلت في بصيص من الأمل لهذا المجتمع.
1: هذا الأمل على إيش؟ هذا الأمل على إيش بيعتمد دكتور؟ على الأقل من خلال يعني تجربتك أنت في الكلية.
0: الصراحة يعتمد على العمل، يعني أمل بلا عمل لن يكون. يعني إذا الكليات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية العليا مثل الجامعات لا تعمل من أجل تقريب العلاقة بين المجتمعين فهذا لن يكون سهلا. شو يعني تقريب العلاقة؟ يعني مثلا اللقاءات اليهودية العربية، لقاءات من أجل الحديث، ما نسميه بالحوار، لقاءات وفعاليات تعرف الطلاب على بعضهم، اليهود على العرب، العرب على اليهود وإلى آخره، محاولة دفع الطلاب للاشتراك والعمل المشترك. أي مثلا إذا في عندنا بحث سيمينار مثلا نطلب من الطلاب اليهود والعرب أن يشتركوا في البحث معا، حتى لأن هذه العلاقة اليومية والعلاقة الأكاديمية تقرب للطالب، لأنه بهذه الحالة سيتحدث الطلاب عن مواضيع لا تخص البحث نفسه أحيانا إنما تخص الحياة، وهذا شيئا فشيئا يعلمهم. أنا ممكن أعطيك كمان فكرة عن الأبحاث، مثلا تأثير الرياضة على الأولاد في المدارس إذا كانت فرق مشتركة، أو مثلا في أحد الأبحاث تأثير مقهى لتعلم اللغات في القدس. كل هذه الأمور التي تدفع أو نجدها تجمع العرب واليهود في مكان واحد لتعلم شيء مشترك، أي أن هناك هدف مشترك لهذا اللقاء، فنحصل على نتائج إيجابية.
1: هذه
0: أيضا
1: نعم. دكتورة كنت أسألك يعني هل هذه التجارب تحكي عنها هي تجارب مؤقتة في نهاية المطاف، هي محدودة بسقف زمني معين، هي لفترة محدودة، أم إنها تجارب اللي تبقى يعني فيها في بعض هذه العلاقات هي تبقى بين الناس، أم لأنه بدرسوا مع بعض وبتعلموا مع بعض وبيعملوا برنامج مشترك فهي محدودة بالسقف الزمني تبع انتهاء سريان المشروع؟
0: حسب النظريات العلمية في هذا المجال إنه دائما العلاقة تحتاج إلى صيام وتحتاج إلى تكرار. يعني إذا أنت بتلتقي مع شخص أنت بتعرفوش، أستاذ نادر مثلا في رحلة حبيته وصرتوا أصحاب، إذا ما كررتوش لقاءاتكم أو حديثكم فبتكون بصير ذكرى، مظبوط؟
1: نعم.
0: بس ما بتكمل تعرف عليه ولا بتعرف عنه أشياء أكثر. فعشان تحافظ على هذه العلاقة وبل وتزيدها قوة أنت يجب أن تلقاه مرة ثانية مرة ثالثة.
1: جميل أنك بتطلعي كمان مع هذا، يعني مع هذا الأمل الكبير، قلتي أمل بده عمل ومش مفهوم ضمنا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتورة ورود جيوسي رئيسة المعهد الأكاديمي في بيت بيرل، وإلى الأمام دائما.
0: بس حبيت أقول
1: تفضلي.
0: إنه كمان يعني الكتاب

0: ممكن شراءه أو ممكن استعارته من المكاتب العامة في الكليات والجامعات المختلفة.
1: شكرا جزيلا، بالتوفيق والنجاح، إلى
0: شكرا
1: اللقاء، مع
0: إليك،
1: السلامة.
0: إلى اللقاء.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

طبعا استمرارا الحديث مع الدكتورة ورود جيوسي فيما يتعلق بالكتاب. الكتاب طبعا لمن يرغب في قراءته اسمه في أفعل بيخين، التربية للمجتمع المشترك. من يستطيع طبعا الحصول على الكتاب وقراءة هذا المؤلف الهام فهذا هو اسمه. أنتم مع برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، ونحن نتابع مع حضراتكم حتى الساعة 10. محمد زوري وحسن النصاصرة يحذران: إذا لم تكن هناك قائمة مشتركة واحدة للمجتمع العربي لكل الأحزاب العربية فإن نسبة التصويت قد لا تصل إلى ما نتوخاه.

0: طبعا خلال الحرب عرفنا الكثير من اللحظات التراجيدية المؤسفة والمفجعة. إحدى هذه اللحظات كانت قد شهدتها مدينة طمرة عندما سقط صاروخ على منزل فيه عائلة وادعة وكان هناك 4 ضحايا. وهذا الموضوع طبعا أشغلنا جميعا وأشعرنا جميعا بالحزن والأسف والأسى، وكلنا عربا ويهودا أعتقد في ذلك الحين قمنا بزيارة طمرة لكي نعزي هذه العائلة بالمصاب الجلل بفقدان 4 من بناتها. والد إحدى الضحايا وابنتيها الأستاذ قاسم أبو الهيجة تحياتي، ومن جديد نعزيكم يعني بعد مرور حوالي عام كمان مرة نحن نعود إلى هذه الذكرى الأليمة. تحياتي أخي قاسم.
1: تحيات، صباح الخير لك ولجميع المستمعين الأخ نادي.
0: أهلا بك. طبعا هذا وجع لا يوصف، كنا هناك، كنا شفنا كل الناس عم تيجي لهناك تقف معكم لأنه بناتكم طلعوا بنات كل المجتمع العربي ومش بس بناتكم لوحدكم. قاسم، عدنا إلى تلك اللحظة.
1: بداية بنتي وحفيداتي زيها زي باقي المجتمع، وبتشكر كل الناس اللي شاركتنا. ايش دخلك اخ نادر؟ الوضع سائل كان جدا، ولكن انا انسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، دائما اساس اريح نفسي شوي دائما بقول الحمد لله رب العالمين، وهذا قضاء وقدر. بتعرف انا انسان مؤمن بالله والحمد لله رب العالمين. اجي اشرح لك يعني الحدث مر علينا السنة مش بسيط جدا. لا بروا على أعراس وما لا بروح ولا منيجي ولا كذا ولا منشارك، بالرغم إنه بالدين عنا يعني بقول لك خلاص 40 يوم وارجع لحياتك اليومية، حتى أصلا 3 أيام وارجع لحياتك العادية.
0: قدرت ترجع قاسم؟ قدرت ترجع لحياتك العادية بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، بعد سنة حتى اليوم قدرت؟
1: شو بدي أقول لك أخ نادر، يعني مرات كنت أضحك على حالي. يعني كان إشي واحد انه انا اقدر اصمت قدام الاولاد، قدام الحفيدات، لانه اشي واحد اذا انا انهارت كل العيله بدها تنهار. فاخذت على حالي السنه كامله انه اضلني واقف واضلني ابين كل شيء تمام، لانه هذا قضاء وقدر، يعني ما بقدر اعمل اي شيء. اقول لك كان هويان، مش بحكيش المظبوط، انت فاهم كيف يعني؟
0: طبعا طبعا. أو
1: ولكن لا اعتراض على حكم الله اخ نادر.
0: تذكر طبعا الاعداد الهائله من الناس اللي اجت عندكم على بيت الاجر؟
1: طبعا طبعا طبعا. اي الناس تفضل اخ نادر.
0: وعربا ويهودا، انا اذكر انه شفت من كل الطوائف، من كل القوميات، من كله.
1: طبعا الناس اللي اجت، انا خلينا اذا مناش نقول الاف عشرات الالاف، ولكن الألف الأول والألفين الأول اللي أجوا هي بمعارف معي، ولكن باليوم الثاني والثالث الناس ما بعرفهاش، أو وصلت من خلينا نقول من المطلي حتى كريات جات، سمعوا عن الحدث وشاركوا، وهن نزلوا شوي من الألم والموقف. بالرغم من أنت إذا تتذكر كان مذيع قال كلمة ليش ما ماتش أكثر وكذا وكل هاي الأشياء، فإنه وقفوا بجانبي وألاف ألاف أجا مع رئيس الدولة، يعني يطمع جعلنا رئيس الدولة وبخرف عن اللي صار. قال لي أنا بعرف، بس أنا من الناس إذا بدي عاتب إنسان أو حاسب إنسان أنا بتجاهله، وأنا تجاهله إنه أنا ضربته كف أكبر. وكانت هناك مشادة كلامية بينه وبين البوس تبعه وزير الاتصال، بقول له كيف صار، ولا بقول لي أنا مش البوس تبعه. قلت له لا، أنت البوس تبعه، بإمكانك إنه يأخذ كم كلمة نزفة بالعربي إيش؟
0: توبيخ.
1: ولكن كله فاضي يعني، وشعبين بدنا نعيش مع بعض، شينا ما بينا بدنا نضلنا ونرجع للحياة. هذا اللي بقدر أقول لك إياه أخ نادر.
0: ذكرنا باللي صار في ذلك اليوم قاسم.
1: يا ويلي الدنيا الصبح يا عمي. أحمد الله وأشكره على جميع نعمه، أحمد الله وأشكره وأنا دائما بقول لك أنا بس أتضايق هيك بتجه لله،
0: نعم
1: ربي خفف حزني عني. فبدي أرجع لهذاك الموقف، الله لا يرجع لأي بيت ولا لأي إنسان. أنت ترشو بليلة وحدة تفقد بنتك وحفيداتك، يعني مش بسيط، إشي مش بسيط. ولكن بنلجأ لله وبنطلب إنه ربنا يخفف الإشي، وهيك زي مش معني أرجع بعد إذنك
0: طبعا.
1: يعني.
0: لا طبعا طبعا انا بفهم عليك 100%، وبدناش احنا كمان نرجعك، احنا كنا بس بنذكر المستمعين انه كان حادث صعب جدا جدا، 4 راحوا في هذا الحادث، 3 يعني بنتك وحفيدتيك وكمان سلفتها، كلهم كانوا في نفس الحادث في نفس المنزل في نفس البيت، وفاجعة كبيرة حلت في طمرة وفي المجتمع العربي وفي
1: والله
0: البلاد، ولا
1: والله
0: في البلاد
1: هذا
0: ككل.
1: بالوسط العربي كان وجع كل الوسط العربي،
0: نعم انت
1: يعني كان هذاك الحادث بنص الحرب وكذا وكلياتها،
0: وشاءت
1: بعرف
0: الظروف طلع، احنا بنحكي معك، احنا بنحكي معك كمان لما يعني يتم توقيع اليوم الاتفاق ما بين ايران والولايات المتحدة على امل انها الحروب تنتهي قاسم وينتهي كل هذا الوجع.
1: انا مؤمن انه عندي اعتقاد كامل ان الحرب سوف تنتهي. بالحرب ما فيش حدا ربحان، بالحرب ما فيش حدا ربحان، بالسلام في ربح. وإذا تأخذ أستاذ نادر على مر التاريخ كل الحروب وبالآخر بتتم قاعدة على الطاولة، ناخد على الطاولة، ولكن هذا بفكر إشي وهذا عنده انترس كذا وكذا وكل هاي الأشياء. فكفى حروب، بكفي، قديش راح آلاف، قديش راح كذا، حرام، بكفي بكفي بكفي بكفي حروب. هذا اللي أنا بتوجهه لرئيس الحكومة وللحكومة كلياتها. هذا عدا عن الإجرام اللي إحنا فيه، ولكن هذا مش موضوعنا إسا، ولكن كفى حرب، كفى حرب، كفى حرب، لأنه بالآخر بدك تقعد على الطاولة شئت أم أبيت، من العصور كلياتها تقعد على دولة مستديرة وأنت بإيش سيتها بتحل المشكلة. فلإيش كل هاي القتلى؟ سبناش نفوت على مين السبب، وهذا طخ على هذا وهذا هجم على هذا وهذا خلص من هنا. يعني شوف انت تقلبات ترامب اللي عم بتصير، بيحكي شكل بصبح شكل، بالاخر بتعرف اليوم الحروب كلها انت بس الاستاذ نادر.
0: نعم، شو رسالتك لكل الناس اللي عم تسمعك اخي قاسم ابو الهيجه، والد منار وجد الحفيدتين الجميلتين اللي احنا غادرونا في تلك الليله؟
1: أنا متأكد كل اللي سامعين لسه هن متأثرين شوي. أنا أتوجه إلهن بالشكر. لحد اليوم الناس ما عادت تيجي لعندي وبتتصل معي وكذا. أنا بتوجه إنه هاي باللحظة هاي إنه كمان مجتمعنا عم بنزف دم من قديش قتلة كل 30 ساعة. بعرفش إذا أنت تعرف الحسابات، أنا ما
0: هو
1: حسبتها ولا كذا.
0: معلوم
1: إذا بعرف كل 30 ساعة في عنا قتيل.
0: اللي بعرفه انه
1: يعني
0: من اول السنه في عندنا 128، امبارح كان في عندكم ضحيه في طمره، الحمد لله ان بنتامل الشفاء التام له بعد اصابه بالغه، بنتامل انه كمان يطلع منها.
1: طلع ايش بدي اقول لك؟ ايش غريب مع ما يحدث؟ انت بتعرف شو معناته كل 30 ساعه يكون ارمل او ارمله او واحد وكذا؟ بعرفش في شيء مش مظبوط عندنا هنا، في شيء.
0: نعم.
1: احنا بدناش نفوت تربية ولا مش تربية، ولكن احنا بحاجة مين يحمينا هنا.
0: نعم.
1: وانا احمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث من عنف وقتل. لا يعقل، ما صارتش في اي دولة في العالم انه ما يحموناش في تربية، فيش تربية، مش عارف. طب خلينا فيش تربية، طبعا خلينا نطلب مين يحمينا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أخي قاسم أبو الهيجة، وإن شاء الله
1: أنا
0: يسود
1: كمان
0: السلام.
1: كان بودي أنه أحضر فرح ابنك، أنا بتمنى له.
0: خليك، تسلم إن شاء الله،
1: الله
0: إن شاء الله نحضر كل أفراح الشباب والصبايا وتكون كل أوقاتنا عطرة وطيبة وجميلة أخي قاسم، شكرا جزيلا لك.
1: الله يرضى عليك، بارك الله فيك،
0: بوركت
1: يوم
0: بوركت.
1: سعيد لك ولجميع المستمعين.
0: إلى اللقاء أخي قاسم أبو الهيجة، شكرا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: راديو مكان وتلفزيون مكان طبعا يواكبان هذا المونديال من خلال المباريات المختلفة, بث وقائعها, وطبعا سوف نحن موجودون الآن هناك وسوف نكون هناك طوال هذه الرحلة المونديالية المثيرة. الأحزاب العربية أشغلتنا قليلا عن هذا المونديال, لكن المنتخبات العربية تعود لكي تسجل نتائج طيبة على الأقل الليلة الماضية وإن كانت بالتعادل. تعالوا نتحدث إلى الدكتور زاهر عكري المحلل الرياضي. أهلا وسهلا بك دكتور زاهر.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ نادر, بك وجميع المستمعات المستمعين. صباحك مونديالي.
0: المغرب أمام البرازيل,
3: بطعم تعادل قطر وتعادل المغرب طبعا.
0: طبعا التعادل أمام البرازيل للمغرب مش هوين.
3: لا طلع وكان متوقع يعني, وأنا ما كنتش راح أتفاجأ لو المغرب بالفعل كمان انتصر في المباراة. طبعا إنه المباراة إحنا بنعرف إنه في النسخة الأخيرة 2022 في قطر المغرب كان من يعني وصل للمربع الذهبي يعني نصف نهائي, خسرة طبعا بعد ركلتي ترجيح للمنتخب الفرنسي. نحكي على فريق له قوي جدا, منتخب له قوي جدا. على فكرة هنا يجب أن أشير بأنه المنتخب المغربي افتتح مباراة الأمس أمام المنتخب البرازيلي مع 11 لاعب مغربي مولود خارج المغرب. يعني بنحكي على كتيبة محمد وهبي,
0: بس هذا لا ينتقص أبدا من القدرات المحلية والكفاءات المغربية.
3: لا ينتقص, ثلث اللاعبين اللي ولدوا فيه
0: عكس, يمكن دليل هذا دليل على شو اسمه, على الانتشار الكبير للاعبي المغرب وقدراتهم العالمية
3: وإيمان طبعا بالبدلة المغربية أو بالبذل المغربي أو خلينا نقول بتمثيل منتخب المغرب. شفناه امبارح يعني يصارعون, يقاتلون, يندفعون, سجلوا في ان في المقدمة سجلوا, كادوا أن يسجلوا يعني أترسو الشوط الأول لو انتهى 3-1 أو 4-1 لن يتفاجأ أحد, وأنت مش راح تتفاجأ أستاذ نادر يعني, عدا عن فينيسيوس اللي ظهر كما عودنا أن يظهر في المباراة الكبرى وكان رائع بالأمس طبعا اللي هو أحداث الفارق في الشوط الأول للمنتخب البرازيلي. المنتخب المغربي كانت كعبه كان الأعلى, سيباري ودرياز وناخي والخنوس يعني كل كانوا ممتازين جدا, وزيد على كل ذولا ولد عمره 13 سنة بوعدي, هذا لعيب يعني مش يندرشو, أعطى للمنتخب البرازيلي يعني حالي, أدخل المنتخب البرازيلي في حالي من كيف وصفها أنشيلوتي البارح في المؤتمر الصحفي, بعض القلق ميلو وأنشيلوتي لما تحدثوا عن بعض القلق والخوف والرهبة من الهجوم الكاسح اللي ظهر فيه
0: الزميل أحمد عوسات. بسألك, هل المغرب تعيد نسخة قطر؟
3: المغرب مرشح يعني مش مرشح طبعا للظفر باللقب, ولكن مرشح انه يصل يعني الكل يجمع على انه المغرب اقل شيء ربع نهائي يعني بعد النصف النهائي اللي كان في مونديال قطر. انا مش مستحيل اذا كانوا طرف في النهائي هن ابطال افريقيا, بنحكي على اسود الاطلس لما بواجهوا ملوك المونديال يعني. احنا بلاش على فكره كمان ننسى إنه البرازيل هن ملوك المونديال 5 نسخ يعني, إذا إحنا بدنا نعيد في الذاكرة من 1930 لل 2026 تقريبا عدا عن سنوات 80 والألفية الثالثة في كل عقد من عقود المونديال المتتالية البرازيل دائما كان من يطفر ب.
0: بس تعرف هذا يعني لا يعني الكثير إذا بدك تقيسها على سبيل المثال بملوك دور الأبطال. يعني أشوف ملوك دور الأبطال وين موجودين اليوم. سؤال, هل البرازيل
3: انت عارف صار مع ملوك دوري الابطال بالامس؟
0: لا,
3: عادلوا الرقم القياسي لبايرن ميونخ من حيث عدد الاهداف اللي بيسجلها لاعب تابع لكتيبه الملك 79 79.
0: فيني
3: قبل فينيسيوس, الا قبل فيني كان 79 78 كان لصالح البايرن من لاعبين اللي بيلعبوا مثلا في الدوريات المختلفه ويسجلوا ايضا في كاس العالم بالامس. يعني فيني نجح في انه
0: انا بفهم انه انت كمحلل بفهم امبارح قلبك كان مغربي حتى النخاع.
3: طبعا احنا بنحب المنتخب المغربي ونشجع المنتخب المغربي وثقتنا
0: كبيره. مشكله لما الواحد بحب منتخبين
3: او في لا ثقتنا في المنتخبات العربيه. احنا لم نشاهد بعد الجزائر, انتظر ابو فهد الجزائر, مباراه المباراه الوديه وفي المباراه التمهيديه والتحضيريه قدم كره قدم جيده جدا, وانتظر الجزائر قوي جدا. مصر يتحسن, قطر اول نقطه في مباراه صعبه, دير بالك قطر في مباراه صعبه امام سويسرا الكل كان 4-0 5-0 6-0 عدوا اهداف احنا بنشوف ان المنتخبات العربيه منتخبات قويه جدا. برجح اثنين او ثلاثه ينتقلوا للمرحله يعني خلافا لكل بورصه التوقعات اللي بيعطوش غير المغرب او الجزائر، بقول اكثر من المنتخب السعودي ممكن ايضا ان ينتقل
0: كمان السعودي. انت شايف انه يعني المنتخبات العربيه جيده، وامبارح اول الغيث قطر.
3: نعم اول غيث قطر، وهي اول نقطه للمنتخب القطري، واكرم عفيف كان ممتاز جدا. يعني لو في اثنين ثلاثه زي اكرم عفيف في المنتخب القطري كان ممكن يباغته كمان يقين المدرب السويسري، وقالوا بكل من لم يسجل يتلقى. نعم من لم يسجل يتلقى. حارس مرمى منتخب قطر كان رائع جدا، حارس اللي هو يعني بدي اقول لك منع الكثير من الاهداف للمنتخب السويسري. ولكن تعرف مباراه كره القدم، لعبه كره القدم في المونديال الرومانسي، المونديال اللي هو أكبر وأفضل وأجدر وأحسن وأجمل وأروع حدث رياضي بتمناه كل لاعب أو كل حكم أو كل مساعد.
0: لكن مع كل توصيفاتك، هذا المونديال لا يحظى بكل هذه يعني بكل هذه الأوسمة، لماذا؟
3: طلع بسبب التنظيم سيء، الاحتضان سيء، المتابعة سيئة. يعني ما شاهدناه مع أفضل حكم في أفريقيا، بحكي على عمر أرسان، أكيد بتعرف الحكم الصومالي، هذا حكم رائع جدا، هذا أفضل حكم في القارة الأفريقية. يعني كان المفروض يكون يقود مباراة اللي هي في الأدوار المتقدمة حتى، وكان ممكن يكون أول تمثيل للصومال. الصومال مش يعني ما وصلش لكأس العالم، بس حكم بهذا الحجم بهذا الوزن، شاب اللي هو ناشئ ويافع وله مستقبل اللي هو فيه. ولكن أنا انبسطت كثير من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأنه أنصفه وقال له أنت اللي ستقود في تركيا. طبعا مباراة نهائية بالسوبر الكلاسيكو الاوروبي، ما طبعا هو راح يكون حكم المباراه النهائيه، وهذا رائع جدا. ما تعرض له طبعا ايمن حسين مهاجم والمنتخب العراقي الافضل لاعب.

0: بالكتيبة العراقية كمان، ورح نشاهد العراق إن شاء الله في نسخة كمان جميلة جدا ما تعرض له من معاملة سيئة جدا المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي تابعونا يوم الثلاثاء مساء، يوم الثلاثاء مساء في العاشرة، السنغال
1: أمام مبابي أمام
0: سود التيرانجا طبعا طبعا امام ديوك. نتذكر مع بعض بال 2002 ماذا حدث في 1998، فرنسا تهزم او تسحق المنتخب البرازيلي في 2002 في المباراه التي تحيه بابا ديوك بيجي بيسجل هدف اللي بيفوزوا على المنتخب الفرنسي وبيجعلوا من النسخه، وكانوا مرشحين غير العادي المنتخب الفرنسي اللي ضفر باللقب، ولكن خرجوا من الادوار بسبب هذه الخساره الافتتاحيه، كانت مريره جدا جدا امام المنتخب السنغالي. طلع المونديال، المونديال بتحكي عنه بلهفه، المونديال بتحكي عنه بشغف، المونديال بتحكي عنه بحراره، لانك بتشوف كل اللي بتحبهم وبتشوف كل المنتخبات. يعني اليوم الصبح بعرفش اذا تبعت انت كنت في البرنامج ابو فادي، المنتخب التركي يعني امام المنتخب الاسترالي، من كان يعتقد بان المنتخب الاسترالي سيفاز المنتخب التركي 2-0 لاستراليا؟ اردا جولر، اردا جولر اين
1: يعني اين انت
0: اين انت يا اردا جولر؟ بتحكي على 72% استحواذ، اكثر من 70% استحواذ، تحكي على 30 ضربة نعم. على مرمى
1: الأخ سيد بركة بيسألك ليش ما حكيناش عن بونو؟
0: واو واو واو بونو أنا خفت عليه امبارح، بونو بعد الإصابة في الكتف راح، بعد الإصابة في الكتف كثير أنا يعني كل لاعب كرة قدم يصاب بالكتف على يعني أنا على الطور بخاف إنه تكون هاي
1: بذكرك طويلة. بذكرك في بيلينغهام ولا في حدا تاني كمان؟
0: طبعا طبعا طبعا لا بذكرني في زيدان، بذكرني في زيدان، زيدان في اصابه الكتف اللي لعب حوالي موسمين ثلاثه على التوالي مع مشد خاص لحفظ عضله الكتف او المنع من عضله الكتف من التدخل المره الثانيه. فاحنا بنتحدث لما شفت بونو سقط على الارض بعد الالتحام او الاصطدام مع رافينيا قلت واو، إلا بونو يعني ذات الثقة، عامل الثقة في المنتخب المغربي هو وحكيمي طبعا ودياز وإبراهيم دياز. طلع المنتخب المغربي منتخب مشرف، وإحنا بنقول عن ياسين ماذا لم يكتب عن ياسين، ماذا لم يقال عن ياسين، لم يقال عن ياسين، قيل الكثير الكثير عن ياسين. ياسين يعني شهادتي أنا مجروحة وشهادتنا
1: لم يقل بحذف حرف العلة مهمة هاي.
0: نعم بعد
1: ليلة في عنا إشي ألمانيا ليلة اليوم الأحد ليلة ألمانيا مع كوراساو،
0: كل يوم في عنا أشياء،
1: هولندا مع اليابان
0: كل يوم في عنا أشياء. اليوم الساعة 8 طبعا المنتخب الألماني، الماكينة الألمانية، الدباجة أو الجملة المشهورة كرة القدم بيلعبوها 22 لاعب والمنتخب الألماني بيفوز. من 2014 المنتخب الألماني والمنتخب الإيطالي يعني المنتخب كلا المنتخبين ما يعني طيب. لم يقدم ما هو مطلوب منهما.
1: اليوم نرجو للجميع المتعة، عريض للألمان
0: طبعا بتوقع فوز عليه،
1: نرجو المتعة الألماني. المتعة دكتور زاهر عكلي لكل من يتابع هذا المونديال. بدنا نحكي شوي عن مونديال المشتركة تنشوف شو وضعه. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور زاهر عكلي،
0: يعطيك
1: ألف عافية. اللقاء
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة،
1: ونحن إلى المشتركة وما يجري فيها. المفاوضات بين الأحزاب المختلفة حتى الآن لم تتوج بالنجاح، ممكن القول أنها باءت بالفشل. هناك من يتحدث عن أنه الباب ما زال مفتوحا، وإن لم يكن على مصراعيه فعلى الأقل على مصراع واحد، لكن كل هذا نريد أن نتحدث عنه وعن انعكاسات هذه الخطوة نفسيا على الجماهير، على الناس، على كل الذين كانوا يتوخون وكانوا يأملون بأن تكون هنالك مشتركة، مع الأخصائي النفسي الباحث في معهد رومان في الجامعة العبرية، المحاضر في كلية أونو والمحاضر في رايخمان دكتور شفيق مصالحة. تحياتي دكتور.
3: أهلا أهلا عزيزي نادر وجميع المستمعين.
1: شو تحليلك لماذا الناس بتربط حالها في موضوع المشترك؟ كانت عندنا مشترك ثلاث مرات والثلاث مرات تفككت، وهي المرة كانت تأمل بأن تكون مشترك، كان عندها حلم كبير بأنه تكون مشترك، حتى كانوا عارفين أنها بدها تتفكك بعد الانتخابات لأنه الموحدة ترغب في الدخول في حال ما سنحت لها الفرصة إلى الائتلاف، ورغم ذلك تشعر وكأنه في انكسار للحلم أو انهيار للحلم لما باءت المفاوضات بعدم النجاح.
3: نعم عزيزي نادر، أنا بتأمل أول شيء أنه كلماتي اللي راح أحكيها في هذا اللقاء أنها توصل بالذات لرؤساء الأحزاب، وطبعا توصل للجمهور لأنه في إلي رسالة. طبعا غالبا الناس واحنا بنحكي على مواقفنا على شو احنا بدنا، لكن انا بدي معك في هذا اللقاء بدي القي الضوء على بعض القضايا اللي بتخلينا شوي نفكر بمنظار اخر او بمصطلحات مختلفة شوي. المصطلح الاول اللي بدي هيك اتطرق له هو يعني إشي اللي موجود في علم النفس تاريخيا
1: نعم
3: اللي هو اسمه نفسية الجمهور، يعني بالإنجليزي بيقولوا ماس سايكولوجي. نفسية الجمهور هي أكبر من نفسية الفرد، يعني هي بتجمع نفسية كل الأفراد والمجموع الكلي هو أكبر من هيك، أكبر من واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد. والإشي شوي يعني غريب، أما أعطي مثال على ذلك، لما بتطلع مظاهرة حامية جدا وفي جمهور كبير وحدا بنصاب بنطخ، بحسش في رصاصة. ليش بحسش؟ لأنه هو في هذا الموقف جسمه هو جسم المجموعة كلها وليس جسمه الفردي، فأصبح يعني هذا يعني بشير انه الحدود تبعته صارت ابعد من جسمه، وصار المجموع هو انا. وهنا احنا موجودين في نفس الوضع، انه في ماس سايكولوجي هون، لانه المجموع هو انا، هو ليس بس القضية الفردية، هو ليس عدد الافراد، وانما في هون كمان قوة كبيرة اللي مؤثرة اللي هي نفسية الجمهور. ونفسية الجمهور في اليوم اللي احنا موجودين فيه هو أبعد من موقف الحزب هذا والحزب هذا والحزب هذا، إحنا كمجموعة كشعب كمجتمع إحنا صرنا جسم واحد وبدنا إلنا هدف واحد وبدنا إن نكون موحدين من أجل هذا الهدف، ولا يهمنا إنه هذا رأيه هيك وهذا رأيه هيك وهذا رأيه هيك، أنا مع هذا الرأي وضد هذا الرأي، هذا لا يهم المجتمع. طلع نادر حبيبي إحنا هيك، يعني هسه الناس ممكن اللي المجتمع يجي يقول انه في مجموعة اللي هم مع الموحدة وفي مجموعة اللي هم مع التجمع، هدول الناس اللي في عندهم مواقف، في عندهم آراء، في عندهم تاريخ، ومتمسكين مهما صار رايحين يروحوا يصوتوا للمجموعة تبعتهم. لكن بدي انه رؤساء الأحزاب يدركوا انه الجمهور هو ليس هذه المجموعات اللي صارت يعني معطرة، الجمهور هو أكبر من هيك، والجمهور هو الذي يعني سوف يعني يعمل، نفسيته هي اللي رايح تحدد إذا راح يروح أصلا ينتخب ولا لا. ولذلك يعني بده الرؤية هي أبعد من مين موقفه صح ومين موقفه خطأ، هذا لا يهم الجمهور في هذا الوقت، يعني لا تهم مواقف المواقف الوطنية ولا المواقف المدنية ولا المواقف كذا والمواقف هذا. الجمهور بده إشي واحد، بده إنه المجتمع هذا اللي قاعد بيغرق بده إنه يطلع فوق المي ويتنفس ويشعر بالأمان. إيش آراء كل حدا، هذا يعني لا يهم الجمهور في هذا الوقت، لأنه هذا
1: طيب،
3: الجمهور
1: في
3: يحتاج
1: سؤال
3: إلى
1: كبير،
3: إنقاذ.
1: شو مع التعددية؟ يعني الجمهور اللي يأمل بأن تكون هناك قائمة واحدة هو نفس الجمهور اللي يؤمن بالتعددية، كيف نفسيا أنت بتحلل أنه ذاك الذي يريد أن يرى كل الألوان فجأة هو يريد أن يرى قوس قزح في النهاية؟
3: نعم، لأنه يعني طبعا الواقع والإيمان والواقع إنه قوس قزح هذا هو الذي ينقذنا، بمعنى إنه تمازج جميع الألوان، وإنه في هذا اللي راح يخلق الروح والحماس اللي هو في الماس سايكولوجي هذا في نفسية الجمهور، إنه بدنا نروح نصوت، لأنه من آمن إنه صرت آمن إنه صوتي هلا له أثر بشكل خاص، لأنه هذه الوحدة هي التي هي العامل اللي راح ينقذني من الوضع اللي أنا موجود فيه. وهذا الإيمان طبعا يجعل الحاجي بقوس قزح اكثر من الحاجي بالالوان. يعني في هون جانب اللي انا بحاول اقوله، انه في جانب العقلاني اللي بده يفكر وبده يحلل، لكن في الجانب النفسي العاطفي الشعوري اللي بدوش يحلل، اللي هو بيقول انه شعوريا عاطفيا الوحده هي التي تعطينا روح الامل من اجل الحياه. وهذا اللي يجب انه رسائل الاحزاب يدركوه. انا متخيل انه يعني اللي بيصير انه كل واحد بفكر بجوز انه يعني انا على حق ورؤيتي هي صحيحة، وانا بعتقد انه الناس رايحين يشتروها ويقبلوها ويمشوا معي. انا بفكر انه هذا التفكير هو تفكير خاطئ، مش راح يكون هيك. ولذلك يعني اذا ادركوا انه الماس سايكولوجي هذا، نفسية الجمهور، هي تتطلب، هي لن تفكر في تحليل المواقف ومين صح ومين غلط، راح تفكر بإشي واحد، إذا توحدتوا إحنا رايحين على الانتخابات، لأنه رايحين نآمن في داخلنا إنه رايحين نفكر. أنا بدي أتطرق لكمان يعني كم نقطة أخي نادر. طلع يعني إذا بدنا نحلل في مواقف الخلاف، في الحاجة وفي الموقف، يعني واثنين مختلفين. على مستوى الحاجة كل الأحزاب هي متفقة، يعني إنه شو حاجاتنا، كل الأحزاب متفقة على إنه بدنا نخدم المجتمع، بدنا ننقذ من الجريمة والعنف، بدنا نزيد الميزانيات، بدنا نحرر الأراضي الخاصة، بدنا نحسن ظروف حياتنا. يعني في حدا من الأربع أحزاب في عنده موقف حاجة مختلفة عن هيك؟ كلهم بنفس الحاجة.
1: أنا بحكي لك وين، أنا بحكي لك وين الاختلاف، واللي هو صار بعدين خلاف، إنه في البعض بيشوف إنه عشان توصل لهاي الحاجات لتلبيتها في حاجة تفوت على داخل الائتلاف الحكومي، فيما الشق الآخر يرى إنك من خلال الائتلاف الحكومي لن تلبي هذه الاحتياجات والحاجات.
3: بالضبط. إذن هنا صار الموقف، هنا يعني هذا هو الموقف، يعني الحاجات هي مشتركة لكن الموقف هو مختلف. وإذا بدنا نحلل الموقف بشكل كبير، هو إنه في إحنا العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، الاثنين مليون هدول هم يحملوا كل واحد في داخله هويتين، الهوية القومية والهوية المدنية، وكل واحد فينا يحملهم، مش إنه يعني الموحد لا تحملهم والتجمع لا، الموحد يعني كل واحد، مش مهم لأي حزب أنت تميل، أنت تحمل الهويتين. لكن الفارق بين الأحزاب هو كل هوية المدنية والقومية شو أولويتها، وين بتحطها في الأولويات لهويتك. وإحنا بنحط أولويات لهويتنا. هل يعني ما فيش هنا صح وغلط، لكن في هنا يعني في منطق في كل توجه، في منطق معين. وبما انه احنا نحمل الهويتين في داخلنا، ومرات بتتصارع الهويات هذه، مرات بيطفوا عليها الهوية القومية بتصير هي المسيطرة، مرات الهوية المدنية لما بنشوف القتلى في الشوارع من الهوية المدنية بتقول وين احنا كمواطنين، ولما بصير حدث سياسي ضد شعبنا بنقول وين الهوية القومية تبعتنا. ففي هنا ما يسمى باللغة النفسية المعاصرة ما يسمى ديالكتيك. ديالكتيك إن احنا بنحمل شيئين متناقضين في نفس الوقت، وهذه قدرة هائلة إن نحملهم. هل سؤال نادر هو يعني في الإشي اللي انت قلته من ناحية إنه كل حدا بده بآمن إنه موقفه هو اللي يلبي الحاجات، السؤال إنه المواقف ممكن نوجد المعادلة اللي تلبي الحاجات حتى في وجود مواقف مختلفة، ونلبي الحاجات في وجود مواقف مختلفة هي واردة في الحقيقة، لأنه إذا بنعرف إنه الاتحاد هذا راح يجيب كمان 3 أو 4 أعضاء كنيسة زيادة، لكل حزب راح يضيف عضو، معناها القوة والأثر على تلبية الحاجات إجمالا اللي هي متفق عليها راح يكون أكبر بكثير. لكن اللي بيصير إنه في هنا صارت نادر كمان إشي،
1: اللي هو
3: صارت ديناميكية صعبة، ديناميكية بين 3 لواحد. هذه ديناميكية حتى لو دخل يعني حصلت في داخل الأسرة، هي غير صحيه، لانه يعني هذا مش طبعا احنا مش في ايدنا انه نوزعها اثنين اثنين، لكن اللي صار انه هيك صار في 3-1، والديناميكيه هذه هي ديناميكيه صعبه اللي بتجعل في تصلب اكثر في المواقف، لانه الاغلبيه بتفكر انه هي اقوى، والاقليه بدها تدافع عن نفسها، بدها تثبت انه هي قادره على انها توقف لوحدها. هذه ديناميكيه صعبه، بفكر انه كانت احد العوامل اللي افشلت التوحد.
1: تعال نسألك السؤال العكسي، شو النفسية المطلوبة منا احنا كجماهير من الناس؟ نعم. في الطرح الجمعي من نعم. اجل استعادة هذا المسار نحو فتح الباب من جديد.
3: 100% هذا سؤال جدا جدا مهم، انا بدي اجاوب عليه نادر، بس بدي اقول كمان نقطة. يعني في عندي توجهين، توجه للجمهور وفي عندي توجه لرؤساء الاحزاب وقادة الاحزاب. لقادة الأحزاب في عندي نداء، اللي بقول إنه يعني حتى لو يعني رحنا في للانتخابات في قائمتين، وهذا يعني وارد ومبرر ويعني مفهوم، رغم إنه إحنا كنا نطمح للوحدة، إلا إني بدي أقول إذا صار هيك واستمر الوضع هيك، اللي أهم شيء هو انه الحوار لحتى يوم الانتخابات بين الاطراف يجب ان يحرص على انه ممكن تنقد السلوك، لكن لا تضرب الشخص، ولا ما يكونش اهاني ولا تصغير ولا جرح شخصي. وحصلت للاسف اذا بنراجع التاريخ اخر 3-4 سنوات، كان هناك تجريح شخصي. نعم. من رؤساء الأحزاب واحد للثاني. طلع في مرة أنا كنت متدرب في مستشفى في سان فرانسيسكو في
1: بدقيقة واحدة يا دكتور. نعم. لو سمحت.
3: فلما جيت للسوبرفايزر قلت له أنه أنا غلطت في أني حكيت للمريض هيك وما حكيتش هيك، قال لي كل شيء مسموح، لكن مجرد أنك أنت ما أهنته ما صغرته ما جرحته انت ببر الامان.
1: فلذلك ابتعدوا عن التجريح،
3: ابتعدوا عن التجريح الشخصي. والنداء الاخير للجمهور، الجمهور اذا قرر انه بدوش يروح ينتخب لانه بده يعاقب رؤساء الاحزاب، الحقيقه الجمهور
1: بيعاقب نفسه. شكرا جزيلا لك يا دكتور شفيق مصالحه على هذا الحديث الهام.
3: الى اللقاء،
1: باي باي.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
1: تعالوا نكون مع مظاهرة الليد. يوم أمس ينضم إلينا شربل دكور عضو بلدية حيفا من المشاركين في هذه المظاهرة. تحياتي شربل.
4: صباح الخير لك عزيزي، لك كل جميع المستمعين.
1: حمتي طبعا شاركت امبارح وقلت من أجل أولادي من أجل الأجيال القادمة لابد أنه إحنا نعمل إشي.
4: طبعا عزيزي، اولا انا يعني مربي اجيال وايضا اب زي كل هالاباء اللي قلق على اولاده ومستقبل اولاده ببلادنا، شايف انه احنا مجبورين نعمل كل الطرق اللي نقدر نوقف الجريمه والعنف اللي بنظري المؤسسه والشرطه والسلطات ما عم تعمل اي شيء من اجل محاربه الجريمه والعنف. وهذا يعني عم نشوفه يوم بعد يوم، الأرقام خيالية، الدماء بالشوارع، وهذا عم بخلينا نكون قلقين. اليوم الأولاد صارت عم بتفكر كيف بدنا نترك هاي البلد، مستقبلنا مش بهاي البلد، وهذا أخطر إشي ممكن. هاي هي الخطة بنظري.
1: أنت كمربي شربل، تعالت بشكل أو بآخر نحكي مع الأستاذ شربل، مش عضو البلدية وإنما المربي اللي كل يوم بتواجد في المدرسة في رهبات الناصري في حيفا مع الأولاد مع الطلاب، وخاصة في هذه السن المؤثرة والحساسة في مرحلة المراهقة. لأي درجة هذا الموضوع بشغل بالهن؟
4: هذا الموضوع عم بدخل بالمجتمع وبنهج بالمجتمع بكل مكان عزيزي، بتواجد بالمدرسة، بتواجد بين الشباب والصبايا بالكشاف كمان، وأنا أيضا مسؤول بكشاف بحيفا. يعني أنا كعملي بين الشباب والصبايا الموضوع هذا عم بشغل بالهم كتير، لأن هن عم بيكونوا يعني عم بيشوفوا هذا الإشي عم بيصير، وهذا عم بيأثر على الشباب وبأثر على الصبايا. وشايفين انه ما عم بيكون حل، وكل سنة اصعب من اللي بعدها. فمجبورين مجبورين نلاقي حلول لا نقدر نوقف هاي الآفة الخطرة اللي عم تنهج بمجتمعنا.
1: هل كنت بتقول للأحزاب العربية أنت كمان كناشط من قبل حزب التجمع؟ على فكرة يعني هذا الموضوع كمان عم بهم أولادنا بشكل أكبر، شو صار مع الأحزاب والمفاوضات وما إلى ذلك، شغلات اللي في الماضي ما كانوش ينتبهوا لها. احنا شايفين أنه جيل اليوم عم بهتم، شو صار في مشتركة فيش مشتركة؟
4: أنا تواجدي بين الشباب والصبايا بسألوني كل الوقت إيش مع القائمة المشتركة، إيش مع الوحدة أستاذ، أنتوا عم بتقولوا إنه إحنا مجبورين ننزل نسقط هاي الحكومة الفاشية الموجودة عشان نقدر نحارب الجريمة والعنف، لأنه في هاي الحكومة تتعمد إنه يكون في جريمة وعنف في المجتمع العربي.
1: بس كان كمان كان كمان في الحكومات اللي قبلها، بتعرفها مش يعني الجريمة والعنف في المجتمع العربي ليست محصورة في الحكومة الراهنة.
4: نعم عزيزي، بس التزايد الخطر بالجريمة والعنف عم بيكون بطريقة كبيرة. اليوم المجتمع العربي إجا الوقت إنه يتوحد، لازم يكون في عندنا
1: قائمة. شايف شربل إنك أنت تريد أن تؤثر أيضا من خلال المفهوم القطري مش بس من خلال بلدية حيفا؟ نعم، ترشح حركة للتجمع.
4: أنا بدرس ترشحي، نعم، لأنه أنا شايف إنه لازم يكون في صوت، هل يكون صوت للشباب والصبايا، صوت اللي حارب من أجل هذا الجيل الصاعد.
1: أي رقم أنت على الثاني الثالث ولا الرابع؟ اللي فهمت أنه الأولان سام أبو شحادة بدو ظلوا زي ما هو.
4: سام أبو شحادة مرشح نفسه للمكان الأول، أنا عم بدرس ترشيح للمكان الثاني.
1: الثاني
4: أنا بفكر أنه بعد سام أبو شحادة بدك شخص اللي يقدر يكون مؤثر، اللي يقدر يكون صوت لهذا الجيل الصاعد اللي ربى جياله بآمن بالشباب ووجودهم هنا وأهمية مستقبلهم بهاي البلاد. وراح نعمل المستحيل.
1: المشترك انتهت بصورة مطلقة مبرمة ولا بعد الباب مفتوح؟
4: أنا لدقيقة 95 راح أآمن أنه يكون مشتركي، لأنه هذا مطلب شعبنا وهذا مطلب الشارع وهذا هو الصح لإسقاط هاي الحكومة، ولا إلى أنه نكون أكثر مؤثرين بالحكومة أو بالدورة القادمة.
1: ممكن تكونوا جسم مانع ولا صعب؟
4: ما بعرف شو ممكن نكون، بعرف أنه قوتنا هي وحدتنا.
1: شكرا جزيلا لك شربل دكور، عضو بلدية حيفا والمرشح للمقعد الثاني، يدرس الترشح طبعا في 27 شهر في انتخابات التجمع. شكرا شربل، يعطيه العافية. إلى اللقاء، سلامات. حين دهان فاتن حدا طبراني، شرهان حجير بيكي وأحمد عويسات عبر الراديو المصور. نادر أبو تامر كان معكم في الإعداد والتقديم. الثلاثة مش رحين نلتقي، لقاؤنا القادم الأربعاء صباحا، الأربعاء رح يكون معكم في برنامجين على الأجندة صباحا، وساعة 12 في حديثي ظهيرة الأربعاء، ومن ثم يوم الخميس في على الأجندة كمان مرة. إلى اللقاء، سلامات سلامات.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: عناوين الساعة: سقوط مسيرتين لحزب الله داخل أراضي إسرائيل، ودعوات في الكابينيت لتنفيذ التهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وفد إيراني يزور باكستان اليوم، اتهام 4 حاردين بارتكاب أعمال شغب خارج منزل قاض في محكمة العد العليا رفضا للتجنيد، واعتقال 4 مشبوهين في الرملة في أعقاب حادثي عنف.
8: الأخبار.
7: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. سقطت صباح اليوم مسيرتان لحزب الله قرب الحدود مع لبنان داخل الأراضي الإسرائيلية في الجليل الغربي، ولم تقع إصابات. ودعا الوزير سموتريتش العضو في الكابينيت السياسي والأمني رئيس الوزراء إلى الرد بهدم مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي بيان أصدره استذكر المعادلة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بقصف الضاحية إذا تعرضت إسرائيل لهجمات من قبل حزب الله. من جانبه أوضح وزير الأمن الوطني بن غفير أنه الآخر سيطرح هذا المطلب خلال لقائه نتنياهو اليوم. يلتئم الكابينت السياسي والأمني مساء اليوم لمناقشة الموضوع، وأقر الرئيس ترامب الليلة الماضية احتمال توقيع الاتفاق اليوم، وأعرب عن أمله في أن تسير العملية بسرعة وسهولة، وهدد بأنه إذا لم يحدث ذلك فلدى بلاده البديل النهائي الذي من المفضل ألا يتم استخدامه مرة أخرى. أفادت قناة الحدث بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عراغجي يصل باكستان اليوم للإشراف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران. إلى ذلك، كشفت صحيفة الجريدة الكويتية النقاب عن بعض مضامين الاتفاق المسمى إعلان إسلام أباد، وستتعهد إيران بوقف تمويل الجماعات المسلحة. تقدم النيابة العامة إلى محكمة الصلح في أورشليم القدس اليوم لوائح اتهام بحق 4 من اليهود المتشددين دينيا الضالعين في أعمال الشغب خارج منزل نائب قائد المحكمة العليا نوعم سلومبرغ. وكان العشرات من الحريديم قد وصلوا قبل أسبوعين إلى منزل القاضي في غوشة عتسيون للاحتجاج على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية، وعاثوا خرابا بممتلكاتهم. في الرملة اعتقلت الشرطة الليلة الماضية رجلا ستينيا وأوقفت شابا عشرينيا على ذمة التحقيق بعدما ضبطت بحوزتهما مسدسا مع رصاصات وسترة واقية من الرصاص مصنوعة من السيراميك، كما أوقفت على ذمة التحقيق رجلا أربعينيا وفاة في 16 من العمر وبحوزتهما سكين ومسدس إيرسوفت. ونفذت الاعتقالات في أعقاب حادثي عنف في المدينة أمس، أصيب خلالها أحدهم أو شاب عشريني بجروح خطيرة.
8: حالة الطقس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة على حالها اليوم وغدا وبعد غد الثلاثاء وفي يوم الأربعاء المقبل ترتفع قليلا، وهذه درجات الحرارة القصوى المرتقبة اليوم: في أورشليم القدس وحيفا 27، تل أفيف 28، الناصرة 30، جبال الجليل 26، الجولان 31، وفي بئر السبع 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين، مكان أسبوع حلو معانا ببرنامج ماريا وعرين. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: شريهان حجير باكي، رانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج، إيلان هولتزهاوزن من الهندسة الصوتية، وناصر سعيد من الراديو المتلفز. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عرين بسول.
0: صراحة هيك كان ويكند.
1: تفضل.
0: كان عادة الويكند لازم يجي عشان نرتاح فيه والواحد بصير يتعب أكتر، بس الشغلات اللي بيتعب فيها شغلات كتير حلوة. قررنا نطلع نخيم مع كل هيك مجموعة أهل والمدرسة يد بيد، وكان كتير حلو الطبرية. طبعا متعب لأنك بتنقلي كل البيت معك. تجربة التخييم ما كنتش
1: أول مرة بتخيمه،
0: الثالث مرة مع نفس الطاقم المدرسة وهيك، بس إنه تجربة التخييم ما كانتش من طفولتي. يعني كتير مثلا أهالي بتيجي إنه مجربين هذا الإشي مع أهليهم. جربت تخيمي مرة؟ عندك خيمة كان مرة خيمتي؟
1: عنا بفكر كان في خيمة أو في خيمة بشي محل خيمت، يمكن لما كنت معلمة خيمت مرة واحدة مع المدرسة. لا أنا مش من أصحاب التخييم والطبيعة، وأقعد بالطبيعة أنام بالطبيعة مع كل الحيوانات والحشرات والطيور أو الحيوانات الطائرة مثل الترف. أصحابي
0: مش بالصدفة عم تحكي عن حيوانات الطائرة، لأنه يعني لو رتبت لإلك كل اللي لازم ترتبيه من الخيمة ومستلزمات وهيك، الساعة 5 يعني لما يجيكي شي عصفور غرابي فيك ويصحيكي.
1: الغربان يعني عم بتعايش معهن، بس الوصاوت حشرات واوي ما كان بطبريه هذيك اليوم. اسمع
0: مش هذيك اليوم، امبارح.
1: امبارح
0: قالوا لي اجوا ووي وعدوا 11 شخص.
1: وويات
0: مش اللي احنا كنا فيها.
1: مش مهم،
0: اتصلوا يطمنوا علينا.
1: تخيلي انا قاعده وويات جيات
0: وعم بعضوا شمال يمين
1: كمان
0: بالاشخاص.
1: لا لا لا لا مش لي انا، لا بروح على طبريه بقعد، بنجيب خيمه بنقعد بنروح على البيت.
0: الليله بقضيها بالبيت.
1: بتعرفي بنام بشي اوتيل
0: قريب. لا
1: بس وباجي بطول.
0: عم نحكي ان الواحد يخيم.
1: لا لا لا
0: مش يطلع بيكنيك، مش يطلع على الطبيعة.
1: لا لا ينام. مش لي. لا لا في ناس مبنيين هذا
0: اللي بدي اقول لك اياه، في ناس مبنيه، في ناس مش مبنيه، في ناس مبنيها. قال احنا من الناس اللي مش مبنيين بالمره لهيك اشي. بس انا بعرف بيني وبين نفسي انه قديش هذا الاشي كثير حلو للاولاد.
1: استني، في كامبينجات بطبريه اللي هي زي بيوت هيك.
0: هاي بطلت اسمها تخييم.
1: بلا
0: خيمه لازم تكون.
1: لا لا ما هي
0: بدون مخيف بدون اشي.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا انا راحتي مهمه، راحتي الي، راحتي مهمه.

0: انت
1: الاجلو هذا الاجلو بالحد هذا بشوفه بعدين انا موجوده قدام البحر
0: فانت مش من جماعه التخييم
1: لا لا شكرا
0: انا من النوع اللي بشجع حتى لو الواحد مش متعود على تخته وراحته وفرشته
1: تمام
0: اطلعوا خيموا بالطبيعه فيها
1: تجربه كثير انا باخذ لما بسافر بريت البلاد باخذ مخدتي معي دكاني اروح اخيم
0: عن جد انت من هدول الناس
1: طبعا وباخذ يمكن كمان الغطي ولا
0: ليه بتاخذ المخده
1: لاني بحب اخذ المخده
0: تاخذي الملفات
1: ممكن
0: شريان تاخذ معاها وجوه مخده
1: ممكن اخذ منشفي كمان
0: ومخدتها كمان تاخذ
1: طبعا
0: في كثير شيء مشتركي
1: ما هو عشان هيك انا وشريان بنفس الراس مرات كثير
0: بس انه ايش المشكله بالمثلا بالمحل اللي انت رايحه عليه والمخده الموجوده
1: ما بعرفش مين نام على هاي المخده قبله وريال زي ما قالت اسا شريان
0: او ماي جاد عن جد بدور براسك هيك شيء
1: طبعا
0: ايش بتبلشوا تنفضوا المراحف ما انا رايحه ارتاح
1: مش لهي الدرجه انا لازم اشم يعني بشم الاشياء وبشوف وبطلع اذا في حشرات او لا وبكون جايبه معي ويت وانز مع ضد البكتيريا وهيك
0: طب ما تطلعيش من بيتك وخلاص
1: لا بطلع من بيتي بس بدي راحتي وكل شيء اكون نظيف شو يجيني اسا هدول بصيروا عاد يعدوك
0: شريان بتفوت بتبلش تفرك الحمامات انت من هذا النوع بتاخذي معك ادوات بتاخذ نص الشنطه ادوات تنظيف فاهمي نص الشنطه مرش لل
1: هو اذا انت مسافره بالطياره
0: مرش للحمامات مرش لي
1: مع اذا انت مسافره بالطياره ممنوع تاخذي الاشياء بس ممكن اشتريها اذا شفت المحل او ممكن انقل اوتيل شو بعرف
0: اول شيء بتعمله بتروح على شيء سوبر ماركت بتاخذ كل المستلزمات اللي لازم التنظيف وبتبلش تفرك المحل اخر مره رحت على شرم الشيخ قالت لي اسمع اول ما بتفوتي بتمسحي الارضيه
1: احسن ما يسيبك
0: صرت امسح متعت شمرت عن ايدي وبلشت امسح الارضيه
1: بدك تاخذي معك ترجع مع البكتيريا وال
0: لا واخذت معي دواء غسيل واخذت دواء غسيل طلعت انا رايحه ارتاح
1: في الصوابين هاي سنتابون منيحه
0: لا مين زي شريهان وماريا مرضى تنظيف وباخذوا
1: مش مرضى تنظيف لما انت مسافره بريت البلاد
0: مهلوسين تنظيف
1: رايحه مش على بيتك لا بيتي مش هالقد نظيف يعني تم
0: غرفتي شريهان بيتها ببرق برق
1: شريهان انا لا بيتي مش لهالدرجه
0: متحف
1: يعني. ابني بقول انت اذا البيت بكون مكركش ومش مرتب هذا
0: في فرق بين عدم ترتيب ونظافه على فكره
1: لا هو نظيف يعني
0: فهمتي انك انت مكركش هذا شيء ثاني
1: يعني انه كانك انت مش عايش بالبيت نحن مش عايشين بصيدلي هيك هو بقول يعني مش مهم انه هذا اشي بيضايقني نعم
0: طيب
1: اوكي 050-9070-321 للرسائل
0: واتصالات 072-335-5993 اتصلوا شاركونا

0: هاي عارين، صباح الخير من جديد.
1: أهلا وسهلا، أهلين.
0: ببداية أسبوع جديد من برنامجنا. فإذا الأسبوع الماضي عشنا أجواء المونديال، وأنا عشتها يعني يوم الخميس من غير وحكينا عن التشجيع والفوز والخسارة والقصص اللي بتجمع الناس حول العالم. وحدث عالمي واحد كبير عن جد. شفنا قديش الافتتاحية كانت الافتتاحيات
1: مش ولا واحدة ولا تنتين. مش ملحقين.
0: فهذا الأسبوع رح ننتقل لموضوع موجود تقريبا بكل بيت وبهاي الفترة بالذات.
1: أي فترة؟
0: نهاية السنة الدراسية. نحن على بوابة
1: خلص خلصت. انت حسيتي فيها كيف مرقت؟
0: أنا ببنهي يوم الخميس 18 سنة خلص. دراسية بواحد تسعة ابني مش راح
1: بتعوديش تتسلي له حبيب ومع المدرسة يلا تأخرت راحت الحصة الأولى
0: لا لا
1: وليش إنه كل عندنا المدارس بتبلش الساعة 8 مش الساعة 10 ببطل عندك هذا النقاش.
0: لا فيش إشي ببدأ حياة جديدة بس هاي مش قصتنا.
1: بس أنا الصراحة بنهاية السنة الدراسية شوية بيكون عندي شعور مختلطك وببلش أتكعبل بيني وبين حالي.
0: شهادات
1: علامات انتقال لصف جديد نجاح ومرات خيبات أمل. كنت أكرهها الصراحة هاي الفترة. بصير في مقارنات بين الأهل وبين طلاب بالشهادة. بتحسي في ولد بلولح بشهادته وداير فيها وفي ولد بدغري بخبيها. أنا كنت من النوع اللي يمكن علاماتي كانت منيحة بس مش متفوقة فكنت دايما أخبيها. كتير بحبهاش هاي الفترة. بحبهاش.
0: بفهمك.
1: غير هيك سألتكو أنا. في ولاد بعدها بتعيد صف؟
0: مش عارفة.
1: يرتفع إلى الصف أو لا يرتفع؟
0: بفكر إنه خلص يعني إذا حدا بقدر يحكي لنا منه. بفكر إنه بطلت هاي الموضة.
1: كان كتير إشي مصيري.
0: يعني مش حلو كان.
1: فهيك شوفي يعني بحبهاش هاي آخر السنة
0: فجأة يكونوا عندك بصفك
1: تقييم
0: مش بس يكونوا بصفك لما بعيدوا الصف يكون بصفك ولد اللي كان أعلى منك بصف
1: لليوم
0: وانت بتبني
1: إن شاء الله بيكون دكتور بيضل يقولوا هذا هاي. وإيش كتبت لك المعلمة ملاحظة اللي بترافقك معك لكل فرصة الشر؟
0: وإذا صائت بالخط الأحمر كانت
1: تحت خط أحمر.
0: لا أنا عودت كانت تكتبوها بصف
1: كلها أحمر بتكون
0: خط أحمر
1: كلها أحمر. إذا شعر هيك بتكون تحت خط أحمر 55 لا ولا 60
0: عارف مش مذكرة من 100 سنة هاي القصة كانت عندي.
1: خلال أيام قليلة طلاب كتار رح ينهوا السنة الدراسية الجديدة منهم طلاب الإعدادية اللي رح يخلصوا إسا كمان شوي ومنها الابتدائي رح يخلصوا ب30 الشهر وبعدها بأيام يعني كله رح يعطل. بهاي الفترة بتصير البيوت مليانة مشاعر مختلطة. الأهل بتصير يمكن تصفي حسابات منها بيقولوا أوكي أنا وعدتك 1-2-3 بفرصة شهرين مش رح يصير
0: رح تجيك هدية أو هيك واو
1: ولا وفي مقارنات بين أولاد أنت شاطر بطل أنت يمكن هقل شغلات بتصير
0: بين الأولاد الإخوة ولا الأولاد
1: الإخوة والقرايب ابن خالتك معك بالصف وطلع شهادته وأنت لا يعني حتى لو الأهالي بتكون متعلمة وفاهمة ودارسة وعارفة في شغلات يربين عليها اللي ممكن بعدين لحد اليوم بعيروا أولادن فيها.
0: تعرف أنه أنا خلال نقول من صف الثاني حبيب من صف الثاني لأسا ما كانش في شهادات اللي هي مع علامات
1: لحد اليوم؟ لا
0: لحد اليوم
1: انجل؟
0: بس البقريت
1: برأيك هذا إشي صح إنه ما يكونش في علامات؟
0: والدبلوم.
1: طب كيف الواحد لازم يعرف قيم نفسه يعرف كيف هو بالمادي؟
0: المعلمين اللي بعرفوك كتير منيح بقيموك وبحكوا لك وبعدوا معك وبقولوا لك بوين أنت ضعيف وين أنت مش ضعيف وين لازم تحسن وين مش لازم تحسن والتقييم نفسه يعني بيعطيك شعور منيح يعني ما تفكريش إنه بالتقييم بيكونش في رمز لوين لازم تحسن حالك بس في كلمات في انت مش رقم ما بتنقاس برقم الا بتنقاس بمشاعر باحاسيس وبالانجازات اللي انت بتعملها خلال هاي الفتره
1: عشان هيك قررنا نخصص هذا الاسبوع لاي موضوع ماريا
0: موضوع عن المدرسه التقييم العلامات الانتقال بين المراحل الدراسيه النجاح الاخفاق كل المشاعر اللي بترافق هاي المرحله للطلاب الاولاد واهالي.
1: طبعا بدون شك انتم جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج مثل ما عودناكم ببرنامج ماريا وعارين. اتصالاتكم ومشاركاتكم ورسائلكم جزء لا يتجزأ. فشو اكثر شيء كنتوا تستنوه بيوم توزيع الشهادات وكيف كانت علاقتكم مع العلامات ايام المدرسه وبالذات بهاي المرحله اللي فيها هيك شوي السنه عم تخلص
0: اخر السنه يعني انك انت
1: خلصت السنه يا مدرستي. 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتك أو رسائل نصية على واتساب، مكانه بس رسائل
0: على 0509071321.
1: مريم معنا اتصالات، تعال نستقبلين سوا. صباح الخير، مين معنا؟
0: صباح الخير
2: مريا وعرين، شكرا على هذا البرنامج.
1: هلا، مين معنا؟
0: فتحي.
2: فادي بشير من سخنين بيحكي معي.
0: فادي
1: هنا
0: فادي.
1: نفس الجو، انت ما رحتيش بعيد.
0: فادي
1: كيفك؟
2: الحمد لله، شو اخباركم؟
1: ناح كتير. تعال نرجع لورا بالسنين يا فادي للمدرسه، وانت شو كنت تحس لما كانوا يعطوك الشهاده؟
2: طبعا اخت مريا، وانت بتعرفي قد الواحد علاماته مليحه بضل حامل الشهادة تنوصل الدار، وإذا كانت العلامة السيئة بتعرف شو بيستنى بالدار. فهي صدقيني يعني، والشهادة اليوم هي رمز لكل طالب إنه يأخذ شهادة الثاني عشر يطلع يتخرج. كانت حفلات كتير كتير مهمة، كتير كتير جميلة. بس يعني أخت ماريا، منشوف إنه يعني حتى هاي السنين اللي عم تمر علينا، صدقيني الواحد بيخسر تعليمه. يعني احنا اليوم بنشوف هاي الفتره الشهادات، بنشوف المونديال، بنشوف الاعراس، كله عمال بغلط على الطالب، والطالب شو بده يساوي طبعا بدون ادنى شك، يعني كله يتعلق ببعض. اخت
0: ماريا وعري،
1: صرنا اكثر نركز بالكماليات والجماليات.
0: لا، انت بتلتهي، في عندك كل الوقت.
1: طبعا إشي بتلتهي،
0: عندك المونديال زي ما قال فادي، وعندك الاعراس.
2: أخت مريا، أنت شايف حتى الإعراس اللي بالوقت العربي كيف بتضل بدل جمعة بتقعد جمعتين، وشو الطالب بدي في على في على مدرسة، بديش أروح وبدي.
1: كان عندنا عرس بالحارة.
2: طبعا كله بغلط على الطالب، وكله بغلط على الامتحانات. اليوم إحنا نعرف الامتحانات، نعرف الحرب اللي أجا كيف، كله يعني صار كله يعني
1: مع بعض.
2: امتحان أخت مريا وعريك، بجمعة في عندك ثلاث امتحانات أربع امتحانات للطالب.
0: صح.
2: وإذا الطالب يعني يا سمح الله عاد صفه، أنت بتعرفي بصير كارثة. يعني إيه عاد صفه وبط من المدرسة ولا تعيد صفك؟ هذا إشي مؤسف. لا، إذا الولد كان شاطر وصارت عنده مشكلة لازم يعيد صفه، صدقيني لمصلحته. عشان هيك أنا بناشد يعني كل مديري المدارس إنه يكون بالثاني عشر بالعاشر لازم يعيد الواحد صفه، يعطوه أخرى فرصة. إذا ما عادش هاي اللي ماريا، إذا ما عادش صفه راح ينزل على الشوارع وراح يقص هذا الشاب. عشان
0: يعني إنه يلحق يرجع كمان مرة، ما يبعدش عن المدرسة،
1: يعني كويس في مهلة،
0: ويحسن حاله، يكون عنده كمان فرصة يقدر يعيد.
2: طبعا بالأيام اللي فتنا، بالأيام السنين اللي كانت بالحروبات وبالهاي أشياء، الطالب
1: كتير أثر.
2: نعم، كثير كثير خسر.
1: شكرا يا فادي. شكرا فادي، يعطيك العافية.
2: اسمحي لي أخت ماريا، اسمحي لي بتبعت أجمل باقات الوردة بنتي آية في بمناسبة حصول على رخصة السواقة اليوم. شكرا لك يا
0: مبروك لآية.
1: مبروك يا آية،
0: مبروك.
1: سوقي على مهلك وبأمان. شكرا، باي باي فادي. معنا كمان اتصال. ألو، صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح
0: النور.
1: وطي صوت الراديو بس.
3: وطي صوت الراديو. ليش عندي راديو؟
0: تلفزيون.
1: مش سامعينك بوضوح. ألو، كمان اتصال نستقبل. ألو، مين معنا؟
4: ألو،
0: صباح الخير.
4: صباح النور
0: سهيلة، كيفك
4: حبيباتي؟
1: هلا يا سهيلة.
4: أول شيء بدي أسأل عن سوزان حجار نجار، اشتقنا لها كتير، وبنقول لها ارجع يا سوزان.
1: سوزان بتمنى تكون عم تسمعك، هي موجودة بإجازة، بتمنى ترجع لنا بأسرع وقت يمكن. شكرا.
4: طيب،
1: بتمنى هيك انه يوصل له، واذا لا احنا بنوصل له سلامه.
4: في انا اتصلت بدي اشكر جمعيه الفنانين سليم سعدي مع المحاميه هديل الدوره الفنانه، مع شكر خاص كمان لعباس زكور وعيشي مرسي عضوة في البلديه، اجوا كرموا جوزي يوم الجمعه، رسموا له رسمه، في فنانين رسموا له رسمته وكرموه.
0: حلو،
4: وكان اشي كتير حلو.
1: حلو
4: وهاي
1: ألف مبروك.
4: أنا بالنسبة لا، الله يبارك بعمرك، هاي ممكن 30 تكريم صار له.
1: حلو
4: ويمكن أكتر. المهم أنا بالنسبة لي صف 12 تخرجوا أولادنا والحمد لله بتفوق، كانوا في أربعة تعلموا بعبلين وتنين تعلموا هوني. فالتفوق تاعين بشهادة 12 الصراحة ما كناش لا هدايا ولا أي إشي. مبارك، حلو، بس اللي أحسن من شهادة 12 يا إيش اسمها اللي عندها ولا عريم عندك لا. ولد خلص 12
0: لا, لا أنا ماريا اللي عندها ولد خلص 12
4: ماريا الله يخليهن يا رب. هاي الشهادة مش كل إشي
0: صح.
4: يعني إيش بالنسبة إلي مش كل إشي فهمنيش غلط إنه يعني شهادة الجامعة هي إشي تاني
0: صح.
4: وإشي يعني بدي أقول لك يبدو دراسة الدنيا لو وصلوا لشهادة الجامعة
0: صح.
4: يعني كانوا هن مغمضين ياخذوا 100 بكل العلامات وشهادة التفوق عادي مبروك لإلكم. أما الشهادة الجامعة لما بنتي أخذت طوأر شنية أو إيش بقول اللقب الثاني في العربي 92 هي شاعرة وألقت شعر بجنين مع أبوها وحطوها بالراديو فقلت لها مبارك. تعرف ليه الشهادة بالذات مش للأم والأبو، الأم والأبو بنرستوا الشهادة هني مستقبلهن هني اللي بدن يكملوا فيها وكل واحد معاه شهادة. أنا بقولش يعني كل العالم تبقى معاه شهادات بس منيح وخص البنات للمستقبل. والحمد لله علمنا 5 السادس الله يرحمه ما لحقش يتعلم سيني وما لحقش أما الحمد لله الشهادة هي تعد الجامعة.
1: شكرا كثير يا سهيلة 100% كلامك
4: والله
1: شكرا
4: لك يعني اولادكم وان شاء الله توصلوا للمرحله الجامعه.
1: شكرا يا سهيلة
4: باي باي.
1: وصلنا لزاويه التحدي
0: فبهاي الزاويه اليوم وهذا الاسبوع
1: شو رح يكون عندنا التحدي
0: كلمه فخر.
1: كلمه فخر
0: فخر
1: اوكي كيف يعني
0: بدنا طلع فكرت كثير
1: اوكي
0: وايش بدي هقول
1: اوكي
0: بما انه امبارح كان عيد ميلاد ابني ال 18
1: كل سنه هو سالم لل 120
0: فبدي اقول اكم من كلمه
1: اللي انت فخوره فيه.
0: انا فخوره فيه جدا بالطريقه اللي عملناها مع بعض من صف من بدايه هاي الرحله من البستان لصف 12 ما كانتش هوينه كانت رولر كوستر بتعرف هاي باللونا بارك اللي فيها طلوعات ونزولات ومطبات وكيفنا ورجعنا هبطنا وكيفنا هبطنا ما كانش هوين بس كتير فخورة فيه إنه كان مصر ما تنازلش ولا يوم على إنه ينهي المدرسة يعمل البقريت مع كل الصعوبات اللي
1: تحداها
0: تحداها ومرق فيها وأنا فخورة فيه فخورة فيه كمان إنه هو ابني وإنه يختار إنه اختارنا أنا وأبوه نكون أهله ففخورة فيك حبيبه حبيب قلبي ويلا بحياة جديدة وبدايات جديدة. I'm so proud of you dear.
1: ما أحلى كلمة فخر لازم نقدمها وهذا تحدي كتير حلو بحبه هذا الأسبوع.
0: تحدي تبعنا نقول كلمة فخر وتقدير لطفل طالب حفيد أو حتى لنفسنا مش لازم تكون السبب علامة 100 أو 90 أو حتى 80 بس ممكن عشان تعب ومحاولة تقدم وإصرار لأنه النجاح مش دائما بس بالشهادة.
5: أمريكا ترحب بكم
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس
9: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
10: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان
11: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً

0: رجعنا مستمعين ومشاهدين مكان لبرنامج مريا وعارين. مريا عندنا ضيفة جدا مميزة وكتير حلوة للمشاهدين اللي راح يشوفوها ولا لا، لازم نحكي كمان لمستمعين راديو مكان. بهالفترة كتير أهل بيسألوا حالا، هل ابني كسلان بحبش التعليم وعنده مشكلة تركيز أو سبب تاني إحنا مش شايفينه، شو رأيك؟
1: عشان هيك نحن دعينا اليوم ضيفتنا كاترين بلان، أخصائية تشخيص وعلاج العسر والتعلمي وصعوبات التركيز، ومن خلال عملها اليومي مع الأطفال المراهقين والأهالي بترافق حالات كتير من لحظة الشك الأول وحتى التشخيص وبناء خطة دعم مناسبة للطلاب.
0: وطبعا كاترين بتشوف عن قرب كيف ممكن لصعوبة التعليم غير المشخصة إنها تتحول لمصدر إحباط وفقدان ثقة بالنفس، وبنفس الوقت كيف ممكن كمان تشخيص صحيح وبالوقت الصح يقدر الواحد يفهم ويدعم بشكل مناسب غيره وحياة طالب كاملة كمان. واليوم رح تساعدنا كمان نفهم الفرق بين صعوبات التعليم وبين الصورة النمطية اللي للأسف ما زالت موجودة بمجتمعنا. فصباح الخير كاترين بلان.
1: صباح الخير. مع أنه كتير بنحكي كتير في برامج وبنستضيف يعني العسر التعلمي،
0: بس عبالي اليوم هيك أتعمق شوي بالموضوع
1: بالذات بآخر السنة بعد ما كان في سنة كاملة الأولاد فيها
2: مرأة أخر من سنة، مش بس سنة يعني فترة في عندهم تحديات جديدة،
1: تحديات وعانوا يعني في جزء منهم عانوا وجزء ما عناش كتير مهم.
0: زمان كاترين كانوا يجي الولد المشاكس المشاغب الكسول يعطوه تسميات يا تيس يا غيره، بعد كتير أمور اللي ممكن المستمعين كمان يحكوا لنا إياها. بس اليوم صار في تشخيصات، صار في ADHD، فرط حكي
2: صحيح. بالنسبة لهذا الموضوع يمكن الناس عم تحس انه التشخيصات زادت، بس الفرق انه زمان هدول الطلاب كانوا يطلعوا من المدرسة ما يكملوا تعليم، كان في نسبة اللي مش مكملين صف 12 جدا عالية. فاليوم صار في عنا امكانية انه نتوجه لهي الطلاب، نحاول ندعمهن، نشخص، نعرف شو المشكلة بهدف انه نقدر نساعدهن يكملوا مدرسة ويخلصوا على الاقل تعليم اللي هو لصف 12، وبعدين يقدروا يعملوا يشتغلوا بمهنة، يعملوا اي شيء بدهن اياه. بس على الاقل صار في هذا الدعم انه الولد ما يهرب من المدرسة، ما يخلص لحد صف 7-8، على الاقل يطلع اكتساب لمهارات الكتابة والقراءة، يقدر يتأقلم بالحياة اليومية بأي إشي اللي هو بحاجة يقرأ يكتب يدافع عن نفسه، يكون عنده يعني سلاح بإيده اللي هو الإشي على الأقل الأساسي اللي هو قراءة كتابة يقدر يدبر حاله بالحياة اليومية.
1: رح أخذ يعني قصتنا لأنه كتير مرق يعني بصف التاسع الولد شخص
0: عم تحكي عن تجربتك
1: الشخصية أنه ديسلك، بس خلال سنين وتعال نقول صف الثاني بلشت الأشياء تبين انه الولد عم بيستصعب السؤال، هل يعني احنا كنا نقول قليل خواص،
2: هي المشكله
1: بدوش يدرس، عندنا كتير لغات بالبيت فاللغات اللي بالبيت اللي عم بتاجل عم بتصعب في كتير اشياء، يعني دائما كنا نزت عليه هو مش كسلان، مش هقول كسلان انه مش كسلان، بس قليل الخواص، بدوش التحدي، بده الاشياء تيجي بسهوله و و و و. فكيف ممكن نفرق بين عن جد الولد اللي هو قليل الخواص أو بده يلعب الفوتبول أو يلعب أشياء تاني
0: بده ملهيات اليوم شاشات
2: ملان ملهيات
1: وبين أكيد. الولد اللي عن جد عنده عصر تعلمي
0: وبدون شكل اليوم
2: تعني بلا شك نميز بين شغلتين اللي هني أساسيات جدا. في عنا اكتساب اللغة اللي هي الحكي شفهي، إنه الولد يتعلم يسمع اللغة ويحكيها مش مهم بأي لغة، هذا إشي طبيعي الولد بخلق مش مهم وين تطيب أي بيئة بيطلع يحكي اللغة نفسها.
0: أوكي.
2: القراءة والكتابة هي اكتساب لمهارة مش طبيعية للمخ مش متعود عليها، احنا عم نخليه يتعلم اشي اللي هو ما رح يكتسبه اذا انا بقعده بشوف يقرأ ويكتب، ما رح يعرف لحاله، احنا رح نعلمه الاساسات شوي شوي. فمن جيل جدا صغير حتى بالحضانة بيكون في اشارات وعلامات، كتير مرات الاهل او المربية او الحاضنة بتنتبه لهي الاشارات بجيل كتير صغير، فبتوقع اذا اسا شوي بنطيكي من هاي الاشارات ممكن ترجع تقولي لي اوكي يمكن كانت عن جد موجودة، قلنا بعده صغير ما في داعي لتدخل بجيل صغير طفل مش مشكلة. اللي هي أول إشي بتبلش صوت انه الولد يميز اصوات، عم بحكي اصوات انه اذا بتحكي كلمه يميز شو الصوت الاول مع الحركه، مش عم بحكي حركات كفتحه ضمه مع اسمائها، انه يقدر يميز الصوت شو الصوت اللي هو سامعه ويربط الاصوات براسه. هاي اول قدره بتهيئه انه يقدر يبلش يتعلم القراءه والكتابه. هسه هون في كمان شوي كتير دمج، والناس بتخلط بين عسر التعليمي وبين صعوبات تعليمية وبين فجوات اللي بتصير بسبب ظروف. يعني عم بسمع كتير بيحكوا طلاب صار عندها عسر تعليمي بسبب الكورونا أو بسبب الحرب، بسبب التعليم عن بعد. بس هاي الشغلات ما بتأدي لعسر تعليمي الولد، أو بخلق مع اللي بسموه، بحبش استعمل المصطلح بس من ناحية علمية بستعمله، اضطراب، اللي هو بخلق معه. شو يعني اضطراب؟ مخه بيشتغل غير عن باقي الناس، هو مش عنده مشكلة ومش مريض، بس مخه بيشتغل غير عن باقي الناس. حتى إذا شوي بدنا نتعمق، عشان حبيت تتعمق بالموضوع، إذا عم نحكي عن عسر تعليمي في كثير شغلات اللي من ناحية علمية هي شوي منطقية حتى أكتر بالنسبة لهذا الطالب. إذا بتطلع عليها هو معه حق فيها، بس إحنا اللي اخترعنا اللغة وعم ندرسها زي قواعد اللغة وقوانين اللغة. هو مخه بقرأها كإشي عادي طبيعي، إحنا نعلمه لا. مثلا التنوين، الولد مخه بقرأ إنه إذا أكتب كلمة ولدون أنا أكتبها معنون، طب هو معه حق، بس قواعد اللغة بتقول غير هيك، فهذا الولد عنده عسر تعليمي. فكتير مرات الإشي بيكون يعني هيك عم نحكي عن، عشان هيك عسر تعليمي، ومش عم نحكي عن مشاكل تاني، مش عم نحكي بانخفاض بالذكاء، مش عم نحكي عن كمان صعوبات التركيز، هي منفردة ما إلها علاقة. ومش شرط يكون تركيز مع عسر تعليمي، يعني ممكن يكون بس عسر تعليمي، ممكن يكون بس اضطراب التركيز، وممكن يكون فجوة تعليمية.
1: لأنه بحطوا كمان زي ليبلينج على العسر التعليمي إنه الولد مش ذكي، إنه في عنده إيش يعني صدفت
2: هاي أول شغلة
1: من زمان. إنه
2: أول شغلة بتميز إذا طالب عم نحكي عن عسر تعليمي أو لا، هو إنه إجباري معدل الذكاء يكون متوسط وما فوق. إذا كان شوي منخفض إحنا عم نحكي عن انخفاض بمستوى الذكاء، وهو مش عسر تعليمي. عسر تعليمي الشرط الأول إنه يكون ذكي، ذكي بالمعدل أو فوق المعدل، هذا هو اللي بيميز، هذا هو اللي بيفرق بين عسر تعليمي.
0: أنت اليوم مش بالصدفة عنا وبالاستوديو وعم نركز على هذا الموضوع، عم نحكي عنه كتير، وفي زاد الوعي، وعي جدا كتير. عالي. بس مع زيادة الوعي صار في تشويش كتير كبير. يعني الولد إذا تحرك غلط بيكون عنده لازم يروح للتشخيص. كتير ناس مثلا بتوجهك اللي هي مهنية لابنك، بيكون موجود يا بالحضانات يا بالروضات يا بالمدرسة، روحي افحصي مع ابنك، بضل كتير صحيح. يتحرك. طب وين وين وين الولد يعيش طفولته؟ وين صحيح. الولد يعيش بطبيعته؟ بطلنا نقدر نتحمل، بيطلع الحمام كتير ابنك بيقدرش يقعد، بيتحرك شوي ابنك بيقدرش يقعد، بحكي مع صاحبه ابنك ما عندوش تركيز. قابلتي عن اللوح
2: اليوم كمان الولاد، يعني الزمان كانوا أكتر يفوتوا الولاد على الحضانة جيل 3 سنين كان بالمعدل اللي يفوتوا. هقال جيل أصغر كانوا الأهل التنين يشتغلوا، عن جد قليل قليل جدا ما كانوا يدخلوا على إطارات بأدور بجيل كتير صغير. اليوم الولد من أول ما يخلق هو موجود تحت أطر
0: أقل من نص سنة 3 أشهر
2: من أول ما يخلق موجود تحت أطر. فإحنا دردشنا شوي حتى قبل البرنامج إنه الولد بطبيعته بهيك جيل 3-4 سنين و5 سنين وحتى 6 سنين هو طفل بده يلعب، بده مساحته، مش مفروض، مش مهيأ تعا نقول أو مش مبرمج إنه يقعد بغرفة وبصف وبس يصغي وما يشارك. حتى كتير مرات بيكون الدرس إنه بس لازم يسمع يسمع يسمع، ما بيكون درس كمان فعال، بمل. فنتيجة من هذا الملل الولد بصير بده يحرك، بده يحكي مع صاحبه، بده يطلع على الحمام،
0: بده
2: يهرب،
0: بده ينسى للقوانين،
1: بده يطلع أصوات بالصف. طيب.
2: كمان والطاقة الموجودة عنده
0: أوكي. الولد بس اليوم فعلها. بس بالآخر بيجوا بنادولك وبيقولوا لك إنه هذا صف كامل فيه 32 ولد وهذا الولد الوحيد اللي مش مدبر حاله، وبتيجي بتقول لك كمان وزارة التربية والتعليم هاي القوانين اللي عندنا، هاي الأطر الموجودة.
2: لهيك التشخيص كتير مرات بيفيد الطلاب. أنا بيجوا عندي، مش كل الطلاب يعني عندهم صعوبات تعليمية وعسر تعليمي، إحنا بنبرز كمان الشغلات الإيجابية عند كل طالب. يعني المعلمة بتقدرش تشوف الصف اللي فيه فوق 30 طالب إذا هذا الطالب عنده قدرات منيحة، هذا لا. المعلمة بتقدر تشوف من بعيد هذا الطالب مزعج،
0: مين عم بيمشيلي، مين عم بيمشيلي الحصة، يعني مين شو عم بيمشيلي ناري.
2: فالتشخيص كتير مهم، لأنه كمان نقدر نميز الطلاب المميزين اللي عندهم عن جد قدرات. يعني كتير طلاب بيجوا عندهم ذكاء جدا مرتفع،
1: عاطفي مرتفع، وحكينا
2: على الإشي جدا بكتير كتير كتير شغلات مش بس بالذكاء. فبطلع إنه مشكلته للولد ولد عم بمل بالصف مثلا، فهذا الولد احنا بنعطيه برنامج اللي هو اكثر لتقويه، لانه كيف يكون في له كمان تحفيزات زياده ما يحس بملل بالصف. وكمان الاولاد اليوم تنسيش انه بيروحوا على المدرسه بيكونوا قاعدين كل النهار، بيروحوا على البيت ما عندهم كمان هالمساحه ينزلوا يلعبوا بالحاره،
0: مش بس ياخذوا الطابي دورتين ثلاثه اوكي، ونهار عم بيخلص الساعه 4:50. انا بتذكر اهلي بالزبط. كانوا ياخذون الساعه 1:00 2:00، اليوم الاولاد عم تقضي نهار كامل للساعه 5.
1: السؤال هو اذا يعني هاي البرنامج بعد ما الواحد بيعمل التشخيص، وزي ما قلت في برامج اللي بنقدر نساعد الاولاد فيها، هل البرامج بتدخل لقلب المدرسه ولا بتعطوهن اليات كيف يقدروا يتعاملوا بالصف مع باقي الاولاد؟
2: احنا بنعطيهن الاليات اللي بنعطيهن اياها هي لثلاثه، للمدرسه للطالب نفسه ولبرية المدرسة. المدرسة كثير مهم انها تكون عارفة شو وضع الطالب، شو نتيجة التشخيص، وشو الملائمات اللي بتفيده، او شو الاقتراحات اللي بتفيد حتى بقلب الصف كيف يتعاملوا معه باي طريقة.
1: من اي جيل التشخيص ببلش؟
2: التشخيصات يعني احنا بنقدر نعملها بصف اول تاني، بس انا اكتر بسميه تقييم، يعني التشخيص المزبوط بيكون اكتر من صف ثالث، اللي انا بقدر عن جد انطي اذا هو عنده عسر تعليمي او لا. قبل احنا بنكون نظلم الولد اذا عم نقول عنده عسر تعليمي بصف اول، لانه بصف اول بعده مش جاهز كمان يعني انه يكتب كل هاي المهارات، وممكن يكون في شوي تاخر او شوي بطء باكتساب اللغه. فبنستنى لثالث تنعطي تشخيص، بس طبعا مش غلط نشخص قبل بهدف التقييم وبهدف انه نبني خطه عمل.
0: مش بس كمان نساعد شوي الولد، لين نستنى شوي للصف الثالث، لان بيكون عنده اول وثاني كتير توقعات من الاهل من حاله ومن من المدرسه نفسها. يعني كتير
2: بصل لوضع الولد بحس كتير إحباط، وهذا الإحباط طبعا بتمرق للأهل، وبصير جو البيت كله إنه يدرس وما بده يدرس،
1: وخناقات ولا مش عم تدرس وقصة وهاي وإملة. طيب بتذكر الإملة
0: نقول شخص
2: بعدين بعمل قلنا
1: يعني إنه بفكر إنه يعني بهاي الطريقة إنك أنت تيجي تعمل 140 كلمة ديك اليوم عارين درست ابنها 140 كلمة إملة لولد بصف أول،
0: مش 140 كانوا 40
1: 40 لقررت 140 برضه
0: صفحة، هي كانت بصفحة 140
1: كانت بصفحة 140 40 كلمة برضه 40 كلمة لا
2: إملاء. هي صعبة لبعض الطلاب بس الإملاء،
0: وأنا موجودة بإطار اللي شوي بيحتضن
2: بس الإملاء كتير مهم نعرف إنه هي بتساعد القراءة بشكل غير مباشر، لأنه الولد بصير يذوت الكلمات كقوالب براسه بصير يقرأها أسرع.
0: السؤال مش إيش اللي الكمية، مش هذا السؤال. السؤال كيف أنت بتيجي بتقولي للولد إنه أنا بدي بس أفهم أنت وين واقف بالمادي، بدي بس اعرف انت وين مستصعب، بدي اعرف مثلا بالحروف هاي ولا بالحروف هاي.
1: هل الاهل بيقولوا هذا الاشي للاولاد؟
0: المدرسه هيك توجه هالشيء بتعلق من المدرسه ومن المعلمي. هل انت بدك اياني اياه احفظه وابصمه عشان تعملي علامه صح؟ ومع
1: اغلبيه الاولاد مش موجودين بهاي الاطر عارين، يعني
2: فش عندنا الحال اغلب بصم بيكون
0: الشيء بتعلق بالمعلمي نفسه، ممكن تكون باطار صارم وحاد وحازم ومدرسه اهليه ويكون عنده توجه اللي هو هيك، وممكن بمحلات اللي هي أكتر بتحتضن واللي معلمي مش عارفة تحتوي. يعني فيهن إشي كتير كبير. أخذنا هذا التشخيص هذا التقييم، مش مهم إذا عملناه قبل أو لا، إحنا كأهل اليوم عم نسبق كتير، إحنا عم نستنى من الولد من الجيل الصغير كتير يكون حافظ الأحرف وبصيمها قبل صف أول.
2: مش بسبب الأهل، لأنه من المدرسة عم بيكون في طلب من جيل كتير صغير، في طلب من جيل 4 سنين إنه يبلش يعرف الأحرف.
1: مش كل ولد بأخذ له وقت لحديت ما
2: طبعاً
1: يبدأ
2: وقت.
1: يتطور
2: طبعا بأخذ وقت، بس كمان هاي الشغلة اللي حكينا عنها قبل، انه قبل كان يطلبوا بجيل 5 سنين يبلشوا يتعرفوا على الأحرف بشكل صح. سطحي جدا صح. وبصف اول بتعلموهن بشكل اكتر بالضبط كل حرف وكل حركة بالتفصيل. بس الاشي اللي صار كمان يعني بدناش نحكي انه المعلمين هن اللي عم بطلبوا، لانه البرنامج اللي صار كمان الشغلات المطلوبة بوزارة المعارف صارت انه اذا بتطلعوا على شو بتعلموا صف اول تاني تالت، أنا كل مرة بنصدم من جديد من المواد ومن نوعية النصوص ومن الأسئلة اللي عم تنعرض على أولاد اللي هن صغار، اللي بالقوة بعدين عم بقرأوا وعندهن أسئلة استنتاج مثلا بصف أول. يعني بصف أول هو بالقوة بده يلاقي الجواب من النص، يرجع النص ينسخ الجواب،
1: فهم المقروء يعني
2: فهم المقروء. فالشغلات اللي عم بطلبوها منهن بجيل أكبر صارت تخلي المعلمين كمان والحاضنات يبلشوا من جيل أصغر، يخلوا الولد يكتب على الأقل الحروف بشكل يعني أكتر من قبل بشكل أعمق عشان يطلع في أول جاهل. هني هدفها يسهل.
1: الهدف هو إنه يصير ولدنا أينشتين، ما هو كان عنده عصر تعليمي بالأساس يعني صحيح. أينشتين
2: صحيح. فهذا الإشي إنه عم بيحاولوا يتأقلموا مع كل الشغلات اللي بتطلبوها وزارة المعارف. وإذا انتبهتوا كل إشي بالعالم تغير ما عدا المدارس. الأولاد اليوم مش كسولين أكتر ومش بدهنش يدرسوا، بس مخهن صار يفكر بطريقة تانية، بدهن كل شيء أسرع. لما هني متعودين على كل إشي حتى بدهن يحضروا فيديو معين احنا كنا نقعد مثلا ندور على كلمة بالمنجد قاموس عربي انجليزي ندور على الكلمة بكل صبر عشان الاقي معنى واحد. يعني بتذكر كنا نقعد ساعات واذا معيش المنجد اروح اخده من بيت صاحبتي. اليوم بدقيقة بكبسة بلاقوا كل شيء بدهن اياه. مقالات مليون بدور على مقالات مليون بتعب حاله كل شيء صار عندهم بكبسة. فاحنا بدناش يعني ننفي هذا الشيء انه
0: هن المدرسة بعدها
2: هذا اللي عم بحكيه انه هن اسا بالواقع هن عايشين بواقع جدا سريع وكل شيء عندهم موجود بكبسة زر. وبالمدارس مطلوب انه يقعد ويصبر ويسمع الدرس للاخر وينسخ بالضبط ويروح ويعمل املاء يكتب جواب كامل ويستنتج من النص وكل هالشغلات اللي مخه مش يعني بفكر أسرع من إيش هو مطلوب إنه يعمل. وكتير مرات كمان مش عم بيشوفوا لها تفسير الأولاد إنه ليش بدي أعمل هذا الإشي. إحنا كمان كنا نتساءل على وقتنا ليش بدي أدرس هالقد شغلات اللي هي ما بتخدمني بالحياة اليومية
0: اليوم.
2: بس اليوم جيل اليوم مش بس بتساءل ما بهمه. يعني إحنا كان عنا شوي خوف إنه لا بدي أجيب علامي أو بهمني إذا المعلمة كتبت لي ملاحظة.
0: عم بيشوفوا بالتيك توك
2: اليوم بقول لك عادي كتبت لي ملاحظة طيب شو يعني شو صار
1: يعني مش فارق معهن
2: مش فارق معهن.
1: لك يعني إذا الولد إجا وتشخص ولأن إنه عنده عسر تعليمي طيب فارقة معاه ولا مش فارقة معاه كيف تطلع عليه كيف بتكون
2: في نسبة منيحة من ناحية التشخيصات. بالعكس الطلاب نفسهم كمان اليوم عندهم وعي يعني
1: اللي عم بشوفوه من برا
2: كمان جيل أصغر في وعي عند الطلاب والإشي بطل زي زمان. أنا على وقتي كانوا يخبوا اللي عنده عسر تعليمي أو وقت إضافي كان الإشي بالسر إنه بدنا ناخد هدول الطلاب هذي يعرفون طالعين.
0: هقولك ليه لأنه نسبتهم صارت عالية بطلت أقلية
2: بالضبط وصاروا اليوم حتى يعني طلاب
1: يعني ترند صاروا
2: صار ترند حتى الطلاب اللي ما عندهمش عسر تعليمي صاروا يطلبوا من الأهل اعملي لي بدي أشوف إذا أنا كمان عندي إذا أنا بطلع لي كمان
1: بس هذا إشي منيح
2: تسهيلات وملا
0: منيح ومش منيح
2: بالضبط منيح ومش منيح. منيح إنه صار في وعي إنه كمان الطلاب اللي عم بعملن تشخيص مرات بقعد بحكي معي عم نحكي على طلاب تاع نقول إعدادي دش أقولك ثانوي في وعي إنه أوكي ده أعرف أنا شو مشكلتي ليش هيك بيصير معي ليش بنضغط الامتحان كيف بقدر أساعد نفسي. فعندنا هذا الوعي إنه كمان يساعدوا نفسهن والتشخيصات يعني 99% بتفيد ومش مش بتضر. بتضر بحالة إنه إذا الأخصائي اللي مرق التشخيص ما كانش مهني أو كان بس اليوم يعني المجال عن جد مفتوح
0: تجارة
2: تجارة بالضبط. فهون إحنا بنأذي الطالب وبنأذي الأهل إذا التشخيصات بتكونش مزبوطة. بس لما التشخيص مزبوط ومهني هو بس بفيد فيش يعني
0: في تعاون مثلا من الطواقم التدريسية
1: طبعا في تسهيلات بالآخر
2: خاصة انه الطالب اللي بيشوفوه بس عم بزعج فجأة بيعرفوا انه اوكي في عنده مشكلة والأهل ماخدين الاشي بجدية وبلشوا يعالجوا المشكلة ويشوفوا نتيجة. حتى طلاب معينين اللي كانوا يزعجوا بالصف فجأة صاروا يعني يشاركوا يرفعوا اصبعهم يجاوبوا. فالمعلمين كمان بيتفاجئوا انه ايش صار كيف هذا التغيير ايش عم بيصير. يعني حطوا حالكم اي حدا كبير دائما بحكي له حط حالك محل ولد اللي انت رايح تتعلم لغه ولا مره بتعرفها قاعد بدرس مش فاهم ولا شيء شو بدك تعمل يا بدك تلتهي يا بدك تطول التليفون يا بدك تحكي مع اللي جنبك. بس لما تبلش تفهم شوي شوي انت رح تصير تشارك رح تصير تحب كمان تسمع رح تصير تحب اكثر تشارك بالدروس. فهيك بدنا نحط يعني دائما حالنا محل الطلاب نجرب نفوت على عالمهن. فيش طالب بده يزعج عشان هو بحب يزعج فيش طالب بيشاغب عشان هو بحب يشاغب. أنا كمان اشتغلت مع طلاب مع صعوبات تعليمية جدا كبيرة كمان من ناحية سلوك اللي لما تفهم الولد تفوتي لعالمه وبيصير بشي مرحلة إنه معلمتي إيش بدك أعمل عشان أساعدك متأسف إني أزعجتك اليوم بتصير تفهم إنه هو مش عن قصد عم بزعج مش عن قصد عم بشاغب
0: بده حدا يفهمه لحتى يقدر يكون
1: يفهم المشكلة إيش عنده أكيد. يعني يفهم إنه في مشكلة معينة وهي أكيد. مش مشكلة أو في عسر معين منعالجه ومنكمل الطريق
2: بالزبط.
1: فهذا الحلو وشو بالزبط. مع يعني في أنا بتذكر لما كنت بالمدرسة قبل كتير كتير كتير سنين
2: لا مش كتير بس
1: كتير كان في حد طالبي اللي كانت كنه تنضغط من شغلات ويصير معها أشياء يعني عوارض جسدية وكنا دائما يعني نطلع عليها وكان إلها اسم مخصصين لاسمها. ففي تنمر يعني كان في نوع تنمر عليها. هدول الأولاد اليوم اللي نكتشف إنه عندنا عسر تعليمي كيف الأولاد التانين يعني في أشطر ولد بالصف أو شلة الشاطرين كيف بتعاملوا معاهن؟
2: المشكلة تبعت التنمر ما إلها علاقة كمان بالصعوبات التعليمية وعسر التعليمي. ممكن طالب يكون عنده عسر ويبلش يشتغل على الموضوع ويتقدم ويجيب علامات عالية. نفس الإشي صعوبات التركيز في طلاب اللي بيكتشفوا إنه هن عندهم صعوبة تركيز بجيل كبير مش لأنه ما كان عندهم هن صغار بس لأنه كانوا يعني يقدروا يتعاملوا معهن يلاقوا لحالهم طرق كيف بقدر أتخطى هالمشكلة وأغطي عليها بشغلات تانية. مشكلة التنمر موجودة مش بس للعلامات، ممكن عن جد يكون طالب أو طالب كتير علامات عالية خلوقين، وكمان كشكلا يعني بستغرب مرات عن جد بسمع حالات تنمر عن شخص اللي أنا بتطلع صبية إنه عن جد ما لها شيء، صبية كمان كتير حلوة مع إنه يعني ما دخل الشكل الخارجي، بس مش ملاقي سبب يتنمروا عليها وبرضه بتنمروا. وطبعا لازم دايما نذكر ونشدد على الموضوع إنه التنمر بيجي من نقص عند المتنمر، بيكون عنده نقص جواته اللي بده يطلعه ويثبت إنه أنا تمام وغيري هو اللي في عنده نقص. وللأسف بصير يجر وراء كتير ناس وكتير أصحاب إنه يتنمروا على أسباب عن جد تافهة، وحتى لو في سبب فش يعني إشي بيخلي إنه ولد صغير يعني يوصل لوضع يتنمر. والإشي موجود كمان بجيل كتير صغير بالحضانات، يعني تخيلوا إنه بحضاني ممكن يتنمروا على ولد،
0: صار الإشي كتير
2: يبلش بكية على إشي جدا تافه، على إشي جدا تافه إنه مثلا ولد يقول لصاحبه شو أنت طفل، إنه لما سمعتك إشي إنه أنتوا عن جد أطفال، يعني ليش تقول لزميلك الطفل أنت طفل، وصار يضحكوا عليه مثلا. فعن جد التنمر ببلش من جيل كتير صغير، وببلش من وعي كمان من الأهل كيف بيحكوا قدام أولادهن. الأولاد تجيش تقولي له واحد اثنين ثلاثة اعمل هيك، الولد بيشوف كيف أهله بتصرفوا، مرأي بالضبط، مرأي بكل إشي. الولاد مرأي، بدك تعلمي ابنك اعملي قدامه هذا الإشي، بدك تعلمي إنه ما تكبش ورق بالشارع تكبش أنت ورق بالشارع. نفس الإشي التنمر، لما ولد صغير ممكن عن جد يسمع إشي أو يجي يحكي عن بني آدم ليش هاد شكله مثلا مختلف، والأم ما تعطي بالضبط، والأهل ما يعطوا الإشي خلص أوكي عادي حكى منكمل، أو ممكن هني كمان يضحكوا على الإشي إيه شوف كيف لابس حتى على اللبس. فلما ببلش الإشي من البيت من هون الولد بفهم إنه أنا مسموح لي بنفع أضحك على غيري، بنفع أوطي من غيري. فكتير مهم من جيل عن جد صغير نكون واعيين لهاي المواضيع وما نتجاهلها، مش بس إنه ما نحكي عنها كمان ما نتجاهلها،
0: لأنه أي شيء كتير أساسي لكيف إنه نبني أطفالنا اليوم وشخصياتنا. كاترين بلان أخصائي تشخيص وعلاج العسر التعلمي وصعوبات التركيز، كتير أهالي اليوم عم تسمعك وطلاب، وبالذات بهاي الفترة اللي إحنا مقربين كتير على الشهادات، هيك ضل دقايق قليلة للقائنا، من وين نبلش مع كل المشوشات؟ ممكن كتير أمور اللي تخلي أولادنا متركزش ما ما ما ما ما، وأنت الإشي عن جد عسر تعليمي، وأنت كيف نحط النقاط على الحروف؟
1: بالذات انه نحن هسه بنهايه السنه فايش نقدر نلحق كمان حاضر على الموضوع
2: بما انه نهايه السنه اول شيء كثير مهم ما نعطيش اي حدا يحكي انه حتى لو حدا من المجال التعليمي انه حدا مش مختص ما يعطي هاي التشخيصات هيك بالهواء على اساس انه انا شفت الولد مبين انه عنده ADHD او مبين انه عنده عسر تعليمي، لا روح عند مختص خليه عن جد يفحص بهدف كمان نلاقي الشغلات الإيجابية عند الطالب نبرزها وندعمه فيها. يعني مثلا طالب اللي عن جد ممكن يطلع عنده عسر تعليمي بس عنده ذاكرته كتير قوية، فمنشتغل معه بطريقة اللي هي كيف يقدر يكتب أكتر القراءة عن طريق الذاكرة، لهيك كتير مهمة التشخيصات. وبما أنه قربنا للعطلة الصيفية طبعا الأولاد بدها ترتاح وبدها تاخد وقتها تبعد عن المدرسة، بس كمان مش غلط تضلها تتابع وتقدر تسكر الفجوات التعليمية بهدف إنه لما يفوتوا على سنة جديدة ما يتراكمش عليهن. يعني هن إذا تريحوا بالفرصة وما قربوا على الدراسة شالي الإشي رح يتراكم عليهن بالسنة الدراسية الجاي. فمفضل يبلشوا يخففوا عن حالهن كل هذا الضغط والعباء. وبما إنه الدروس الخاصة مختلفة عن المدرسة بتكون أكتر بطريقة ممتعة أكتر
0: داعمي.
2: بطريقة كمان داعمي، في من يسمع الطالب بما إنه واحد على واحد اللي هو بقدر يشارك بكل إشي عم بيصير معه كمان من ناحية نفسية كمان من ناحية تعليمية، ويقدر يحس بالتقدم. يعني هو لما قاعد واحد على واحد مع معلم أو معلمة هو درس ورا درس عم بيشوف تقدم وخطوة بخطوة بعيونه أحلام. قدامه
0: هذا أهم
1: يعني
0: شيء يعني
1: بالعطلة يجوا يعني
0: حسب كيف وين دورات. وبأي طريقة
2: طبعا طلع مش شرط كل يوم بس بنفع مرة مرتين بالأسبوع مش غلط يكون هيك زي دورة اللي يتقووا فيها يسكروا فيها فجوات عشان يكونوا جاهزين السنة.
1: سؤال كنا نسأله قبل شوي وقبل ما يخلص البرنامج، بعيدوا صفين الأولاد اليوم ولا في شيء
2: مش عم بسمع صراحة كتير عن إعادة صف، بس عم بشوف بالشهادات إنه يرفع إلى صف
0: يرفع إلى صف. كاترين بلان أخصائي تشخيص وعلاج العسر التعلمي وصعوبات التركيز، شكرا كنت اليوم ضيفت برنامجنا، كان كتير مهم نحكي عن هاي النقاط وكمان نوعي الأهل إنه العلامة والشهادة والملاحظة مش آخر الدنيا، احنا في كتير شو نسمع أولادنا ونعرف شو احتياجاتهم، وإذا كانوا يشكوا من إشي وهاي الرزمة هن بيخلقوا معها فمهم كتير نسلط الضوء هناك، هاي الرزمة هن خلقوا معها، احنا مش مفروض نرضي غيرنا بس عشان ما يحكوش عليه.
1: هي بالمخ في إشي نيرولوجي موجود بالمخ
2: موجود
0: بس هذا يعني ابني ولازم أتقبله زي ما خلق
1: بالزبط. لا يعني زي ما قالت تذكروا إنه نسبة الذكاء هي من المتوسط المتوسط والأعلى
2: وصل التعليمي أكيد.
1: يعني تذكروها هاي.
0: وكل واحد كمان فينا عنده
1: حاجة نستحي من الموضوع
0: ضعف وعنده نقاط قوة.
1: قوة طبعاً.
2: وكم مرة إحنا عم نحكي على اكتساب لإشي اللي هو مهارة غير طبيعية لهيك يعني ما في إيش نستحي منها هذا عم نحكي على إشي تعليمي فقط تعليمي.
1: لا خلينا أحكي لك بعدين.
2: بتكون الولد أو البنت ناجحين بكل إشي تاني بالحياة يعني بتكون هي زي هيك عثرة بالمدرسة اللي بقدر يتخطاها عكبر وبيكونوا من أنجح الأشخاص بالمجتمع يعني.
0: وإنه هم إشي بهاي الفترة ما نحبطهنش لأنه عن جد هي مؤقتي.
2: مؤقتي.
1: يعني بكرة يرجع. كمان مرة. أينشتين كان عنده عصر تعلمي وفي غيره وغيراته بس يعني عشان كل بعرف مين
2: طبعاً.
1: أينشتين فبرجع بذكر
2: طبعا لأنه له علاقة بالذكاء.
0: آمنوا بولادكم هذا أهم إشي وإذا في طريقة اللي نساعدهن فيها فإحنا لازم نكون هناك. شكرا كاترين.
1: شكرا
0: لكل مين تبعنا بهذا اللقاء. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر شريهان حجير باكي بالإنتاج لإيلان هولتساوزن كانت معنا كان معنا بالهندسة الصوتية ناصر سعيد بالراديو المتلفز. شكرا كتير ماريا دبينا.
1: أو بس بقول ما قرأنا رسائل نقرأها بكرة
0: صح وقتنا كان بكرة. كله معي كاترين يعطيكم العافية. باي.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: عناوين الساعة: جريحان بحالة خطيرة في حادث عنف في منشية زبدة، تعيين البريغادير هشام إبراهيم في منصب السكرتير العسكري لوزير الدفاع، الجيش الإسرائيلي ينذر سكان نحو 30 قرية لبنانية بوجوب إخلاء منازلهم، وفد إيراني يزور باكستان، والضبابية لا تزال تخيم على تفاصيل الاتفاق مع واشنطن، والحرارة تبقى غدا على حالها.
0: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. في منشية زبدة بمرجي إزرائيل أصيب شابان في 30 و22 من العمر بجروح خطيرة طعنا، واعتقلت الشرطة شخصين من طرعان بشبهة طعنهما، وأعلنت أن الخلفية جنائية وأن التحقيق في الحادث مستمر. قرر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعيين البريغادير هشام إبراهيم في منصب السكرتير العسكري له، وأبلغ الوزير كاتس رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير بأن التعيين سيدخل حيز التنفيذ فورا. يذكر أن البريغادير إبراهيم من أبناء الطائفة الدرزية، وكان يشغل منصب رئيس الإدارة المدنية. أصدر الناطق بلسان جيش الدفاع باللغة العربية أبيحاي إدرعي إنذارا عاجلا قبل نصف الساعة لسكان 29 قرية في جنوب لبنان، يطالبهم بإخلاء منازلهم على الفور حرصا على سلامتهم. وأوضح الناطق العسكري أن جيش الدفاع سيعمل ضد البنية التحتية لحزب الله في هذه القرى. أفادت قناة الحدث بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عراقجي يصل باكستان اليوم للإشراف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران. وفي ظل الضبابية بشأن التفاصيل الدقيقة للتفاهمات المحتملة، كشفت صحيفة الجريدة الكويتية النقاب عن أن إيران ستتعهد بوقف تمويل الجماعات المسلحة. في ظل الاتفاق المحتمل مع طهران، قال الكولونيل احتياط أساف كوهين رئيس جبهة إيران في هيئة الاستخبارات سابقا، إن واشنطن غلبت مصالحها الاقتصادية على القضايا الجوهرية التي دفعت بها لشن الحرب ضد إيران. ومع ذلك أوضح في حديث لإذاعتنا أن قضية اليورانيوم المخصب ستناقش في وقت لاحق، وأضاف أنه حتى إذا تلقت إيران عدة مليارات من الدولارات فهذا لن ينقذها، لأنها بحاجة إلى مليارات كثيرة من الدولارات لإعادة إعمار نفسها. وصفت بلدية أورشليم القدس ما نشر حول وجود تجاوزات وخروقات مالية في قسم التعليم وخصوصا فيما يتعلق بمدارس شرقي المدينة بأنها ادعاءات تستند إلى تكهنات غير مسؤولة. وأشارت البلدية إلى تقدم ملحوظ في البرنامج التعليمي الإسرائيلي وامتحانات البقروت في المدارس العربية. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن البلدية أوضحت كذلك أنه لم توجه في أي مرحلة أي انتقادات شخصية إلى مسؤولة التعليم العربي لارا أمباركي، وأضافت أنها أنهت مهام منصبها بعد سنوات طويلة من الخدمة.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة على حالها غدا، وبعد غد الثلاثاء وفي يوم الأربعاء المقبل ترتفع قليلا. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
7: موسم غير تقليدي وغير عادي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
11: أشعلها أبو الورد أشعلها.
7: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الورد. امريكا ترحب بكم،
13: المكان اللي كل الاحلام تتحقق فيه،
14: مونديال 2026
13: في امريكا وعلى مكان،
12: واحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
15: لاكبر المباريات
13: في التلفزيون
16: والراديو
12: وايضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخوتي واخواتي الاحباء، اولوية كنيسة القرن الحادي والعشرين، البناء ام التعليم؟ حين يطرح السؤال هل تحتاج كنيسة القرن الحادي والعشرين الى البناء ام الى التعليم، يبدو لاول وهلة سؤالا عمليا يتعلق بادارة الموارد او ترتيب الاولويات الرعوية، غير أن هذا السؤال في عمقه لا يتعلق بالبنية التحتية ولا بالمناهج التعليمية فحسب، بل يمس جوهر الكنيسة ذاتها. ما هي الكنيسة؟ وكيف تفهم ذاتها في التاريخ؟ وكيف تعيش رسالتها في عالم متحول جذريا؟ في القرون الأولى لم تكن الكنيسة تمتلك مبان ضخمة، لكنها امتلكت قوة تعليمية وروحية هائلة مكنتها من الانتشار عبر الإمبراطورية الرومانية. وفي العصور اللاحقة أصبحت الكنيسة مؤسسة اجتماعية وثقافية وسياسية، حيث لعب البناء دورا مركزيا في التعبير عن حضورها. أما اليوم فنحن أمام لحظة جديدة في التاريخ الكنسي، حيث لم يعد البناء وحده كافيا، ولم يعد التعليم التقليدي وحده قادرا على استيعاب تعقيدات العصر الرقمي وما بعد الحدثي. إننا أمام إعادة تعريف مزدوجة، تعريف للكنيسة نفسها وتعريف لوسائل استمرارها. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس أيهما أهم، بل كيف تتفاعل الكنيسة مع التوتر الخلاق بين البناء والتعليم، بحيث لا تفقد ذاتها ولا رسالتها. الكنيسة بين التجسد والتاريخ. لفهم العلاقة بين البناء والتعليم لا بد من العودة إلى البنية اللاهوتية للكنيسة. فالكنيسة في الإيمان المسيحي ليست مجرد مؤسسة بشرية، بل هي جسد المسيح، أي واقع حي يتجاوز الشكل المادي دون أن ينفصل عنه. هذا المفهوم يحمل توترا أساسيا. الكنيسة هي روح وجسد في آن واحد، فهي غير مرئية من جهة سرها، لكنها مرئية من جهة تاريخها. وهذا التوتر هو الذي يجعل مسألة البناء والتعليم ليست ثانوية بل جوهرية. يمثل البناء البعد المرئي للكنيسة، أي تجسدها في المكان والتاريخ والمجتمع. أما التعليم فيمثل البعد الداخلي، أي تشكيل العقل والإيمان والوعي. ولا يمكن للكنيسة أن تكون بلا جسد، كما لا يمكن أن تكون بلا عقل. في هذا الإطار يصبح البناء تعبيرا عن التجسد، في حين أن التعليم يصبح تعبيرا عن استمرار هذا التجسد في الزمن. لكن الخطر يبدأ حين يختزل أحد البعدين في الآخر، حين يصبح البناء بديلا عن الحياة، أو حين يصبح التعليم منفصلا عن الجسد الكنسي.

وكل أيقونة كانت تحمل رسالة أن الإيمان لم يعد مختبئا بل أصبح ظاهرا في التاريخ. غير أن هذا التحول حمل معه أيضا مخاطر، فحين يصبح البناء مركز الهوية يمكن أن يتحول إلى غاية بحد ذاته، وتبدأ الكنيسة في تعريف نفسها عبر حجم مبانيها بدل عمق إيمانها. وفي السياق الشرقي خصوصا اكتسب البناء معنى إضافيا هو علامة بقاء في وجه الاضطهاد أو التهميش أو الهجرة. لذلك فإن الكنيسة في الشرق الأوسط غالبا ما ترى في البناء ضمانة وجود لا مجرد مساحة عبادة. لكن السؤال يبقى، هل الوجود يقاس بالحجر أم بالإنسان؟ وهل الكنيسة تبقى لأنها ترى أم لأنها تفهم وتعاش؟ التعليم كجوهر الرسالة المسيحية. إذا كان البناء يعبر عن الظهور التاريخي فإن التعليم يعبر عن العمق الوجودي للكنيسة. فالمسيحية منذ بدايتها كانت حركة تعليمية قبل أن تكون مؤسسة معمارية. المسيح نفسه لم يترك كتابا ولا مبنى، بل ترك تلاميذ وتعليما حيا. وصية اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم هي في جوهرها وصية تعليمية، لأنها تقوم على نقل الفهم والخبرة وليس فقط على إنشاء البنى. الكنيسة الأولى انتشرت عبر التعليم، تعليم شفهي، تفسير للكتاب المقدس، جدل لاهوتي، وتكوين روحي عميق. ولم تكن بحاجة إلى مؤسسات ضخمة كي تؤثر في العالم، بل إلى قدرة على إنتاج معنى جديد للحياة. وفي هذا السياق يصبح التعليم شرط وجودها لا وظيفة من وظائفها. فبدون تعليم تتحول الكنيسة إلى طقس مكرر، وبدون تكوين يتحول الإيمان إلى عادة اجتماعية. وفي القرن الحادي والعشرين يتضاعف هذا البعد أهمية، لأن الإنسان المعاصر يعيش في عالم مشبع بالمعلومات لكنه فقير في الحكمة. وبالتالي فإن الكنيسة التي لا تمتلك مشروعا تعليميا عميقا تفقد قدرتها على مخاطبة الإنسان المعاصر. الكنيسة في الشرق الأوسط وسؤال البقاء. في السياق الشرق أوسطي يأخذ السؤال طابعا أكثر حدة، فالمسيحيون يعيشون في بيئة تتسم بالتعدد الديني والتحولات السياسية والهجرة المستمرة. وفي هذا السياق يصبح البناء علامة بقاء ملموسة، لكنه ليس كافيا لضمان الاستمرارية، لأن البقاء الحقيقي لا يتعلق فقط بوجود الكنيسة كهيكل، بل بقدرتها على إنتاج معنى لحياة المؤمنين. وإذا كانت الكنيسة تريد أن تبقى في الشرق فهي بحاجة إلى أكثر من الحفاظ على مبانيها، هي بحاجة إلى إعادة صياغة دورها كفضاء لتكوين الإنسان المسيحي في سياق ثقافي متغير. التعليم هنا ضرورة وجودية لا ترفا، لأنه وحده قادر على نقل الإيمان عبر الأجيال في ظل الهجرة والتشتت. إخوتي وأخواتي الأحباء، إن السؤال عن أولوية البناء أو التعليم يقودنا في النهاية إلى سؤال أعمق، ما هي الكنيسة في القرن الحادي والعشرين؟ إذا كانت الكنيسة مجرد مؤسسة اجتماعية فإن البناء يكفيها، وإذا كانت مجرد مدرسة فكرية فإن التعليم يكفيها، أما إذا كانت جسد المسيح في التاريخ فإنها تحتاج إلى الاثنين معا في وحدة لا تنفصل. لكن الأهم من ذلك أن الكنيسة مدعوة اليوم إلى إعادة اكتشاف ذاتها كحياة لا كمجموعة أنشطة. وحين تصبح الكنيسة حياة يصبح البناء مكانا لهذه الحياة، ويصبح التعليم طريقة

لفهمها والعيش فيها. وبذلك لا يعود السؤال البناء أم التعليم، بل يصبح السؤال كيف نحيا الكنيسة بحيث يصبح كل بناء فيها تعليما متجسدا وكل تعليم فيها بناء للإنسان الجديد. هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء بنعمة الآب والابن والروح القدس. آمين.

0: رسالة من الأراضي المقدسة. اللهم يا من وعدت أن تقيم في النفوس المستقيمة الصادقة، أنعم علينا بأن نحفظ كلامك ونعمل به، فتصبح نفوسنا مساكن لائقة بجلالك العظيم. أنت أوصيت بأوامرك كي تحفظ حفظا كاملا، ليت طرقي تثبت لحفظ فرائدك. أحسن إلى عبدك فأحيا وأحفظ كلمتك، افتح عيني فأبصر عجائب شريعتك. هيا بنا نبدأ رسالتنا لهذا اليوم. ألف الدكتور ميشيل سليمان من حيفا كتابا يروي تاريخ الموارنة في الأراضي المقدسة، وعن سيرورة إعداد هذا الكتاب يقول:
1: بالنسبة للكتاب، الكتاب ما كانش مفاجأة بالنسبة لي. أنا تعلمت تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة، فمن زمان حطيت براسي، وأنا في جامعة حيفا طالب تاريخ كنت للشرق الأوسط، إنه أكتب كتاب، لأنه أنا بآمن إنه الشعب أو الأمة أو الجماعة اللي ما بتعلميها تاريخها تنسى، بعدش إلى قيمة في المجتمع، وخصوصا الموارنة طائفة بنظري أنا مش بتعصب بوصف، طائفة نور، وإن ربطوا بين الشرق والغرب نظرا لانفتاحهم في التاريخ على فرنسا وعلى روما، لأنه تعرف روحيا طائفة المارونية مرتبطة مع البابا، فهي جلبت علوم الغرب للشرق وبالعكس. فالموارنة جلبوا علوم الغرب إلى الشرق، يعني علوم أوروبا وأمريكا كمان، وأيضا نقلوا علوم الشرق للغرب، فكانت الطائفة هاي هي حلقة وصل بين الشرق والغرب.
0: ومن أهم مضامين هذا الكتاب الذي هو أيضا بمثابة دراسة أكاديمية، يضيف الدكتور ميشيل سليمان:
1: هذا الكتاب كتبنا تاريخ الطائفة المارونية المتجذرة في التاريخ، عمرها في هون في الأراضي المقدسة 14 قرن، هي عمر الطائفة من نار مارول مؤسسها الأول في سوريا. إذا الموارنة موجودين عندنا في الأراضي المقدسة، موجودين في 14 بلدة. نبدأ من حيفا. حيفا فيها 4000 ماروني، وهي يعتبر إحنا عندنا كتير، لأن طائفتنا لا تحسب بالعدد، تحسب بالكيفية. ففي 4000 ماروني في حيفا. توجهنا شمالا، عكا أيضا فيها موارنة، البلد الثاني. الثالثة المكر، قرية المكر فيها موارنة. أيضا المنصورة هي قرية مهجرة، ولكن أهلها موجودين في حيفا وفي الجليل. بعد منصورة كفر برعم، بالضبط جغرافيا أنا ماشي حسب الترتيب. بعد كفر برعم الجيش، بعد الجيش عين قنية في هضبة الجولان في بعض الموارنة. أيضا الناصرة، بعد الناصرة شفا عمر، بعد شفا عمر هي سفيا. وصلنا 10 بلاد. إذا من حيفا والجليل أن 10 مدن وقرى فيه الموارنة. من هون ليافا في 100 كيلومتر من حيفا ليافا فيش ولا ماروني. بيافا في 300 ماروني وعندهم كنيسة، كنيسة مرامطور. بعد يافا اللد والرملي فيهم بعض العائلات المارونية، ثم القدس، وبعد ذلك بيت لحم. هيك بنصير 14 بلدة. أنا كتبت كتابي، كتبت يعني بكل بلد عن الموارنة بالتفصيل. يعني مثلا شوف، كتبت نفرد الموارنة في حيفا، الموارنة في الناصرة، وكتبنا عن كل شيء، مش بس عن الموارنة، عن تاريخ البلد، عن كل الحقب التاريخية اللي مروا فيها الموارنة، وكل المؤسسات اللي عملوها وكيف بنوا الكنائس.
0: ويضيف الكاتب الدكتور المؤرخ ميشيل سليمان عما يشمله هذا الكتاب:
1: أنا كتبت طبعا عن التقاليد ما وصفنا. طائفة المارونية طائفة كانت وطنية، مثلا رغم أنه في ارتباط روحي وهيرارخي مع البابا، وهني بصلوا بنفرض بلغتهم باللغة اللاتينية، ولكن الموارنة أصروا مثلا يصلوا باللغة السريانية لأنها لغة الوطن. هي واحد. اثنين، كنائسهم ما رفضوا أنه يعملوا كنائس على النمط الإيطالي الإيطالياني أو زمن الدولة الرومانية، فخلوا يكون الطابع طابع سوري أو شرق أوسطي. اللباس تبع الكهني كله لباس شرقي، فهن كانوا شرقيين ومرتبطين مع روما من ناحية الإيمان العقيدي.
0: يجدر ذكره أنه تم إشهار الكتاب من خلال ندوة أقيمت في مدينة حيفا برعاية وبمشاركة سيادة المطران موسى الحاج الموقر راعي الأبرشية المارونية في الأراضي المقدسة.

0: الترنيم الكنسي وعلى مر العصور اعتبر مركبا هاما في الطقوس الدينية والقداديس. عن ذلك يحدثنا المرنم إدوار سعد مدير جوقة الفرح في أبرشية عكا حيفا الناصرة وسائر الجليل، حيث يقول لنا عن أهمية الترانيم وأنواعها.
1: يعتبر الترنيم الكنسي عمودا أساسيا في الكنيسة الشرقية البيزنطية أخت إيمان، مما له أهمية كبرى اللي بتقرب الإنسان المؤمن من خالقه الله تعالى. فالذي يرنم يعبر في ترنيمه عن حضور المسيح في حياته، وإلا يصبح الترنيم مجرد أداء فريضة كنسية أو إبراز موهبة خالية من محبة المسيح وحضوره، ويصبح الصوت كعود بلا أوتار. من هنا أهمية الترنيم الكنسي أو الترتيل، يعد عمل مقدس ويستحق أن يدعى إلهيا أكثر من أي عمل آخر. فالمرنم أو المرنمة هو فم الكنيسة، أي الشعب المؤمن الذي يأتي إلى الكنيسة من أجل الصلاة. ومن هنا القديس أغسطينوس أطلق مبدأه الشهير: من يرنم جيدا يصلي مرتين. ولكي لا يصبح الترنيم مجرد أداء فريضة كنسية أو إبراز موهبة صوتية، علينا الالتزام بما يلي، وهذا جدا مهم. أولا التواضع، وهي الصفة الأولى والسمة الكبرى اللي بتميز المرنم. اثنين، أن نتقدم من المنبر بروح الخدمة والوداعة. ثلاثة، أن لا نتسارع في اقتحام المنابر، أي منابر الترتيل، وكأننا نتلهف لنحتل منصب ما خشية أن يسبقون آخرون إليه. وأربعة، أن لا نكون طالبين رئاسة. ومن هون منقول: هل نحن في الكنيسة مرتلون أم مطربون؟ هل نرتل لنصلي ونساعد الناس على الصلاة، أم نتخذ الترتيل منبرا لإظهار الذات وميكروفونا للغناء والصراخ؟ بعدين عندنا، مشان يكون معروف، انه الترنيم الكنسي هو فن ومن اقدس الفنون بالنسبه الينا احنا المؤمنين اللي بنحب الترنيم. والفن عندنا يخدم اهدافا محدوده، وهو ياتي ليساعد ويخدم الانسان والمؤمن، ياتي لينقله الى حاله الهيه وأن يتذوق الملكوت العلوي. يعني بمعنى آخر، أن هدف الموسيقى الكنسية أن تنقل المؤمن أجواء الكنيسة السماوية، وأن تعمل على أن يحبوها وأن يحنوا إليها وأن يرغبوا فيها، والأهم من كل ذلك ست إيمان أن يعيشوها قدر المستطاع. بعدين في أنا من أهم الأهداف هو توحيد الألحان الكنسية بقدر الإمكان في الطائفة أو في الرعية، بحيث لا يستطيع أي إمكان وفي أي مؤسسة كنسية يكون فيها وأن يشترك في الترتيل. وبرجع بقول أن نعمل على حسب المقولة: نحن نرتل لنصلي ولا نصلي لنرتل. والألحان الكنسية تعبر دائما عن مشاعر الفرح، البهجة والنصر والحنين والشوق والألم والحزن كنسيا، وهي غيرها في الغناء والطرب بحسب المفهوم الخاص.

0: ونحن في شهر حزيران المخصص لتكريم قلب يسوع الأقدس، كلمة الأحد يقدمها لنا اليوم الأب عبد المسيح فهيم كاهن رعية الرملة.
1: يحتل تكريم قلب يسوع الأقدس مكانة مميزة في الحياة المسيحية، لأنه يقودنا إلى التأمل في محبة الله المتجسدة في شخص يسوع المسيح. فالقلب في هذا التكريم ليس مجرد عضو جسدي، بل هو رمز للحب والرحمة والعطاء الكامل. وعندما تتأمل الكنيسة في قلب يسوع، فإنها تتأمل في سر الله الذي أحب الإنسان وفتح قلبه على الصليب ليهب الحياة والخلاص. في الكتاب المقدس لا يفهم القلب كمركز للمشاعر فقط، بل يرمز إلى الكيان الداخلي كله، الفكر والإرادة. والقلب هو مصدر المحبة والعواطف والضمير والإيمان، وهو موضع اللقاء مع الله. لذلك يرد ذكر القلب مئات المرات في الأسفار المقدسة. ففي سفر الأمثال يقول: يا بني أعطني قلبك والتطب عيناك بطرقي. ويقول أيضا في سفر صموئيل النبي: لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، فإنما الإنسان إنما ينظر إلى الظواهر، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فالقلب بحسب الفكر الكتابي هو المكان الذي يلتقي فيه الإنسان بالله، ومن القلب تخرج القرارات الكبرى، قداسة أو الخطيئة، المحبة أو القساوة. ولهذا كان الأنبياء يدعون الشعب إلى قلب جديد، فقال حزقيال: أعطيكم قلبا جديدا وأجعل في أحشائكم روحا جديدا وأنزع من لحمكم قلب الحجر وأعطيكم قلبا من لحم. وفي العهد الجديد يقول يسوع: طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون الله. وعندما تتأمل الكنيسة في قلب يسوع، فهي تتأمل في محبته للبشر، رحمته وغفرانه، بذله الكامل على الصليب، ودعوته للإنسان إلى القداسة والمحبة. إن تكريم قلب يسوع الأقدس هو تأمل في محبة المسيح البشرية والإلهية معا. فقلب يسوع هو القلب الذي أحب الفقراء والخطأ، المرضى والمتألمين، الضعفاء، وحتى الذين صلبوه. إن قلب يسوع قلب رحيم لا يرفض التائب، قلب متواضع ووديع، قلب متألم من أجل البشر، وقلب مشتعل بالمحبة الإلهية. لهذا نصلي: يا قلب يسوع الوديع والمتواضع، اجعل قلبنا مثل قلبك. وحينما تتأمل الكنيسة في قلب يسوع، فهي تدعو الإنسان إلى النظر إلى قلبه الشخصي. فكم من القلوب اليوم متعبة من القلق، من الحروب وتوابعها، من التهجير، من الاضطهادات، مجروحة من الخيبات، قاسية بسبب الأنانية، أو بعيدة عن الله. لكن قلب المسيح يبقى الملجأ الذي يشفي القلب البشري ويجدده. فالله لا يريد للإنسان قلبا من حجر، بل قلبا حيا يحب ويرحم. وعندما يقترب الإنسان من قلب يسوع، يتعلم كيف يحب، كيف يغفر، كيف يعيش بقلب جديد. فالعالم لا يحتاج فقط إلى المعرفة والقوة، بل إلى قلوب تشبه قلب يسوع المسيح، مملوءة بالرحمة والنور والمحبة. شهر قلب يسوع ليس مجرد تقليد تعبدي، بل هو دعوة لكي يتحول قلب الإنسان من القساوة إلى الرحمة، من الأنانية إلى العطاء، من الخوف إلى الثقة بالله. يقول يسوع: احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب، تجد الراحة لنفوسكم. لذلك فالدخول إلى قلب يسوع يعني الدخول إلى مدرسة المحبة والغفران والسلام. وكل عام والجميع بألف خير.
0: أيها الرب إلهنا، نشكرك من أجل عطية الحياة ونعمة هذا اليوم الجديد. نضع بين يديك كل أعمالنا وتطلعاتنا، ونسألك أن تبارك خطواتنا وأن تنير عقولنا بسلامك الذي يفوق كل سلام. احفظ عائلاتنا واملأ قلوبنا بالمحبة والرحمة لنكون نورا وملحا في هذا العالم. إلى هنا رسالتنا. هذه تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: عناوين الساعة: حادث عنف قرب مدرسة في الليد يوقع جريحا وحالته خطيرة. إيران تؤكد أن لديها ملاحظات بشأن تفاصيل اتفاق مع الولايات المتحدة. إصدار إنذار إخلاء لسكان قرى في جنوب لبنان. وتعيين البريغادير هشام إبراهيم في منصب السكرتير العسكري لوزير الدفاع.
0: راديو مكان، الأخبار.
10: أخبار 12:00، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. سقطت قبل قليل مسيرة معادية أطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة بشمال البلاد، ولم تقع إصابات. في اللد أصيب قبل نصف الساعة شاب بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار قرب مدرسة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث. وقبل ذلك أصيب في منشية زبدة بمرج إسرائيل شابان في الثلاثينات أو في 30 و22 من العمر بجروح خطيرة طعنا، واعتقلت الشرطة شخصين من طرعان بشبهة طعنهما، وأعلنت أن الخلفية جنائية وأن التحقيق في الحادث مستمر. قال مصدر إيراني مطلع للعربي الجديد إن طهران لم تعطي بعد موافقتها النهائية على مذكرة التفاهم مع الأمريكيين، ولديها ملاحظات استدعت زيارة الوفد القطري. ونقلت القناة عن مصدر قطري أن الزيارة مرتبطة بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج. أصدر الناطق بلسان جيش الدفاع باللغة العربية أبيحاي إدرعي إنذارا عاجلا قبل ساعة ونصف الساعة لسكان 29 قرية في جنوب لبنان، يطالبهم بإخلاء منازلهم على الفور حرصا على سلامتهم والابتعاد لمسافة كيلومتر إلى أراض مفتوحة. وأوضح الناطق العسكري أن جيش الدفاع سيعمل ضد البنية التحتية لحزب الله في هذه القرى بسبب خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار. قرر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعيين البريغادير هشام إبراهيم في منصب السكرتير العسكري له. ويفيد مراسلنا إيال عليمة بأن التعيين سيدخل حيز التنفيذ فورا. يذكر أن البريغادير إبراهيم هو من أبناء الطائفة الدرزية، وكان يشغل منصب رئيس الإدارة المدنية. تشهد مشاورات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الخاصة بقطاع غزة تعثرا متواصلا. ويفيد مراسلنا حسن أبو زيد أن هناك خلافات حادة بشأن قضايا نزع السلاح وإدارة القطاع وحدود انتشار القوات الإسرائيلية داخله. يشار إلى أن إسرائيل تشترط إحراز تقدم في ملف السلاح قبل المضي قدما في تنفيذ بقية البنود، وهو ما ترفضه حماس. شهدت حركة القطارات تشويشات في منطقة حيفا بسبب سقوط قطع حديد من عربة قطار. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر بأن شركة قطار إسرائيل أعلنت قبل قليل أنها بدأت بإعادة حركة المرور إلى طبيعتها بصورة تدريجية.
5: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
10: تبقى درجات الحرارة على حالها غدا وبعد غد الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء المقبل ترتفع قليلا. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
12: بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب.
11: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
13: جبت علامة.
14: دقيقة حبيبي بس شوي.
15: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
14: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
11: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
16: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
17: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
18: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
19: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
20: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الأحد 14 من يونيو حزيران من العام 2026. واشنطن وطهران غريبتان من بلوغ الاتفاق، ومصدر رفيع في إسرائيل يقول بأن هذا الاتفاق ليس جيدا بالدرجة التي كنا نطمح إليها. المحادثات بشأن إعادة بناء القائمة المشتركة شبه معطلة على ضوء الفجوة في القناعات والرؤى السياسية بين الأحزاب. إصابات خطيرة في اللد وفي منشية الزبدة، ومشاركة قليلة نسبيا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس في اللد. أول نقطة مونديالية يتحصل عليها منتخب قطر بعد أن اقتنص تعادلا في المباراة أمام سويسرا. والمغرب ينهي المواجهة المثيرة مع البرازيل متعادلا بهدف لكل منهما. الإنتاج فاتن حداد، طبراني من الراديو المصور ناصر السعيد، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتزهاوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بكم جميعا المستمعين في كل مكان. في البداية أرحب بالكولونيل الاحتياط سليم وهبي. أهلا وسهلا بك سيد سليم. واشنطن وطهران أصبحتا قريبتان من بلوغ هذا الاتفاق الذي تحدث عنه كثيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبعض كان يظن ويعتقد بأن ترامب يبالغ. ها هو بالفعل يعني موعد التوقيع على الاتفاق أصبح قريب جدا منا. كيف يعني تقرأ مثل هذا التطور؟
13: نعم أخي رائد، أول شيء مرحبا لك ولجميع المستمعين والمشاهدين. نعم، الرئيس ترامب وصل لحل أن الحرب والعمليات العسكرية مش راح تحقق الأهداف اللي قررها، وصار في صعوبات كثير من ناحية اقتصادية في داخل أمريكا وأيضا في عدد كبير من الدول. نعم. لهذا السبب هو يعني قال وصرح عدة مرات إنه أنا بدي أوقف الحرب في كل يعني في كل الأحوال بدي أوقف الحرب. طبعا له هناك طلبات بالنسبة للاتفاقية. نحن حتى الآن يعني نعرف إنه في هناك اتفاقية، ولكن نحن ما بنعرف كيف هذه الاتفاقية من ناحية يعني فيش هناك وضوح بالنسبة للاتفاقية
20: بالنسبة للتفاصيل.
13: نعم بالنسبة للتفاصيل في هناك علامة سؤال كبيرة،
20: لكن هو قال بالنسبة لمضيق هرمز سوف يتم إعادة فتح المضيق فورا. نعم. بعد التوصل أو بعد التوقيع على الاتفاق.
13: نعم، هو أنا حسب رأيي المهم كان في كل الاتفاقية هاي القريبة اللي كانت في الأيام القريبة هاي، وأنه هو فتح مضيق هرمز، وأيضا هناك اتفاق لاتفاق في المستقبل على السلاح النووي وأيضا على العمليات العسكرية اللي لازم يمنعها ضد دول الخليج وأيضا ضد دول إسرائيل. ولكن إذا أنا بدي أرجع بالنسبة للاتفاقية، هذه الاتفاقية هي طبعا تخدم، خلينا نقول هيك، تخدم الصلاحيات الولايات المتحدة أكثر. وحسب رأيي أنا إيران طلعت هي الرابحة مع كل الضربات العسكرية اللي كانت في إيران من السنة اللي مضت وأيضا هذه السنة. الأهداف اللي تقررت للحرب لم يعني تحقق أبدا. يعني نشوف إنه النظام حاليا موجود، وأيضا هناك في قواعد عسكرية، وأيضا في هناك قدرات عسكرية لإيران إنها تواجه القوات الأمريكية وأيضا تضرب صواريخ على دولة إسرائيل. الخسران حسب رأيي الشخصي هو أكثر هي دولة إسرائيل، لأنه هو هذا لم يحقق أي هدف من الأهداف تبعها، وهذا الإشي طبعا في سنة انتخابات هو كثير صعب لحكومة تتقبله حكومة إسرائيل حسب الاتفاقية اللي نحن حاليا ما بنعرف تفاصيلها كما ذكرت. هذا بالنسبة للاتفاقية. وبعد ذلك نحن بنطلع كمان هناك بين قوسين كمان الدول الخليج اللي كانت كل الوقت هني كمان مبسوطين من هذه الاتفاقية، لأنه يعني كل الوقت فكروا أنه أمريكا هي هذا الأخ الكبير اللي بيدافع عنهم، ولكن على أرض الواقع كان في هناك ضربات قوية على قطر وأيضا على السعودية وأيضا على الأمارات وأيضا على جميع الدول هناك، وما الجيش الأمريكاني ما عطاهمش الحماية الكافية. لهذا السبب أنهم مبسوطين بين

0: الآن لم يتم وضع صيغة مناسبة لإنهاء هذا القتال المستمر على الجبهة الشمالية؟
1: نعم، بالنسبة أنا بقول كما قلت، يعني هل هذه الاتفاقية تشمل لبنان، وما هي تأثيرها على دولة إسرائيل؟ هل حكومة إسرائيل تقبل أنه جيش الدفاع الإسرائيلي اللي حاليا موجود هناك ويدافع عن قرى ومدن الشمال يترك الجنوب ويرجع؟ يعني في أشياء كثير غير واضحة، بس أنا أفكر أنه قضية لبنان، الاتفاقية هاي تشمل لبنان. ممكن في الوقت القريب جيش الدفاع الإسرائيلي لشهر شهرين يظل هناك، وفي المستقبل القريب دي يقدر يترك الأماكن اللي فات فيها على جنوب لبنان ويرجع على الحدود هناك. طبعا كل الأهداف إذا نحن بنطلع عليها، يعني جميع، خلينا نقول جميع الجبهات هي مفتوحة حاليا لحكومة إسرائيل، كما صرحت جميع الأخبار اليوم من الصبح. يعني نحن بنشوف هناك أنه في لبنان حتى الآن مع كل الضربات اللي كانت لحزب الله، وكانت هناك ضربات قوية جدا، يعني في إنجازات كبيرة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وأنا بعرف جندي أنه جيش الدفاع الإسرائيلي لو أعطوه كل الأوامر كيف يحتل كان بيقدر يفوت بعد ويحتل أكثر.
0: طيب. سيد سليم، بتعرف يعني من شهر 2 لليوم تقريبا ترامب، ماركو روبيو، ستيف ويتكوف، وكوشنير، وفانس أيضا نائب الرئيس، كلهم يعني مشغولون في قضية إيران وإنهاء الحرب التي دارت روحها بينهما. السؤال بعد أن يتم التوصل إلى تفاهمات والتوصل إلى اتفاق، هل سيتفرغ ترامب والإدارة الأمريكية لمعالجة ملف غزة مجددا؟
1: نعم، حسب رأيي في غزة الوضع بده يظل كما هو الآن. يعني حماس مش راح ينزع السلاح تبعه، ممكن يوافق على تكوين هناك لجنة معينة اللي هو يكون كمان موجود فيها ويعطي، لأنه حماس بيعرف أنه استمرار الكيان تبعه هو السلاح اللي موجود معه. يعني بلا سلاح حماس فيش له قوة هناك، وهذا بده يكون، يعني طبعا حماس ممكن تعطي توافق على انه تفوت هناك لجنه كما قررت امريكا، وهيك بده يكون. ولكن انا حسب رايي جيش الدفاع الاسرائيلي لم يقبل في الوقت القريب انه يترك 50% من المساحه اللي ماسكها هناك بلا ما انه حماس ينزع السلاح تبعه او يوافق انه ما يتعداش على حدود دوله اسرائيل والى اخره، كل هاي الاشياء. وهذا طبعا صعب بالنسبة لحماس، بده يكون في هناك، نحن بنعرف انه هاي سنة انتخابات اخي رائد، وانت بتعرف هناك يعني الوضع الحالي هو غير مريح لحكومة اسرائيل، وكل شيء اللي هو غير ملائم لهذا الطرف اليميني ممكن يكون في هناك خلاف كبير، وممكن كمان الاستمرار الحرب يستمر لآخر جمعة في الانتخابات. يعني نحن نعرف يمكن كمان جيش الدفاع، يمكن حكومة اسرائيل ما توافقش انها تترك جنوب لبنان كمان اذا بنروح على الجبهة الشمالية، ولأنه في هناك كثير يعني في صعوبات كثير في الداخل، داخل دولة إسرائيل من المجتمع الإسرائيلي إنه ما يتركوش جنوب لبنان، وبالأخص القرى، بالأخص السكان الشمال. يعني نشوف إنه هنا الوضع الحالي ممكن يأثر على اتخاذ قرارات لصالح دولة إسرائيل، اللي قرارات ممكن تكون قرارات سياسية اللي هي بالعكس عن القرارات الأمنية اللي لازم تكون لصالح دولة إسرائيل، ممكن يكون جدا. يعني الوضع هو حاليا غير واضح بالنسبة، ولكن إشي واحد واضح إنه ترامب، الرئيس ترامب بالأخص، هو قرر إنه بده يوقف الحرب. وطبعا وقف الحرب فيش حدا كمان بيعرف بالنسبة للسلاح النووي، يمكن السلاح النووي كمان ما يطلعش من إيران.
0: سؤال أخير كولونيل احتياط سليموفي، سؤال أخير فيما يتعلق ب يعني التقارب بين إسرائيل وبعض الدول العربية. بتعرف الحرب، يقال الحرب مع إيران يعني قربت بعض وجهات النظر بين إسرائيل باعتبار أن إسرائيل كانت مستهدفة وكذلك دول الخليج. هل ما بعد التوصل إلى الاتفاق سوف يتم فتح يعني الحوار والنقاش حول إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية مثلا، أو إسرائيل وقطر، أو حتى عمان أيضا هذا الاسم مطروح؟ ما الذي من الممكن أن يحدث في قادم الأيام؟
1: من ناحية خلينا نقول لك اتفاقيات عسكرية تحت الطاولة هي بتكون موجودة وكانت كمان في السابق، هذا الاشي طبعا أنا متأكد منه أنه بده يكون، ولكن علاقات دبلوماسية الآن في هناك خلافات كبيرة بين في نص الدول العربية، أنه حكومة إسرائيل الحالية لا يمكن أنه يعملوا معها علاقات دبلوماسية.

0: دبلوماسيه كل الوقت اللي هي مش موافقه على اقامه دوله فلسطينيه. صعب جدا انه يعملوا معهم اتفاقيات مع كل الانجازات العسكريه، ولكن في هناك اتفاقيات اللي هي معروفه من ناحيه عسكريه. طبعا الجيش نحن بنعرف انه جيش الدفاع الاسرائيلي ساعد الامارات على صد بعض الصواريخ اللي ضربتها ايران، وايضا في هناك اسلحه اسرائيليه وفي علاقات، يعني في حكي زي ما بيقولوا تحت الطاوله، ولكن علاقات دبلوماسيه لسلام كما كان في الامارات حسب رايي في الوقت القريب هو صعب. ممكن اذا يكون في هناك بتيجي حكومة جديدة اللي هي بتوافق على دولة فلسطينية وأيضا على سلام في منطقة غزة، هناك يكون في اتفاق أنه الجيش الدفاع الإسرائيلي ينسحب من هناك، ممكن يكون في هناك علاقات. في الوقت القريب في كلام، ولكن علاقات دبلوماسية نقدر نزور السعودية أو دول أخرى
1: مش
0: كما
1: إسا.
0: في دبي صعب شوي.
1: مش إسا. شكرا شكرا لكل الاحتياط سليم وهبي على المداخلة، شكرا جزيلا،
0: شكرا لكم،
1: شكرا شكرا.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن إلى ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي، الحديث عن إصابات خطيرة في الضوء في منشية زبدي وبما يتعلق بالوقف الاحتجاجي التي نظمت أمس في اللد. البعض يقول بأن المشاركة كانت أقل من المتوقع. تنضم إلينا الآن سيدة فداء إشحادي ناشطة من اللد، مؤسسة ومديرة جمعية تأثير، أيضا عضو في طاقم المقر القطري لمناهضة الجريمة. أهلا وسهلا بك فداء.
3: أهلا.
1: انطباعك عن الوقفة الاحتجاجية؟ لن تكون مسيرة كما فهمت، إنما وقفة.
3: يعني هو تبديل باللحظة الأخيرة، التبديل صار بسبب إنه كان في حالتين وفاة وكان في جنازات بنفس يعني المساحة اللي احنا موجودين فيها، فكان صعب إنه يعني تطلب من الناس.
1: لذلك اقتصرت جنازات. يعني اقتصرت الوقفة الاحتجاجية على الخطابات ورفع الشعارات.
3: نعم، تم يعني تحويلها لوقفة بدل مسيرة بسبب أنه كان في جنازة اللي راح تمشي بنفس المسار.
1: ما كانش فيها ألاف كما فهمت؟
3: لا طبعا كان فيها مئات. ما كان في توقع أنه يكون في ألاف يعني. كمان إحنا بنحكي عن مسار اللي هو يعني بده بعد شغل مجتمعنا بعده.
1: هاي سلسلة عمليا، سلسلة وقفات وسلسلة مسيرات.
3: كنا بجديدة وكنا الفكرة أنه نكمل السلسلة لقدام والشهر الجاي نكون بمنطقة المثلث، غير أنه في يعني شغل تاني اللي عم بيصير اللي هو كمان توعية وحوارات مع الناس، ونسمع أنه الناس لسه مش بعدها كلها جاهزة أنه تطلع بالعلن وتعترض.
1: أنتوا عم بتحاولوا أنكوا اتأمنوا و يعني توصلوا رسالة معينة إنه هاي هي واحدة من الأدوات الفعالة جدا من أجل كبح آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
3: هي الأداة مش المظاهرة، هي بالآخر الشكل الأخير لما أنت تدعي الناس. أما هو الشغل اللي عم بيصير هو مش المظاهرات، إحنا عم نبني بكل يعني حاليا موجودين صرنا بعشر بلاد اللي بدينا فيها بالطريق يعني ببداية بناء ائتلاف محلي على مستوى البلد. وإحنا الهدف الأساسي هو التواجد بالحيز العام. كيف الشكل يكون يعني مش كتير، يعني كان امبارح كمان الكراسي والصور وفي أدوات تانية اللي ممكن تصير لقدام حسب الناس اللي بتختار بكل بلد. بس التجنيد هو بيكون كتير من البلد نفسها، وإحنا بنشوف إنه لسه على مستوى محلي مجتمعنا لسه عنده حالة خوف، عنده تردد من الموضوع، وهذا الشغل اللي بده وقت، بدك مسار تعمله مع الناس مش من أول مظاهرة. والمظاهرة هي كانت يعني للد رمل يافع، عم نشتغل مع ثلاث بلاد بنفس يعني في لجان شعبية ثلاثة عم تشتغل مع بعض، وبنتأمل إنه للمرة الجاية يكون أقوى.
1: في هناك مشاركة جيدة من قبل العائلات والأسر التي وصلت الجريمة إلى بيوتها إلى منازلها؟
3: كان تواجد امبارح للعائلات الثكلة، وكمان يعني كلمتين من الكلمات اللي ألقيت كانت يعني لناس اللي كمان فقدت، فكان تواجد نقدرش نقول انه في تواجد يعني كامل بس في تواجد.
1: شو الاتجاه العام بالنسبة لكم انتو كأطر وكجمعيات فاعلة وناشطة في هذا الاتجاه؟
3: يعني أنا بحكي تأثير بتشتغل بالأساس بقلب المدن المختلطة الثلاثة، الهدف تبعنا كمان احنا بنشتغل يعني مع طلاب صف سوابع بالاساس، هناك عم نركز لانه نفكر انه جزء من يعني من مناهضة الجريمة هو انه تدي الاولاد هدول يعني ادوات تانية ومساحات تانية عشان يقدروا يشوفوا انه في امكانيات اخرى. بس الشغل التاني اللي عم نعمله هو يعني تواصل مع كل الاطر الموجودة وبناء ائتلاف محلي زي ما قلت، اللي هو يقود ويحط برنامج عمل لنهاية السنة.
1: في يعني تفاهمات بينكم أنتم كجمعيات فاعلة وناشطة ميدانيا وبين القيادي بين الشخصيات التي يعني تقود هذه المسيرة؟
3: طبعا احنا بهمنا انه هم يكونوا يعني احنا ما بنجيش نغير القيادة، هاي القيادة الموجودة بالبلد نفسها وبنيجي عشان نشتغل معها. فطبعا اول اشي بنعمله هو التفاهمات مع القيادة المحلية.
1: طب ليش انت يعني حكيت انه وكأنه يعني ما كنتش متوقع يكون في الاف انما مئات بضع مئات، ليش المشاركة يعني اصبحت قليلة حتى في المسيرة التي كانت يعني مسيرة السيارات القافلة التي يعني حاولت ان تصل للقدس كمان يعني حكوا على انه المشاركة كانت قليلة؟
3: لانه الوضع العام ما بشجعش يعني واحد، انا متواجدة بين الناس بسمع الانتقادات الموجودة وبقدر أفهم جزء منها، بس مع المخاوف يعني باللد مبارح بعد انتهاء المسيرة تقريبا بربع ساعة أنا بيتي عن موقع وين كانت الوقفة يعني فيش فيه أربع دقائق مشي، فمشيت للبيت بس دخلت البيت أنا سمعت طخ وقبلها بليلة على الوحدة وأربع دقائق تقريبا كمان كان في طخ. فهذه إشياء بتشجعش المجتمع أنه يتحرك، لأنه كمان مجتمعنا
1: محبطة حاليا، هاي محبطة
3: جدا وبحاجة انه يشوف نجاحات عشان يقدر لقدام. هذا السبب انه احنا رح نستمر حتى لو الاعداد قليلة عشان نقدر شوي شوي نخلق صورة ناجحة اللي الناس بعدها يعني الناس بالاخر بالاخر اغلب الناس نفسيا هذا يعني التركيبة الموجودة بدها تنضم لإشي ناجح. وكل ما انت ما اثبتش نجاح حاليا، وهي القضية جدا مركبة لانه يعني اللد بشكل خاص أقل من 8% ب 2025 حلوا فيها ملفات وملفاتها أغلبها مفتوحة بعدها، وبعدنا منشوف نفس الأسامي ونفس القتلة. يعني كتير من أهل اللد هم من عائلات حتى لو هم إلوش دخل بس عيلته صارت داخل الاسم اللي مطلوبين، فكتير في مهددين، فهدول يعني ما بقدروش يطلعوا وصار العدد يعني مش قليل. وطبعا هذا بأثر يعني أنت بتتأثر، حالة الخوف بتأثر عليك أكثر من حالة الإنجاز. يعني إذا أنت بتعرف أنه جارك مش عم بتحرك عشان ممكن ينطخ فأنت فعليا بتصير زيه ما تتحركش كثير.
1: شو نوعية المشاكل اللي موجودة في اللد؟
3: يعني مختلفة، في مشاكل اللي هي لها علاقة بعالم الجريمة بشكل مباشر، وفي مشاكل اللي هي بسبب وجود السلاح إذا كبرت بهاي الشكل. هي بتبلش المشاكل كتير صغيرة بين شباب صغار اللي العائلات للأسف يعني بتنجر وراها، بس وجود السلاح بخلي حالة من حالات إنه القتل سهل. يعني عندنا أكثر من حالة كانت اللي هي مشاكل لو من الأول مسكت ما كانتش يعني توصل لهذا الحجم اللي إحنا موجودين فيه اليوم بين عائلات صار فيها 8 قتلى على عدة سنوات، اللي هي مشاكل كانت ببدايتها يعني حتى بدأت تقول عليها تافهة للأسف.
1: هاي صورة الوضع. شكرا لك فداء إشحادي، ناشطة من اللد ومؤسسة ومديرة جمعية تأثير، عضو أيضا في طاقم المقر القطري لمناهضة الجريمة. شكرا لك فداء.
3: شكرا لك.
1: الآن نخرج إلى فصل.
4: أمريكا ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
8: والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
10: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
9: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة. مراقبة بلدية أورشليم القدس تكشف عن وجود خروقات وتجاوزات في مديرية التعليم خصوصا في مدارس شرقي القدس. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
2: مديرية التعليم في بلدية أورشليم القدس تشهد هزة كبيرة عقب الكشف عن تجاوزات إدارية وأخرى مالية خطيرة داخل قسم التعليم العربي. الحديث يدور عن اختفاء ملايين الشواقل من الميزانيات المخصصة لمدارس في شرقي القدس، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إدارة بلدية أورشليم القدس قرارا بإقالة مسؤولة التعليم العربي في البلدية السيدة لارم باريكي من منصبها، مما جعل المنصب شاغرا منذ عدة أسابيع بحسب ما أوضحت لنا مصادر مطلعة في بلدية أورشليم القدس. ووفقا لما جاء في تقرير مراقبة البلدية، فإن هناك شبهات تتعلق بسوء إدارة الأموال المخصصة لعدد من المدارس مع غياب آليات رقابة فعالة تضمن وصول الميزانيات المالية إلى أهدافها الصحيحة، كما أثيرت مخاوف من أن تكون مبالغ مالية قد اختفت دون إجراء تحقيقات أو رقابة كافية. وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أنه خلال مناقشات داخلية كانت السيدة لارم باريكي قد أقرت بأن حالات السرقة قد تحدث على الرغم من أعمال الرقابة التي تقوم بها، وذلك في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها في الإشراف على المدارس التابعة لها. وبعد جلسة استماع رسمية بخصوص ما جاء في تقرير مراقبة البلدية تقرر إعفاؤها من منصبها كما أوضحت لنا المصادر ذاتها. وكان رئيس بلدية أورشليم القدس السيد موشي ليون قد تحدث في وقت سابق إلى الصحفيين قائلا إنه إذا كانت هناك خروقات أو تجاوزات فإن البلدية تعالج هذه القضايا، ومع ذلك فضل رئيس البلدية أن يتطرق إلى النجاح الذي تحققه البلدية فيما يتعلق بقطاع التعليم في شرقي القدس، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تشيد بهذا النجاح وكذلك الأهالي.
3: أنا خايف لما أقول لك، أنا مدير، أنا لا أدري على زي ميلوت أنت مدبر، אבל إيم إيش ميلوت؟ نحن بتبليم، יש كل يوم ميلوت، بكل ما نحن نسيم إيش ميلوت، אבל بخلت أنا خشوف شو הצלחה, אגב, לא אני אומר את זה. זה משרד החינוך אומר את זה, זה אנשים, תושבים מזרח היו אומרים את זה, וכולם מרוצים לכך.
2: وفي معرض تعقيبها وصفت بلدية أورشليم القدس ما نشر حول وجود تجاوزات وخروقات مالية في قسم التعليم في البلدية بأنها ادعاءات تستند إلى تكهنات غير مسؤولة صادرة عن جهات مجهولة. وأوضحت البلدية أنها تعمل على تنفيذ التوصيات الواردة ضمن تقرير مراقبة البلدية بهذا الشأن وبصورة مهنية ووفقا للأنظمة والقوانين المتبعة. وشددت بلدية أورشليم القدس على أنه لم توجه في أي مرحلة من المراحل أي انتقادات شخصية إلى السيدة لارم باريكي تتعلق باختلاس أموال، ووجهت الشكر الجزيل إلى السيدة لارم باريكي على مساهمتها الكبيرة في تطوير جهاز التعليم في شرقي القدس، وتمنت لها كل النجاح والتوفيق في مسيرتها المقبلة.
1: والآن نتفرغ قليلا لمعالجة ما هو موجود في المشهد السياسي والحزبي بشأن القائمة المشتركة، إعادة بناء القائمة المشتركة. تقريبا الجهود معطلة حاليا أو معلقة بسبب وجود فجوة في التصورات وفي الرؤى السياسية. ينضم إلينا عضو المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي سيد عمار طه. أهلا وسهلا بك.
4: أهلاً وسهلاً فيك أخي رائد، أكثر كافة المستمعين والمستمعات.
1: كل أحد وخميس بتقولوا اليوم في جلسة حاسمة، بس ولا إشي ينبثق عن هاي الجلسات. وين إحنا وصلنا اليوم؟ في أي نقطة موجودين؟
4: لا يعني الجمع بأنه إحنا بنحكي كل أحد وخميس، إحنا نتحدث عن التجمع، لا نخرج كل أحد وخميس. بالتجمع لدينا موقف واضح، فتحنا أيدينا ببناء القائمة المشتركة بكافة المركبات المطروحة والأحزاب والتيارات الموجودة. كنا نتوخى مثلك مثل كل الناس بأن الموضوع كان سيحسم الأسبوع الفائت، لأن قرارنا كان واضح، الطلب كان أن يكون قبول من كافة الأطراف لإقامة قائمة مشتركة تقنية كل يعني هدفها واضح وصريح وهذا ما كانت تطلبه الموحدة على مدار أشهر، القبول من كافة الأطراف بهذا. قبلنا، حسمنا الأمر في الهيئات الحزبية لدينا، ونحن في التجمع توجهنا ما زال يعني كل فسحة أمل لإقامة القائمة المشتركة بالرباعية تحت سقف تقنية، يعني نصل إلى أكبر عدد من الأعضاء للبرلمان، وهدفها إسقاط الحكومة الحالية والمشروع اليمين.
1: أنت قبلتوا يعني بشرط العربية الموحدة بأن تكون القائمة تعددية تقنية على مضض، ولا يعني
4: لا تم نقاش،
1: ولا بقناعة تامة؟
4: أخذ مساحته، هنالك مسؤولية أكبر من الأحزاب، ما يتعرض له شعبنا ومن هذه الحكومة مواطنين في الداخل، يعني بين ظهرانينا ملف العنف والجريمة المستشري، الهدم في النقب بشكل ممنهج، والتصريحات حول النقب والتهجير ونقل السكان وإلى آخره. واليوم يعني نستيقظ يعني كل يوم إلى جانب الاستيقاظ على جريمة هنا وجريمة هناك، والحكومة يعني عابثة في هذا الموضوع. اليوم هنالك لدينا كمان ملف الأسرى، الأسير عماد رجح سرحان اليوم تم يعني 48 عام هي يعني تم إعلان وفاته في سجن جلبوع من سوء المعاملة للأسرة، يعني هذا كمان يعني هذا كمان ملف حار.
1: طب شو اللي معطل الجهود عمار؟ يعني خلينا نتركز في نقطة المحادثات.
4: ذهبنا لكي نوقع بعد أن يعني ناقشنا الموضوع وحكمنا الأمر في داخل التجمع، تحدث عن التجمع. كانت وجهتنا للذهاب
1: للتوقيع. ليش التجمع مش في تنسيق مع العربية للتغيير والجبهة؟
4: والعربية للتغيير والجبهة يعني كان موقفهم أصلا أساسا كمان يعني واضح، بعد أن يعني نحن ثلاثة تيارات حسمت أمرها الذهاب للرباعية تقنية بموجب ما طرحته لجنة الوفاق والسبعية، وأخذنا قرارات في الهيئات. نحن في التجمع كان نقاش وحسمنا الأمر لا على مضض ولا على غير مضض. هنالك مسؤولية أكبر، قلنا نجتازها، يجب توحيد الصوت، قائمة انتخابية عريضة تمثل المواطنين في الداخل وهدفها واضح يعني، وإن كان بالحد الأدنى. ومن بعد ذلك يعني هي تقنية بكل ما تحمل الكلمة، فنية تقنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ونبقى متفقون على الملفات التي تجمع الجميع ولا خلاف عليها.
1: يعني شو اللي عطل التوقيع على اتفاق؟
4: أتى منصور عباس بورقة، يعني هي برنامج سياسي، كان معارض لأن تكون القائمة المشتركة مبنية على برنامج سياسي. قدمنا نحن بالتجمع ورقة وكانت غير مقبولة على الأطراف، وقلنا هذه مطالبنا، نبدأ من هنا في يعني رؤيتنا المشتركة يجب أن تكون ضمن برنامج سياسي بحد أدنى يعني شبيه بمشتركة 2015. ولكن منصور عباس قال لا، تقنية. عندما حسم الأمر بأن يكون تقنية، أتى لنا ببرنامج سياسي تفصيلي مفصل لا يقبله أي طرف، يعني هو ينفي
1: وغير مقبول على التجمع وأيضا على الجبهة والعربي للتغيير
4: على الكل، يعني وهو يختلف مع رؤيته أساسا التي طرحها المشتركة. يعني هو أتى كمان.
1: طب اليوم يعني شو اللي ممكن يصير في أعقاب كل هذا التخبط؟
4: أولا لنقل هذا الأسبوع سيكون حافل في الجلسات بين الثنائية والثلاثية وإلى آخره. موضوع الثلاثية ما زال قائم، يعني موضوع قائمتين من أجل الرباعية. يعني عندما نحن بالتجمع قرارنا استراتيجي، عندما أتى منصور عباس وقلب الطاولة على كافة المركبات وعلى لجنة الوفاق والسبعية والهيئة الشعبية بما أتى به، نحن قلنا سنبقي الباب مفتوح لأن هنالك من في الموحدة يعني يجب يعني هكذا المنطق يعني أن يناقش الموضوع، يقول نحن طلبنا تقنية بعدية. واليوم نأتي لنقلب الطاولة على طلبنا نحن، يعني والآخرون يعني أخذوا قرارات بأن يلبوا هذا
1: نحن الهدف. أقرب إلى المشتركة أم إلى الثلاثية؟
4: نحن في التجمع ذاهبون إلى مفتوح الباب للثلاثية من أجل الرباعية إذا كان هذا يسهل وييسر، ونبقي الباب مفتوح.
1: بس كيفكم تركبوا الثلاثية؟ كمان في مشكلة في الموضوع، أنه أنتوا اليوم بتقيسوا قوتكم في عدد الأصوات اللي حصلتوا عليها في الانتخابات الأخيرة.
4: أنا لست من موظف المفاوض للتجمع، هنالك رفاق لي هم مخولون من قبل الهيئات، من قبل المكتب السياسي واللجنة المركزية. يعني لم نصل إلى هذه التفاصيل بعد، لم يصلوا يعني إلى هذه التفاصيل بعد.
1: هذه التفاصيل مهمة في المرة الماضية، بتعرف يعني في اللحظات الأخيرة فشل الاتفاق والتجمع خاض الانتخابات بمفرده.
4: نعم، وهنا بس اليوم يتحلى الأطراف بمسؤولية أعلى، نحن نشعر ونستشعر ذلك، لأن الوضع السياسي والخارطة السياسية اليوم تختلف، وهنالك حاجة ماسة للمصارحة والشفافية. نحن نستشعر شفافية في الحديث، والحديث مبكرا وليس متاخرا للانتخابات، ولذلك يعني ستحسم الأمور باكرا في هذا الموضوع، ونبقي نحن في التجمع ونبقي باب الرباعية مفتوح من أجل أن نصل إلى الهدف المنشود، إسقاط حكومة اليمين ومشروع اليمين الذي ضرب أسس حياتنا، الأمن الفردي والأمن العام.
1: يعني الفرصة لا تزال موجودة، الفرصة لا تزال موجودة، أفهم من كلامك بهيك نختتم.
4: باعتقادي ومن ناحيتنا في التجمع الفرصة مفتوحة.
1: أنتوا شو بتفضلوا في التجمع، مشتركة ولا قائمة ثلاثية؟
4: نحن نفضل ما تتطلبه الساعة، القائمة الرباعية هو مطلب الساعة، تقنية، قائمة عريضة، تمثيل أعلى للعرب، إسقاط
1: بالرغم من وجود يعني فجوة عميقة جدا في الرؤى وفي التصورات السياسية.
4: من وضع الفجوة يجب عليه أن يتنازل، يعني من يصعد يعني هو من لا يريد الرباعية. نأمل أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعوا أن مطلب الساعة ومطلب الجماهير هو ليس بوضع تعقيد وتفاصيل،
1: شكرا،
4: تيسير الأمور.
1: شكرا عمر طه، عضو المكتب السياسي في التجمع، شكرا جزيلا. الزميل الصحفي والمحرر في واسكم يزيد دهامشي، أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا أستاذ رائد، أنت وجميع المستمعين.
1: مش كتير الأمور واضحة من خلال المحادثة مع عمر طه عضو المكتب السياسي في التجمع، مش كتير واضحة.
5: أنا حقيقة يعني الأستاذ عمر أول مرة بسمع فيه أنه عضو مكتب
1: عمار طه.
5: عمار طه في التجمع. أنا أعتقد بأنه التجمع وباقي الأحزاب العربية عليها أن تتحرر من كل ملف المشترك، والحديث الآن عن وجوب إعادة إقامة القائمة المشتركة هو إمعان في إحباط المجتمع العربي وتضييع للوقت من أجل تسجيل نقاط ليس أكثر من ذلك. هذا الموضوع بتقدير المتواضع انتهى إلا إذا تأتت ظروف عشية تسجيل القوائم تحتم إقامة القائمة المشتركة. مش إنه اليوم الظرف لا يحتم، ما بدي حدا يفهمني غلط، ولكن ما وصلت إليه الأحزاب من عدم تفاهم في الرؤى السياسية وسلوك طريق مشترك بات يؤكد بما لا يقبل الشك إنه إقامة القائمة المشتركة أمر صعب، وعليه على الأحزاب العربية بدل أن تتناكف وتسجل نقاط من هو المذنب في عدم إقامة المشتركة أن تتكاتف من أجل إخراج الناس إلى الصناديق وتشجيع جمهورها للتصويت. هذا هو اليوم الهدف، مش بدنا نسجل نقاط من المذنب.
1: لكن يبدو لي يزيد يعني في الأثناء هناك محاولة لإقامة قائمة ثلاثية، وكأن إمكانية يعني التحالف مع العربية الموحدة يعني صعبة مش متاحة.
5: طلع رائد القائمة العربية الموحدة ومنصور عباس له اتجاه وله تفكير، والقوائم الثلاث الأخرى لها اتجاه لها ولها تفكير، وهذا شرعي وهذا طبيعي وهذا مش عيب يعني. وأنا لا أرى يعني أنا اللي رافقت عمليا بكل ملف المفاوضات وفي الغرف المغلقة والمفتوحة واللي بدك إياها، واضح بأنه في هنالك خلاف جوهري. الآن الجبهة الديمقراطية قالوا في بيانات بأنه إحنا حتى 15/6 لازم نكون مشكلين المشترك الرباعية مش الثلاثية. طب أنتم منذ سخنين لليوم، بكرة بصير التاريخ 15 إذا أنا مش غلطان،
1: مزبوط.
5: هل غدا سنشهد اتفاق إعلان مبادئ بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع على تشكيل قائمة ثلاثية؟ هذا سؤال مهم. يعني أيضا هذا يحتاج إلى توضيح من الجبهة.
1: لماذا في هناك شبه إصرار، هيك صار عندي إحساس شبه إصرار عند يعني قسم من القيادة في الأحزاب الثلاثة بأن تكون الموحدة جزء من القائمة؟ يعني فيها يعني قضية ربح وخسارة أيضا؟
5: لو سمحت تعيد السؤال بس.
1: يعني لماذا هناك إصرار عند بعض القيادات في الأحزاب الثلاثة الأخرى بأن تكون القائمة العربية أفضل يعني موجودة في المشتركة أفضل من أن تخوض الأحزاب الثلاثة بشكل انفرادي الانتخابات القادمة؟
5: أولا ربما لأنه أفضل فعلا أن تكون قائمة مشتركة واحدة تلبي رغبة قسم من الشارع وليس كل الشارع. بالمناسبة هنالك مغالطة ينتجها البعض ويخرجها على شبكات التواصل بأنه 90% من جمهورنا بده قائمة مشتركة، وهذا غير صحيح بالمطلق. هنالك قسم لا بأس به من مؤيدي كل الأحزاب لا يريدون إقامة قائمة مشتركة، والبعض يعلنها ومنهم قيادات بأنه إذا في قائمة مشتركة نحن لن نصوت لها. وعن يعني مرة بسوى الأحزاب مرة واحدة يحكوا مع الشارع الحقيقة، وليس أن يسخر الشارع من أجل مصالحهم. وهاي لهجة موجودة عند قيادات الأحزاب وبشكل واضح، وعنده شطائهن اللي بيطلعوا الناس تصوت على الصناديق. وبالتالي كل حزب يريد إقامة القائمة المشتركة لمصلحة في نفس يعقوب، ليس من أجل الوحدة. ما حدا اليوم يحاول يسوق للشارع ان احنا هالقد قلبنا على الوحدة وبدنا الوحدة. كل حزب له مصالح خاصة اللي لن يحققها الا من خلال قائمة مشتركة، ويعرف الاحزاب بانه الضامن لقيام القائمة المشتركة هي القائمة العربية الموحدة.
1: بالنسبة لترتيب المقاعد فيما لو يعني خاضت العربية الموحدة بمفردها الانتخابات، تشكيل القائمة الثلاثية سيكون أمر سهل ولا أيضا معقد؟
5: أنا أعتقد بأنه إذا ما وضعنا طلبات الأحزاب الثلاثة التي ستشارك، إذا شاركت وهيحط تحتها خط كبير، إذا ما كان هنالك قائمة ثلاثية، وإذا ما شاهدنا أخرى مرة ثلاث قوائم، طلبات الأحزاب أستاذ رائد اللي بدها إياها من القائمة الثلاثية من الصعب أن تحقق لكل حزب طلباته. يعني كل حزب يطرح عدد مقاعد اللي العمليا المتوقع من قائمة الثلاثية لا يلبيه، وبالتالي أنا لا يعني ما شايف كيف ممكن أن يتخطوا هذه العقبة، ولكن تقديري يجب أن يتخطوها وبسرعة. لا يسوغ ولا يصح ولا يستقيم إن نشغل الشارع الآن كمان شهر وكمان شهرين بتشكيل قائمة ثلاثية من جهة، وأن نبين من هو المذنب بعدم إقامة القائمة المشتركة من جهة أخرى. هذا لا يخدم لا جمهورنا ولا مصالحنا ولا هدفنا من الانتخابات القادمة. إذا كان هدفنا من الانتخابات القادمة عدم إعادة بن كبير وسموتريتش إلى دفة الحكم، هذا النقاش لا يخدمنا. يجب أن نبدأ نتحدث بلهجة اللي تشجع الناس وتعطيهن أمل من أجل عمليا تغيير هذه الحكومة.
1: شكرا لك الزميل الصحفي يزيد دهامشي المحرر في واسكام، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا جزيلا لك.
1: إلى اللقاء.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: على خلفية الحرب في غزة هنالك دعوات لتعليق عضوية نقابة الأطباء الإسرائيلية، التفاصيل في تقرير سامح قدري.
6: في خطوة غير مسبوقة نشرت مجلة ذرانيست إحدى أبرز المجلات الطبية في العالم تقريرا تناول دعوات لتعليق عضوية نقابة الأطباء الإسرائيلية في المنظمة الطبية العالمية على خلفية الحرب في قطاع غزة. وبحسب التقرير وقع أكثر من 1150 من العاملين في القطاع الصحي حول العالم على عريضة تطالب بطرح مسألة تعليق العضوية خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الطبية العالمية المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل. ويتهم أصحاب العريضة نقابة الأطباء الإسرائيلية بعدم إدانة ما وصفوه بتدبير المنظومة الصحية في قطاع غزة وبالصمت إزاء استهداف الطواقم الطبية وظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين. في المقابل رفضت نقابة الأطباء الإسرائيلية الاتهامات رفضا قاطعا، ووصفتها بأنها أكاذيب أو مزاعم خلافية تقدم على أنها حقائق، وقالت إن العريضة تتجاهل دور حركة حماس في استخدام المستشفيات خلال الحرب، مؤكدة أنها دعت إلى احترام الحياد الطبي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وضمان المعاملة الإنسانية للمعتقلين. وحذر البروفيسور إيدو فولف مدير منظمة الأورام في مستشفى إخيلوف من أن أي مقاطعة محتملة لن تكون موجهة ضد النقابة وحدها، بل قد تلحق ضررا بالمنظومة الصحية الإسرائيلية بأسرها من خلال المساس بالتعاون العلمي الدولي والتجارب السرية وتبادل الخبرات، ما قد يؤخر وصول المرضى إلى علاجات وأدوية حديثة ومنقذة للحياة. ومن المنتظر أن تبحث المنظمة الطبية العالمية هذه الدعوات في جمعيتها العمومية المقبلة، فيما أعربت عن تحفظها على استبعاد أي جمعية عضو بسبب سياسات حكوماتها، مؤكدة أن الحوار بين الأطباء يظل ضرورة لحماية الأخلاقيات الطبية وتعزيز الصحة العامة.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: مونديال 2026 انطلاقها كبيرة في مباريات مثيرة من حيث النتائج على الأقل حتى الآن. انتبهوا، كوريا الجنوبية فازت على تشيكيا، أستراليا تفوز على تركيا، قطر تتعادل مع سويسرا، البرازيل أيضا تتعادل مع المغرب. هذه أبرز النتائج، ما يشير إلى أن هنالك يعني لا أقول انقلاب، ولكن الفجوة الكبيرة التي كانت في تميز يعني نتائج المنتخبات الكبيرة والأداء الكبير أصبح أيضا قليلا نسبيا. قطر تقتنص تعادل مثير مع سويسرا، والبرازيل المرشحة للفوز باللقب أيضا تتعادل مع المغرب. ينضم إلينا المحلل الرياضي المدرب عبد رباح. أهلا بك عبد.
7: أهلا أخي رائد إلى كل جميع المستمعين.
1: تركيا التي تعتبر يعني من المنتخبات الكبيرة جدا، أستراليا تفاجئها وتتغلب عليها بهدفين دون رد.
7: بدون شك واحد من المفاجآت لحديث اليوم في مباراة الكأس العالمي خسارة تركيا، اللي كان كله متوقع انه تركيا عندها لاعبين كثير مليح، اللي كانوا متوقعين انه تفوز وانها تتصدر هاي المجموعة. بس شفنا في الصباح فجأة منتخب استراليا اللي ما حدا كان متوقع له شيء. كان متوقعين انه اول فريق في هذا البيت يروع البيت، بس فاز في المباراه الاولى وحط لنفسه امال في الصعود للمرحله 32.
1: بتعادل المغرب مع البرازيل، تعرف المغرب تفوقت في المباراه، وكان يعني الاداء اللي قدمه منتخب المغرب مش بطال امام، يعني استطاع ان يجاري منتخب البرازيل المرشح باللقب. هل هذا بذكرنا في المونديال الماضي عندما وصلت المغرب بعيدا في المونديال؟
7: منتخب المغرب الكل متوقع له انه هو منتخب قوي، وكل متوقع له انه يوصل المراحل المتقدمه بالمونديال. ما حضرت في اخر المباراه، منتخب المغرب دخل المباراه يمكن اول نص ساعة سيطر على مجريات اللعب، ما خلاه 18 البرازيل يلعب فوتبول اللي جد طابات طويلة وتقدم عليه بهدف مستحق دقيقة 21. شفنا منتخب المغربي منتخب سريع، وحتى بمرر كرة سريعة، عنده لاعبين كثير موهوبين، لاعبين كثير جيدين في الفريق اللي ممكن يجاروا أي منتخب في هذا المونديال، ممكن يفوز على اي منتخب. منتخب اللي حضر المباراه بيقولش انه يعني انه منتخب المغرب سرق نقطه، بالعكس يمكن في بتامل منتخب المغرب اكثر من منتخب البرازيل.
1: شفت انشيلوتي شوي يعني غاضب احيانا او غير راضي عن منتخب البرازيل الذي تعادل، يعني كان متوقع انه يكتسح المغرب في هاي المباراه؟
7: لا، بتوقعش انه كان متوقع انه يكتسح. حتى انشيلوتي وكل العالم عارف انه هاي المباراه صعبه قبل ما تكون، عارف انه هاي اصعب مباراه للمنتخب البرازيلي في البيت. المنتخب اللي يمكن انشيلوتي مضبوط، لانه منتخب البرازيل في كل كاس عالم بتوقعوا له انه يصل للمراحل اللي نقدمه حتى يفوز بكأس العالم. لما بتيجي عمران الشكل بكون الفريق الثاني منتخب المغرب اللي هو منتخب قوي بس هو مش من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم انه يكون متفوق عليه. يمكن هذا بنطي نقطة حمراء لوضع المنتخب البرازيلي انه هسه بقى المرحلة كيف عم بقدم الأداء والنتيجة معنا أول مباراة. إذا بتحسنش الفريق مش راح يكون له كلمة في هذا المونديال.
1: بتعرف لما بحضر المباريات يعني بصير اتساءل انه منتخب ايطاليا مش موجود ومنتخب سويسرا موجود، منتخب ايطاليا مش موجود ومنتخب استراليا موجود وبنما موجود، يعني بتساءل انه وقطر موجود، حتى يعني منتخب اسرائيل مش موجود في المونديال وفي منتخبات يعني متواضعه جدا موجوده في المونديال.
7: مضبوط هاي قصة المنتخبات مع أنه زادوا عدد المنتخبات ل 48 منتخب بس تعرف المنتخبات في عدد معين من كل منتخبات من كل قارة من كل حسب التصفيات حسب تيصل. يعني في قارة أمريكا الجنوبية فيها 10 منتخبات أو 12 منتخب بتأهل منه الستي لكأس العالم. في أوروبا فيها كثير منتخبات حوالي 48 منتخب اللي بتأهل منه بالآخر 16 منتخب يعني نسبتهم أقل. بدون شك أنه المنتخب الإيطالي مش موجود خسارة كبيرة لكأس العالم بس منتخب الإيطالي في تصفيات وفي لعب البلاي أوف ما قدمش الأداء المضبوط وما كانش يستحق الصعود فإن عملوا 48 عشان ينطوا لمنتخبات أقل يعني إنه مش كان صعب عليها بال 32 أو شبه مستحيل إنها تصل لكأس العالم إنه تصل لكأس العالم. مع كل هذا منشوف إنه فيش يعني لحديت اليوم ممكن اليوم أو بكرة إسبانيا المنتخبات اللي تلعب ضدها ضعيف نشوف نتائج كبيرة ممكن لحديت اليوم لحديت المباريات كيف حكيت أنت بالبداية النتائج تقريبا متكافئة يعني شفتش تفوق لمنتخب على منتخب بشكل كبير يعني إنه نتيجة يعني واضحة قبل ما تبلش المباراة. شفنا منتخب القطر الكل توقع منتخب السويس منتخب قوي أوروبيا
1: طبعا
7: وشفنا الكل توقع أنه منتخب السويس يفوز 3-4 وخصوصا أنه بداية المباراة أول 8 دقائق 9 دقائق سجل هدف يعني الإشي إجا لصالحه. شفنا أنه ظل المنتخب هيك يلعب بشكل بطيء بشكل يعني أنه متريح أنه
1: كان في نوع من التلعثم عند المنتخب السويسري في المباراة كان متلعثم نوعا ما
7: كان متلعثم. المنتخب القطري لعب بطريقة انطى للمنتخب السويسري راحة باللعب يعني المنتخب السويسري كان يحرك طابي يصل لحديد 30-35 متر بسهولة يعني ما كانش حتى المهاجمين الأوائل للمنتخب القطري كانوا على بعد 30-35 متر من جوله. والمنتخب السويسري بالذات بالشوط الأول غير الهدف وصل لأخرى كم فرصة إنه يسجل الهدف الثاني ممكن لو سجل الهدف الثاني تخلص اللعبة 4 أو 5.
1: اليوم في مباراة اليوم في مباراة يعني أوروبا مع آسيا هولندا مع اليابان. اليابان يعني تطورت كثيرا في كرة القدم في السنوات الأخيرة
7: بالضبط ومنتخب هولندا منتخب قوي جدا عنده لاعبين جيدين والمحللين بتوقعوا انه يوصل لمراحل متقدمه بكأس العالم. منتخب الياباني والشعب الياباني منتخب بفكر منتخب اللي بيعرف شو بده من حاله يعني منتخب اللي تقدم بشكل كبير بالسنوات الاخيره. ممكن نشوف مباراة المنتخب الياباني بيلعب بطريقة سريعة بطريقة تكتيكية مضبوطة وبشكل وطريقة فوتبول سريع مباراة راح تكون شيقة وتوقع مع كل هذا فوز منتخب هولندا بنتيجة يعني فرق هدف أو هدفين.
1: شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية المحلل الرياضي المدرب عبد رباح. شكرا تحياتي لك.
7: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، من الراديو المصور ناصر سعيد، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتساوزن، ومني رائد الذياب في الإعداد والتقديم أحلى وأجمل وأغلى تحية. طبت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: لشاتيمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
9: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
11: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: عناوين الساعة: مسؤول إسرائيلي يؤكد أن اتفاق أمريكا وإيران ليس نهاية اللعبة. طهران توضح أنها لم تصادق بعد على الاتفاق. هجمة سايبر غامضة تستهدف القطاع المصرفي الإيراني. رئيس أرض الصومال يزور إسرائيل. مصرع طفلين غرقا نهاية الأسبوع الماضي. والحرارة تبقى غدا على حالها.
4: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. جاء قبل قليل أن صافرات الإنذار دوت في مناطق عديدة جنوبية البلاد دون أن تتضح الأسباب بعد. أكد مسؤول إسرائيلي أن اتفاق أمريكا وإيران ليس نهاية اللعبة، وفي تصريحات أدلى بها لقناة الحدث أضاف أن إسرائيل لا تتوقع نجاح المفاوضات، لكنها لا تتوقع أيضا عودة الحرب. وأشار إلى أن علاقة رئيس الوزراء نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترامب جيدة، والخلافات بين الحلفاء واردة ويمكن تجاوزها. وشدد على أن أورشليم القدس طلبت من الأمريكيين عدم تقييد نشاطها العسكري في لبنان. قال مصدر إيراني مطلع للعربي الجديد إن طهران لم تعطي بعد موافقتها النهائية على مذكرة التفاهم مع الأمريكيين، ولديها ملاحظات استدعت زيارة الوفد القطري. ونقلت القناة عن مصدر قطري أن الزيارة مرتبطة بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج. أعلن القطاع المصرفي في إيران أن هجوماً إلكترونياً عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات تستخدمها البنوك الأربعة. وكانت بنوك إيرانية قد أعلنت أمس عن تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت في تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية. أفادت مصادر لبنانية بأن 3 لبنانيين أصيبوا بجروح نتيجة الغارة الإسرائيلية قبل ظهر اليوم على بلدة دير كانون النهر قرب مدينة صور. وأضافت المصادر أن إسرائيل نفذت غارتين على بلدة الشرقية في قضاء النبطية وعلى مجدل سلم في قضاء مرجعيون بجنوب لبنان. وفي وقت سابق أصدر جيش الدفاع إنذارا عاجلا لسكان 29 قرية في جنوب لبنان يطالبهم بإخلاء منازلهم على الفور حرصا على سلامتهم، وأوضح أنه بصدد العمل فيها بسبب خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار. استقبل رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ في ديوانه اليوم رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله وبدأ الأخير زيارة لإسرائيل لبحث سبل توطيد العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات منها الأمن. لقي نهاية الأسبوع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه غرقا في شاطئ أشكلون، وطفل آخر من جلجوليا غرق في بركة سباحة في إحدى الشاليهات خلال رحلة استجمام. وبحسب معطيات مؤسسة بيترم لأمان الأطفال فقد لقي 9 أطفال مصرعهم غرقا منذ بداية العام الجاري، بينهم 5 من المجتمع العربي. وتشير المعطيات إلى أنه خلال السنوات 5 الأخيرة توفي 84 طفلا وفتى نتيجة الغرق، من بينهم 37 من المجتمع العربي. قدمت النيابة اليوم لائحة اتهام ضد 4 حريديين من سكان بيت شيمش تنسب لهم القيام بأعمال شغب والاعتداء على منزل قاضي المحكمة العليا نعم سلومبرغ الأسبوع الماضي. وكان العشرات من الحريديين قد وصلوا إلى المكان للاحتجاج على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية وعاثوا خرابا بالممتلكات. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق محمد وكاي الدقة من يافا وإبراهيم السيد من قرية السيد في النقب تنسب لهم ابتزاز الخاوة من مقاولين وغسل الأموال في مجالي البناء وحراسة ورش البناء في مجمع برديس دقة بيافا. أورد النبأ مراسلنا وسام جبر.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
12: تبقى درجات الحرارة على حالها غدا وبعد غد الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء المقبل ترتفع قليلا. في الثانية مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
13: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاع في الصين.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
9: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
13: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو،
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
14: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
14: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
16: اشعلها ابو الورد اشعلها.
14: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: الله الورد.
14: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: إذن مستمعينا أهلا بكم مستمعي راديو مكان إلى هذه التغطية الخاصة. ونحن في هذه التغطية الخاصة في أعقاب الأنباء عن أن سلاح الجو أغار قبل قليل على أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. لنتوقف على تفاصيل ما جاء في الدقائق الأخيرة. ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزيل. أهلا بك نجيب.
1: أهلا بك غالية.
0: إذن نحن نتحدث عن غارة هذه المرة في بيروت، ونحن نعرف كل ما يتعلق بالتداعيات المتعلقة بغارة في بيروت. دعنا في التفاصيل المتوفرة حتى الآن وما نشر طبعا من قبل الجيش.
1: نعم، نحن نتحدث عن غارات جوية نفذت قبل نصف ساعة في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، استهداف مباني في الضاحية. على ما يبدو هذه المباني فيها مكاتب أو أماكن تابعة لعناصر حزب الله جيش الدفاع، وبحسب البيان الصادر من قبل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس، يقولون أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، قبل قليل قامت مقاتلات سلاح الجو بشن غارات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، استهدفت أهدافا تابعة لمنظمة حزب الله، وذلك ردا على إطلاق نار نفذه حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل لن تتسامح مع أي إطلاق نار يستهدف في أراضيها. نحن نذكر أنه صباح اليوم كان هنالك سقوط لمسيرتين في المنطقة الشمالية، سقطتا في مناطق مفتوحة، مناطق عسكرية. لم تسفر هذا الاعتداء عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، ولكن نحن نذكر أن جيش الدفاع وأيضا المستوى السياسي حذر أكثر من مرة أنه في حال تم استهداف أو إطلاق صواريخ باتجاه المناطق السكانية في المنطقة الشمالية، فإن جيش الدفاع وإسرائيل لن تتسامح مع هذا الأمر، وإنها سوف تقوم باستهداف الضاحية اللبنانية في بيروت. هذا الأمر يعني نحن نشير إلى أنه يعني خلال الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة كان هنالك نوع من استثناء بيروت من كل العمليات العسكرية، ولكن يعني في الوقت الحالي وخلال هذه التفاهمات كان هنالك شرط أنه في حال تم إطلاق الصواريخ باتجاه المناطق والبلدات المحاضية للحدود فإن إسرائيل سوف تقوم بمهاجمة بيروت. بطبيعة الحال يعني غارية لربما أن هذا الأمر يعني هذه الغارات الجوية التي نفذت على الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء لربما أنها سوف تلقي بظلالها على التفاهمات الأخيرة. نحن نذكر أننا في أوج اتفاق يعني ما بين الولايات المتحدة وإيران حول إنهاء الحرب، هناك حديث عن توحيد الجبهات ووقف إطلاق النار في جميع الجبهات. هذا الأمر بطبيعة الحال في إسرائيل هنا ينظرون إليه ببالغ الخطورة، هم لا يريدون استثناء أو توحيد الجبهات، هم يريدون أن تبقى لبنان وحدها.
0: طبعا هذه المعادلة التي فرضتها إيران في الحرب وفي المعركة الأخيرة التي كانت فقط قبل أسبوع. دعنا نذكر المستمعين وكل من يستمع طبعا إلى هذه التغطية الخاصة، نحن معكم في هذه التغطية في أعقاب غارة لسلاح الجو على بيروت. أريد أن أسألك نجيب، يعني نحن نعرف بأن الجيش هو في حالة استنفار قصوى منذ فترة طويلة، هل في أعقاب هذه الغارة هنالك أي تعليمات جديدة، أي أمور تغيرت؟
1: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي أمور قد تغيرت من قبل يعني بطبيعة الحال من قبل قيادة الجبهة الداخلية، تقييدات وكل هذه الأمور، هذه الأمور لم تتغير في هذه الأثناء، ولربما إذا كان هنالك تصعيد آخر لربما قد تتغير، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي تغيير في كل ما يتعلق بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. إذا ما تحدثنا ميدانيا نحن نرى أن جيش الدفاع في الآونة الأخيرة يقوم بتوسيع العمليات العسكرية البرية. هذا اليوم جيش الدفاع يصل إلى بلدة مجدل زون، هذه البلدة هي تبعد حوالي 15 كيلومترا عن الحدود، وهذه هي المرة الأولى غالية التي يصل إليها جيش الدفاع منذ عام 2000، أي قبل انسحاب جيش الدفاع من جنوب لبنان عام 2000، هذه هي المرة الأولى التي يصل إليها جيش الدفاع إلى هذه النقطة. نحن نرى أن جيش الدفاع يعني كما ذكرت ويقوم بتوسيع العمليات العسكرية، سيطر على عدة قرى لبنانية جديدة. جيش الدفاع لربما أنه أيضا يبني يعني خط دفاع جديد أمامي في منطقة الشقيف، أيضا هذه المنطقة التي سيطر عليها جيش الدفاع قلعة الشقيف قبل حوالي الأسبوعين. نرى أن جيش الدفاع يكثف من العمليات العسكرية في هذه المنطقة، منطقة النبطية هي هذه المنطقة التي تقع في وسط جنوب لبنان، هناك جيش الدفاع يقوم بالاتجاه أكثر شمالا يعني توسيع هذه العمليات العسكرية. جيش الدفاع أكثر من مرة يعني قال إنه ينوي تطهير جميع هذه المناطق من عناصر حزب الله، أيضا يعني إبعاد كل التهديد الذي ما زال يعني ما زال يطال جنود جيش الدفاع العاملين في جنوبي لبنان، كل ما يتعلق بتحدي المسيرات. هذا الأمر يعني هو التحدي الأكبر الذي تواجهه قوات جيش الدفاع، ولهذا جيش الدفاع يعني ينوي توسيع هذه العمليات العسكرية. ونحن نذكر أيضا يعني أنه قبل نحو شهر كانت هنالك آراء والعديد من الضباط في قيادة الجبهة الشمالية الذين طالبوا وقالوا أن جيش الدفاع لديه خطط بالوصول حتى بيروت، إبعاد عناصر حزب الله حتى بيروت، وهذا الأمر يعني بطبيعة الحال أو في نهاية المطاف هو متعلق بالمستوى السياسي الذي لم يصادق حتى هذه اللحظة، ولكن جيش الدفاع يعني لديه هذه الخطط، هذه الخطط هي موجودة، لديه يعني الخطط في كل ما يتعلق بالعمليات العسكرية البرية هي ما زالت حاضرة وموجودة وهي يعني رهن الإشارة. في حال كانت هنالك إشارة فإن جيش الدفاع سوف يقوم بتوسيع هذه العمليات، ونحن نرى هذا الأمر يعني خلال الأسبوعين الأخيرين أنه يعني يسير بشكل تدريجي، جيش الدفاع يقوم بتوسيع هذه العمليات العسكرية بشكل تدريجي، كل يومين أو ثلاثة أيام نحن نسمع أن جيش الدفاع يقوم بالدخول إلى قرى لبنانية جديدة، بمعنى أن جيش الدفاع ما زال يتقدم في جنوبي لبنان. وبطبيعة الحال يعني هذه الغارة التي نفذت قبل قليل في الضاحية الجنوبية جاءت كما ذكرنا يعني في البداية على جميع الغارات التي نفذت أو المسيرات التي أطلقت باتجاه المنطقة الشمالية وسقطتا في مناطق مفتوحة. إذن يعني هذه هي صورة الوضع غالية حتى هذه اللحظة. هنالك على ما يبدو يعني على ما يبدو أن هنالك نحن أن في صدد تصعيد على ما يبدو
0: حتى الآن، دعنا نقول لا يوجد أي رد، لم نستمع ولم يصلنا أي رد كما يبدو من الجانب الإيراني، ولكن نحن نتحدث عن حدث فقط قبل عدة دقائق، وهذه الأمور طبعا تتطور بشكل كما نعرف. نعم. نحن نتابع
1: والآن غالية نعم أيضا الآن يعني هنالك أنباء ووسائل إعلام لبنانية تتحدث الآن يعني عن هذه الغارات التي نفذت في
0: عدة مصابين في الضاحية. نعم
1: هناك العديد من المصابين بحسب قناة الميادين التابعة لحزب الله، هناك العديد من المصابين في هذه الغارات الجوية، نحن نتحدث عن مبنيين تم استهدافهما. نعم. في هذه الغارة، وكما ذكرت هنالك يعني العديد من المصابين في المؤسسة العسكرية الأمنية. يقولون في هذه الأثناء إن مهاجمة الضاحية والغارة التي نفذت على الضاحية هي جزء من السياسة، سياسة تدفيع الثمن بشكل مباشر من حزب الله جراء كل الاعتداءات وإطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. جيش الدفاع لن يسمح لعناصر حزب الله بإعادة التموضع وإعادة تسليح أنفسهم، هذا ما يعني جاء قبل قليل أيضا. نعم. يعني من قبل،
0: ونذكر فقط بأن أيضا إسرائيل رفضت المعادلة التي حاولت إيران أن تفرضها بأن توحيد الجبهات كما ذكرت في بداية حديثك الزميل نجيب قزل. طبعا ابقى معنا نجيب، ونحن طبعا في هذه التغطية الخاصة إذا ما جد من جديد طبعا سنعود. نعم. إليك مع التفاصيل. شكرا لك في هذه المرحلة. نرحب الآن بكلود إبراهيم مدير مكتب الجنرال لحد سابقا، أهلا بك كلود. كلود أنت معنا؟
2: أنا معك.
0: نعم، نحن نتابع طبعا كل التطورات التي تأتينا، وهذه الغارة في اللحظات الأخيرة من في بيروت طبعا لسلاح الجو في بيروت. كيف أولا كيف تنظر أنت إلى التوقيت وهذه الغارة؟ يعني رأينا أيضا ما ينشره جيش الدفاع بأن يعني كل ذلك ردا على استمرار إطلاق المسيرات نحو المناطق الحدودية في شمال البلاد، ولكن كيف تقرأ أنت هذا التطور في الساعة الأخيرة؟
2: أنا بقول أنه إسرائيل عم بتنفذ وعده، أنه جبهة لبنان ما لها علاقة بجبهة إيران. إيران وأمريكا شو بيقرروا بإيران وأمريكا بالاتفاقية مع بعضهم ما له علاقة بجبهة لبنان. هيدي هي الشغل اللي عم تفرضها إسرائيل اليوم، أنه عم بتفهم الكل أنه جبهة لبنان بتنحل بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل.
0: إذن يعني أنت تقول بأن هذه المعادلة التي حاولت إيران رفضها فرضها هي مرفوضة إسرائيليا، وأنت تؤيد طبعا هذا الأمر، ولكن نحن نعرف بأن هنالك يعني شروط وهنالك مداولات للوصول إلى اتفاق، وكما استمعنا أيضا أنه في ربما في الساعات القريبة يكون هنالك تطورات بالنسبة لهذا الاتفاق. يعني
2: مش بس مرفوضة من إسرائيل، هي مرفوضة من إسرائيل ومن الدولة اللبنانية كمان. هيدا يلي عم يجرب حزب الله يفرضه على الدولة اللبنانية، أنه القرار بالحرب بتاخده إيران مش أنت. اليوم حزب الله عم بيجرب يصغر الدولة اللبنانية، من بعد ما الدولة اللبنانية عم بتجرب كل قوتها لترجع سيادتها لترجع السيادة لإلها، عم يرجع حزب الله يطلع يقول أنت ما إلك علاقة، إيران هي اللي بتقرر مش أنت. هذا حزب الله اللي عم بيجرب يعمله. وإسرائيل اليوم عم بتجرب تقول لحزب الله، مش عم بتجرب، عم بتقول لحزب الله انتبه منيح، نحن والدولة اللبنانية نحن أصحاب قرار مستقبل هيدي المنطقة مش أنت، أنت ما عاش إلك محل بمستقبل هيدي المنطقة.
0: نعم، ولكن نحن نعرف بأنه يعني بما تقوله أنت أي بأن إسرائيل ولبنان وكأنهما شركتان، هنالك محادثات في الولايات المتحدة، وحتى الآن حتى هذه المحادثات هي متعثرة، يعني في ظل كل هذا ما تتحدث عنه من مصالح مشتركة للدولة اللبنانية كالسيادة ولإسرائيل أيضا من ناحية أخرى، ما زالت كل المفاوضات بينهما متعثرة حتى الآن.
2: أكيد بدها تكون متعثرة، كل شيء وموجود حزب الله وعم بخرب على هيدي المباحثات رح تضل متعثرة، لأنه حزب الله هو صاحب السلم والحرب اليوم بلبنان، هو صاحب قرار السلم بالحرب بلبنان. واليوم الدولة اللبنانية عم بتقول له خلاص أنت اليوم صرت منظمة خارجي عن القانون، أنت منظمة مسلحة داخل الأرض اللبنانية عم تخدم دولة أجنبية اللي هي إيران، خلص وقتك. هي اللي عم بيقولوا له إيه. إسرائيل موافقة على الموضوع، في اليوم حكي عن اتفاقية سلام مستقبلية بين إسرائيل ولبنان يلي رح يستفيدوا منها اللبنانية والإسرائيلية، وأكثر ناس رح يستفيدوا منها هني شيعة الجنوب، بالوقت أنه حزب الله عم بيوقف بطريقهم.
0: نعم، وكلود سؤال رافض. نعم، ونحن تحدثنا طبعا عن المعادلة الإيرانية، باعتقادك سيكون تتوقع رد إيراني على هذه الغارة في بيروت؟
2: لنشوف، يعني بيقولوا المي بتكذب الغطاس على المثل اللبناني، المي بتكذب الغطاس. إيران هددت أنه إذا إسرائيل بدها تضرب الضاحية هي بدها تضرب، هات لنشوف إذا رح تضرب ولا لا. أنا بعتقد مش رح تضرب.
0: أنت توقعاتك بأن لا يكون هنالك رد إيراني على هذه؟
2: أنا هيك بعتقد، لأنه الوقت كتير كتير كتير هلأ دقيق كرمال الاتفاقية اللي يلدي عم بتصير بين إسرائيل بين أمريكا وإيران. فبعتقد كتير صعب أنه إيران ترد هلأ.
0: ولكن حتى من الجانب الإيراني يعني ما نسمعه من الجانب الأمريكي هو حول هذه الصفقة وهذه الاتفاقية هو شيء، وما نسمعه أيضا من الجانب الإيراني بأن ليست كل الأمور كما يتم نشرها، هنالك الكثير من الثغرات أيضا.
2: عطول هيك بكل الاتفاقيات هيك، على يعني على الحكي اللبناني بيقولوا في حكي أرايا وفي حكي سرايا، الحكي يلي بيصير هنيك بالاتفاقيات وبالغرف المسكرة عطول مش هو ذاته الحكي يلي بيطلع لبرا، ومش هو ذاته يلي بيسمعه الإعلام، يعني عطول دايما هيك يعني.
0: طبعا، ونحن نتابع بالطبع كل هذه التطورات. نشكرك على هذا الحديث لمكان كلود إبراهيم، مدير مكتب الجنرال لحد سابقا. شكرا لك كلود.
2: شكرا لك.
0: شكرا شكرا
2: العافية.
0: شكرا.
3: الآن تغطية إخبارية خاصة مع غالية نطور قدور.
0: إذن مستمعينا، كنا في هذه التغطية الإخبارية في أعقاب غارة لسلاح الجو قبل حوالي 20 دقيقة على أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. كنا طبعا مع كل ما توفر من معلومات حتى الآن. نشكركم على هذه على الاستماع. طبعا إذا ما جد من جديد سنعود إليكم وفق التطورات. الآن الحديث عن غارة لسلاح الجو على أهداف إرهابية لحزب الله في الضاحية الجنوبية. شكرا لكم مستمعينا، شكرا طبعا لمن رافقنا أسعد عطار لنشحاد الرزق، وإيلان ومني غالية ناطور قدور. شكرا وإلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست، كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: عناوين نشرة الثانية: إسرائيل تهاجم أهدافا إرهابية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. طهران تتعهد ضمن الاتفاق الأخذ بالتبلور معها بعدم إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها. مسؤول إسرائيلي يرى أن الاتفاق المتوقع ليس نهاية اللعبة. رئيس الدولة يستقبل نظيره من أرض الصومال، وإصابة شخصين بجروح بالغة في حادثي سير.
1: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، طاب يومكم. أغار سلاح الجو قبل قليل على أهداف إرهابية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا ما أكده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، موضحين في بيان صادر عنهما أن الهجوم يأتي ردا على إطلاق حزب الله النار صوب الأراضي الإسرائيلية، وأكد أن إسرائيل لن تقبل بهذا الواقع. وقال الناطق العسكري إنه تم استهداف مقر قيادة لحزب الله. كشف مسؤول إيراني كبير عن بعض تفاصيل الاتفاق الآخذ بالتبلور بين بلاده والولايات المتحدة. وقال المسؤول لوكالة أنباء رويترز إن طهران تتعهد بعدم إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها. وفي المقابل توافق واشنطن على أن تجرى داخل إيران عملية تخفيض مستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم، وتعيد إيران فتح مضيق هرمز، بينما يرفع الجانب الأمريكي حصاره عن الموانئ الإيرانية، وترفع واشنطن بعض العقوبات عن طهران، بما في ذلك الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. ولم يؤكد هذا النبأ من مصادر أخرى. توجه مفاوضون قطريون إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. هذا ما قاله مصدر مطلع، موضحا أن قرار إيران النهائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة وفق وكالة رويتر. ومن المتوقع أن يعقد اليوم في اجتماع افتراضي لوفدي الولايات المتحدة وإيران من أجل توقيع اتفاق السلام. هذا ما أفادت به مصادر العربية الحدث، كاشفة عن أن التوقيع سيكون بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. كذلك سيحضر الاجتماع عن بعد وسطاء من باكستان وقطر. وقد أكد مسؤول إسرائيلي أن اتفاق أمريكا وإيران ليس نهاية اللعبة، وفي تصريحات أدلى بها لقناة الحدث أضاف أن إسرائيل لا تتوقع نجاح المفاوضات لكنها لا تتوقع أيضا عودة الحرب، وأشار إلى أن علاقة رئيس الوزراء نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترامب جيدة والخلافات بين الحلفاء واردة ويمكن تجاوزها، وشدد على أن أورشليم القدس طلبت من الأمريكيين عدم تقييد نشاطها العسكري في لبنان. استقبل رئيس الدولة إسحاق هرتسوك في ديوانه اليوم رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، ويقوم الأخير بزيارة لإسرائيل لبحث سبل توطيد العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات منها الأمن. أسفر حادثا سير ظهر اليوم عن إصابة رجلين ثلاثينيين بجروح بالغة، ووقع أحد الحادثين قرب بتحتيكفا حيث اصطدمت شاحنة بدراجة نارية، بينما وقع الحادث الآخر إلى الغرب من أورشليم القدس حيث اصطدم جرار بدراجة كهربائية.
9: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
8: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
9: بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: قراءة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
10: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: ممكن أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
10: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: شويش.
1: مرحبا مرحبا، اليوم بسينما الشويش نتذكر فنانة كبيرة، هي الفنانة ليلى مراد اللي ب 17 شباط 1980 ولدت، رحلت عن عالمنا ب 21/11/1995. في الزاوية الأولى اليوم من سينما الشويش بنستضيف زميلنا غازي أبو بكر للحديث عن ليلى مراد.
2: لقبت أكثر من لقب بقيثارة الغناء، وأول فنانة لقبت بلقب السندريلا قبل سعاد حسني. نقدر نقول لك على السريع قدمت 27 فيلم، من خلال قدمت 135 أغنية، وكانت صاحبة أعلى أجر بالسينما المصرية في الأربعينيات. كانت 12,000 جنيه بوقتها، كتير طبعا كتير. إذا سعاد حسني بالسبعينات كان أجر بخلي بالك من زوزو 5,000 جنيه، ف 12,000 بالأربعينات بكتير يعني عملين كتار.
1: خلينا نتعرف على مسيرتها السينمائية. ليلى مراد هل مطربة الكبيرة وكمان كانت نجمة بالسينما، وإحنا بسينما شويش دائما مهتم بالأفلام، نحكي اليوم عن ليلى مراد والسينما.
2: والسينما ليلى مراد طبعا زي كل المطربات شادي بالثلاثينيات والأربعينيات، كان عشان ينشهروا ويوصلوا للجمهور العريض كان لازم يدخلوا عالم السينما. وهي دخلت من أوسع الأبواب من خلال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. طبعا أول مشاركة كانت مشاركة غنائية فقط في فيلم الضحايا للممثلة بهيجة حافظ عام 1932 تقريبا، ولكن أول بطولة كانت أمام عبد الوهاب عام 1938
1: يحيى الحب،
2: واللي بدي أقوله أنه كان المخرج محمد كريم رافض لإلها تماما.
1: ليش؟
2: لأنه شافها ضعيفة وما كانت تبدو عليها تعنقول علامات الأنوثة، فرفضها، ولكن محمد عبد الوهاب أصر، وهيك دخلت ليلى مراد عالم البطولة المطلقة في السينما.

0: عم نحكي عن ليلى مراد والسينما. ليلى مراد أغاني كتير وأفلام كتير، وهل الدور كان هو دور واحد ولا كانت تنوع بأدوارها؟
1: طبعا تركيزهم كان إجمالا على الأغاني.
0: نعم.
1: دائما قصة حب معينة بسيطة، يا بنت فقيرة بتحب غني أو بنت غنية بتحب فقير، وهيك أشياء يعني، ما كان التركيز على العنصر التمثيلي.
0: نعم. ارتبط اسمها باسم فنان كمان، أنور وجدي.
1: أنور وجدي، احنا بنقول هوني بعد لقاء بمحمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب حاول انه يلتقي معها من جديد ولكن اختلفوا بسبب الأمور المادية،
0: لأنه كان منتج محمد عبد الوهاب،
1: كان منتج، قالوا انه هو بحب المصاري كمان بتحب المصاري أكتر منه،
0: فما اتفقوش.
1: اتوجهت تنقول ليوسف وهبي، تعاملت معه بفيلمين، تعاملت مع حسين صدقي، وفي النهاية في عام 1945 لأول مرة تقف أمام أنور وجدي كبطل في فيلم ليلى بنت الفقراء اللي هو أنتجه، وبعد وفاة المخرج كمال سليم اللي كان المفروض يخرجه،
0: هو كمل،
1: هو أخرج الفيلم، فصار مخرج وبطل سينمائي لأول مرة في فيلم ليلى بنت الفقراء، واللي انتهى بزواجه من ليلى مراد.
0: حلو. شفناها مع أنور وجدي بأكم من فيلم،
1: حوالي 8 أفلام مع بعض قدموهن كبطولي. طبعا التقوا فيما قبل في حوالي 3 أفلام، ولكن بطولة ليلى مراد وأنور وجدي كان بدور ثانوي، زي فيلم ليلى بنت الريف وليلى بنت مدارس وليلى ممطر. كان
0: الناس كانوا يحبوهن مع بعض،
1: هن شكلوا ثنائي عاطفي ناجح جدا على الشاشة، من أنجح الثنائيات العاطفية في تاريخ السينما المصرية. طبعا أنجح أفلام ليلى مراد على الإطلاق كانت مع أنور وجدي.
0: ليش تكون مرتاحة؟
1: مرتاحة علما بأنه هو بيعرف يصنع أفلام سينمائية ناجحة. وبالتحديد استعراضية، مثل ما نجح مع الطفلة المعجزة فيروز وفنانات أخريات، فدائما هو كان ناجح.

0: اتبسطتي؟
1: ابدا.
0: امال كرالك ايه؟
1: كده اتبرجلت، اتلخبطت، اتخضيت.
0: اتخضيتي من ايه بقى؟
1: من مفاجأة كده هو تقولها علنا. خبط لزق.
0: ما هدي حلاوتها، خبط لزق.
2: ليلى مراد وأنور وجد استمر زواجهن 8 سنوات مظبوط؟
3: من ال 45 لل 51. الزواج هذا تخلله 3 مرات طلاق.
2: طلاق
3: كان زواج ثم طلاق ثم زواج وهلو مجرة.
2: فيش أولاد بس؟
3: ما فيش أولاد. وكان يعمل فيلم ناجح جدا فيتم الطلاق فيرجع يقدمه كمان فيلم فتم بتصير عودي فالناس يعني دائما تقول هذا آخر فيلم لليلى مراد وأنور رشدي مع بعض.
2: الأفلام ترجعن لبعض،
3: أفلام ترجعنا
2: من بعض،
3: وبنفس الوقت تعملين جماهيرية لأنه الجمهور عم بيشوف زوجين وعاشقين في الحياة وعلى الشاشة أيضا. اختلط الواقع بالخيال مع ليلى مراد وأنور رشدي.
2: حلو. أنا بدي أسألك بالنسبة للاستغلال، هل بالفعل كان هو يستغل جماهيريتها؟
3: استغلها تماما. سبب الخلاف الرئيسي انه ما كانش يدفع لها اي قرش،
2: وهي بتحب المصاري
3: طبعا، بيدفعلاش مصاري لانه هي زوجته وهو المنتج، فهيك اضطرت تتعامل مع اخرين امثال احمد سالم في الماضي المجهول. فهو غضب بشدة انه هو بده يحتكرها ونفس الوقت ما يعطيهاش مصاري. فهذا كان سبب الخلاف الدائم.
2: استمر هذا الزواج قديش؟
3: لعام 51 وأتحدث الطلاق الثالث والأخير.
2: وما عادوا لبعض؟
3: ما عادوا لبعض، ولكن عادوا سينمائيا بفيلم ليلى بنت الأكابر عام 1953. هو طلب يرجعها كمان مرة ولكن رفضت لأنه كان المفروض تتزوج شخص آخر ومن ثم تتزوجه من جديد.
2: بهاي الفترة اللي أنور وجدي بعيد، مين كان الممثلين اللي شاركوا هالبطولة؟
3: منشوف يوسف وهبي طبعا كان في مرحلة، منشوف حسين صدقي في أكثر من فيلم، محمد يحيى فوزي شاهين. يحيى شاهين طبعا ومحمد فوزي في فيلمين، ورد الغرام والمجنونة. وآخر أفلامه كان فيلم الحبيب المجهول كمان مع حسين صدقي وكمال الشناوي، والطفلة النغشي آنذاك لبلبة.
2: لبلبة. أنا توقف عند نجيب الريحاني والعمل المميز غزل البنات.
3: غزل البنات عام 1949، هذا يعتبر تقريبا أنجح أفلام على الإطلاق واللي جمع كوكبي نادرا ما تجتمع في فيلم واحد.
2: فيهن.
3: طبعا ليلى مراد، أنور وجدي، محمد عبد الوهاب، يوسف وهبي، محمود المليجي وآخرين.
2: نسمع.
1: حضرتك بقالك كتير هنا؟
4: والله إيه، من ربع ساعة تقريبا.
1: يعني ما شفتش حاجة منطورة كده ولا كده؟
4: حاجة إيه؟
1: اسورة ألماز.
4: لا ألماز ولا صفيح، أنا من ساعة ما دخلت هنا ما اتنهدش في مطرحي.
1: بس افتكر كويس، يمكن
4: ايه؟
1: يعني تكون شفتها وما خدتش بالك. ناسي؟
4: لا ناسي دي مش كويسه ابدا.
1: امال يعني راحت فين؟ طارت، بلعتها الارض.
4: انا عارف بقى سالي الارض اهي قدامك.
1: انت جاي هنا عايز مين؟
4: مش عايز حد، هم اللي عايزيني.
1: عايزينك في ايه؟
4: عالم لغه عربيه.
1: لغه عربيه لمين؟
4: لبنت الباشا.
1: انت اللي هتعلم بنت الباشا؟
4: ايوه بنت الباشا. يعني بنت الباشا دي ايه؟ مخلوقه من بلبل من باستيليا، تلميذه خيبانه كسلانه صادت في الامتحان، هنجرها ونصنفر مخها ونخليها بني ادم.
2: حكينا عن أنور وجدي اللي كان ممثل ومخرج كمان، مع صحيح. مين كمان تعاونت من المخرجين المهمين؟
3: في البداية معظم أفلامه كانت إخراج توجو مزراحي، أفلام أيضا إخراج يوسف وهبي، أفلام إخراج الممثل حسين صدقي والممثل أيضا أحمد سالم. في النهاية بنشوف بركات دخل كمان عمل أكتر من فيلم، وآخر أفلامه حسن الصيفي.
2: نتوقف عند كمان هيك مقطع حلو بيجمعها مع محمد فوزي. ما كان عنده مشكلة أنه تشارك فنانين مطربين؟
3: لا أبدا أبدا أبدا، لأنه هي بديت مع مطرب عظيم اللي هو محمد عبد الوهاب. فكان من نصيب أنه تشترك كمان أيضا مع إبراهيم حمودة اللي هو كان مطرب كبير جدا في وقتها، وأيضا محمد فوزي.
2: بأي سنة بتتعاون مع محمد فوزي؟
3: اتعملت معه في فيلم المجنونة عام 49، أما الفيلم الثاني ورد الغرام عام 51 إخراج بركات.

0: ليلى مراد، معروف غازي انه بهديك الفتره كان الفنانين يقدموا افلام فيها اغاني، عامل الاغنيه مهم جدا.
1: صح،
0: ذكرنا هيك بشويه اغاني من افلامها، اغاني مشهوره.
1: طبعا انا قلبي دليلي، احنا الاثنين، الحب جميل، الدنيا غنوة، وطبعا محاورة اللي يقدر على قلبي. وهناك أغنية اللي خلتني أحبك اللي غنتها عام 1954 بفيلم الحياة الحب، بعد ما غنتها في الفيلم اجت تقدمها في الإذاعة، الرقابة اعترضت على كلمة ليه تهرب من ذنبك، فتحولت الكلمات إلى ليه تهرب من حبك. رفضت ليلى مراد هذا التغيير فتحولت الأغنية من ليلى مراد إلى نجاة الصغيرة.
0: في نسخة، يعني نسخة الإذاعة بصوت نجاة الصغيرة.
1: بالضبط،
0: بس الأشهر ليلى مراد.
1: ليلى مراد.
0: نحكي شوي كمان عن تجربة مهمة مع يوسف شاهين المخرج المهم. التقوا
1: لمرة واحدة، كان يوسف شاهين مازال مخرج جديد لأنه بدي مشواره عام 1950، واللقاء بليلى مراد
0: تم 52.
1: سيدة القطار يعتبر من أفضل أدوارها تمثيليا، عرف الحركة، إلى جانب أنه قدمت شخصيتين، شخصية امرأة شابة وامرأة عجوز. ويقال ابن قال أنه ليلى مراد قبل وفاتها ظهرت بالضبط كما ظهرت في فيلم سيدة القطار بالشخصية العجوز.
0: عماد حمدي معهن كمان.
1: عماد حمدي،
2: مش ممكن تكوني غرقتي بالشكل ده، فلوسي وضيعتها، ديون، وغرقتلي جوزتي، بنتي، وحرمتلي منها، وفي الآخر جاي تربل تلعب بيا وترميني بحالة بنت القمار. مش ممكن، انت وعدتني خلاص، مش ممكن تضحك علي. قولي انه ما حصلش يا فريد، قولي انه ما حصلش.
3: ما فيش وقت للكلام الفارغ ده، وجودنا هنا دلوقتي او وجودك انت بالذات اصبح في خطر كبير علينا احنا الاثنين.
2: انا مش رايحه وياك، انا هظهر روحي وهصرح بكل شيء. انت ما تستاهلش اي تضحيه، انا اتغشيت فيك، انت نزلت يا بني.
0: سمعنا مقطع من سيدة القطار، عماد حمدي ويحيى شاهين كمان.
1: أيوة.
0: بنتحول للفيلم الأخير بمسيرتها الفنية، وليش إجا هالفيلم هلأ دي بكير يعني؟
1: اولا
0: اعتزلت بكير،
1: كان عمرها حوالي 36 سنه، بلشت تكبر، انجبت طفلين، يعني ملامح السندريلا بلشت تختفي منها، الى جانب انه تعرضت لظلم كبير من قبل زوجها السابق انور وجدي، اللي بعد ما هي رفضت انه ترجع له
0: عشان حمل ضدها
1: بالضبط، واطلق اشاعه مفادة انه هي ساعدت منظمات
0: صهيونيه
1: في اسرائيل، فتم منع افلامها واغانيها في الاذاعات في بعض الدول،
0: بسوريا بتذكر،
1: بسوريا وفي مصر ايضا. ولكن انور وجدي خسر كتير بهالشغله لانه كان
0: هو كان المنتج،
1: كان منتج الافلام.
0: صحيح.
1: فخسر.
0: هل هي زارت اسرائيل ولا لا؟
1: لا ابدا. طبعا
0: بس انتشرت هاي الاشاعه،
1: انتشرت وتم فحص الموضوع واتضح انه بريئه تماما منها، بل وتزوجت من احد الرجال المقربين للضباط الاحرار، وجيه أباظة. وأنجبت منه ابن أشرف. وبعدين
0: مع العلم غازي أنه في لها قرايب بإسرائيل.
1: صحيح.
0: صح؟ صحيح. عندها عائلة.
1: صحيح. أنا عرفت أنه حاولوا يوصلوا لها ولكن هي رفضت أنه يعني تعمل أي تواصل، اتضلت تكون يعني مصرية كيف خلقت وكيف انتهت. يعني
0: ديانتها يهودية.
1: يهودية.
0: بعائلة فنية.
1: بعائلة فنية. في منتصف الأربعينيات تقريبا هي كانت تحب تسمع الأذان اللي هي وصغيرة، فسمعت الأذان فهي قررت أنه تشهر إسلامها من غير ما أنه يطلب منها زوجها آنذاك أنور وجدي.
0: أيوة.
1: فهي حبت تدخل الإسلام وماتت على هذا الدين.
0: نعم. من فترة اعتزالها لرحيلها تحديدا وين كانت ليلى مراد؟
1: ليلى مراد شاركت في أغنيات إذاعية، طبعا حاولوا يرجعوها، كان هناك محاولة قاب قوسين أنه تتحقق، لقاء بعبد الحليم حافظ بقصة لإحسان عبد القدوس بعنوان دعني لولدي، ولكن في النهاية ليلى مراد قالت لين دعوني ويعني لأولادي. وظلت ربت بيت، رفضت الظهور، ولكن في نهاية السبعينيات فاجأت الجميع وظهرت على شاشة التلفزيون مع بليغ حمدي في برنامج تلفزيون صور في الكويت، ويقال أنه كانت تعاني من أزمة اقتصادية
0: مادية
1: فوافقت.
0: نعم. تزوجت 3 مرات، حكينا أنور وجدي، وبعدين
1: أنور وجدي، بعدين وجيه أباظة، وبعدين المخرج فطين عبد الوهاب
0: اللي عندها منه
1: زكي ولد. زكي فطين عبد الوهاب
0: ممثل.
1: اللي صار ممثل ومخرج صحيح. وتزوج من سعاد حسني في الثمانينيات.
0: حلو، احكي لنا تفاصيل، هي مش قصة حي الله.
1: هاي طبعا
0: ليلى مراد وسعد حسني، سندريلا وسندريلا
1: بالضبط،
0: هاي اللي صاروا
1: صح. طبعا ليلى مراد رفضت زواج ابنها من سعاد حسني، خاصة انه كانت اكبر منه بنحو 10 سنوات.
0: ولكن بس ما رد عليها،
1: ما رد عليها، تزوجها بالسر، وفي النهاية يعني تم الطلاق بسبب يعني رفض ليلى مراد الشديد. يعني رد على امه وترك سعاد حسني.
0: نعم، ليلى مراد والسينما، سينما ليلى مراد، احلى فيلم غزل.
1: طبعا هي قدمت قلنا 27 فيلم. بختار غزل البنات.
0: قلنا مع بعض
1: وانت كمان
0: نفس الشيء.

0: بعد ما تعرفنا على مسيرتها السينمائية لليلى مراد جربت نسمع أغنيتين ليلى.
1: بنسمع هي وعبد الوهاب دويتو مشهور يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي
0: من أول أفلام
1: يحيى الحب عام 1938 طبعا ألحان محمد عبد الوهاب.

0: أفيشات من زمن فات.
1: أفيشات من زمن فات تخدنا لعام 1966 بفيلم خدني معاك سميرة أحمد أحمد رمزي. محمد رشدي كمطرب طبعا بالستينات شادي لمع نجم محمد رشدي كتير خاصة من خلال الأغاني الشعبية.
2: حاول ينافس عبد الحليم
1: بالضبط. أصلا كل الفنانين لحقوا محمد رشدي. عبد الحليم صار يغني شعبي. شادي نجات الصغيرة فايزة أحمد. فاستغلوا المنتجين نجومية محمد رشدي وحطوا بالفيلم بالضبط. وقدم مع سميرة أحمد اللي هم ملاحظة إنه سميرة أحمد صوتها حلو وغنت عملية مرة واحدة بالسينما بهذا الفيلم. ولكن أذكر شغلي إنه قدمت حوالي 3 أغنيات بتذكر بالسبعينات ببرنامج عالم الاستعراض للمخرج الأردني الراحل حسيب يوسف. فقدمت نفسها كمطربة سميرة أحمد. تعني تعرف عليها كمطربة هي مع محمد رشدي.
2: نسمع الأغنية من فيلم عرض ب 23 شباط 1966
1: خدني معك.

0: مكملين معكم حلقة سينما الشويش. ليلى مراد اليوم
1: سينما الشويش
0: لسه مقابلات من زمن فات.
2: أنا شايف اليوم عنا النجمة ليلى علوي.
0: صح، نجمة ليلى علوي بلقاء أجريته معها عام 2005 تحكي عن مشاركتها مع أحمد زكي في بطولة اضحك الصورة تطلع حلوة من الأفلام الحلوة اللي تم إنتاجها عام 1998
2: وإخراج شريف عرفة.
0: صح، وتأليف وحيد حامد. والمهم كمان نحكي هون أنه مساعد المخرج كان مروان حامد. طبعا اليوم يعتبر واحد من أهم مخرجي السينما المصري، نذكر أفلام تراب الماس، عمارة يعقوبيان، الفيل الأزرق، إبراهيم الأبيض، وكيرة والجن.
2: طيب نسمع ليلى علوي.
3: ذكريات حلوة أكيد بالأفلام اللي قدمتيها معاه، ومن أحلاها اضحك. شو بتحكي لنا عن ذكرياتك مع الفنان النجم أحمد زكي بهالفيلم بالتحديد؟
4: الفيلم بالتحديد كان كل يعني معظم التصوير كان خارجي وعلى النيل ونهار وليل، ودايما التصوير الخارجي يعني مش بيبقى زي البلاتو، مريح زي البلاتو. احمد يعني روحه حلوه وبيبقى عايش الشخصيه قوي، وبيبقى حابب كمان الممثل قدامه يبقى جوه الشخصيه. وشو انا الشخصيه كانت غريبه عني، واحده كانت نشاله وثابت
3: صحيح
4: وفاتحه كشف وبلطجيه يعني كده معلمه مودرن بقى للالفينات.
3: هو بيحبها كمان.
4: يعني مش عايزه اقول لك، هو ومدام سناء جميل ومكي وكريم
3: عبد العزيز
4: قضينا وقت حلو جدا جدا مع بعض.
3: قدمتي معاه كمان المخطوفه والرجل الثالث، في كمان افلام اشتركتوا فيها مع بعض؟
4: المخطوفه لا، في مسلسلين بقى كمان، كان في مسلسل ذراع كان معي برضو مع يحيى الصخراز. يعني الحقيقه هو انسان حنين قوي، وانسان بيحب الناس قوي، بيحب الخير قوي، عمره ما اذى حد، عمره ما ضايق حد، عمره ما اتكلم عن حد وحش، دايما بيحس بالحوالي، بيحب يشوف حواليه مبسوطين. لو لقيت حد يعني موده مش حلو او ضايق او ساكت او كده، يحب ينعنش وحتى لو هو موجوع.
3: نعم،
4: وعشان كده كل الناس بتحبه قوي.
3: اكيد فنان،
4: غير موهبته الفظيعه العبقريه اللي ربنا اداها له. وانا بقول ان ما يعني ما فيش حد هياخد ويعوض مكان احمد زكي، زي ما الاجيال اللي قبل كده كمان ما فعلا ما فيش حد خد مكانها او عوضها، يمكن في امتداد استمرار.
3: نعم،
0: انا شفته بالجونة ومن الطف الشخصيات. ليلى علوي
2: مش بس يعني عملت مع لقاء،
0: لا لا بس
2: لا بقول في الماضي عملت مع لقاء، وفيما بعد التقيت مع وجها لوجه.
0: صحيح بالفعل
2: التقيت انت بالماء والخضره والوجه الحسن. ليلى علوي
0: بالفعل وجه الحسن وطيب كتير. مشكور زميلنا غازي ابو بكر على الحديث عن ليلى مراد وعن الافيشات. لسه موعدنا مع الايرادات، ايرادات الافلام المصريه المعروضه هالاسبوع. رقم واحد، كلاب السبعة سيفن دوغز حقق لحد اليوم بأسبوع الثاني 160 مليون جنيه مصري. رقم اثنين، فيلم أسد حقق 76 مليون جنيه بطولة محمد رمضان الأسبوع الرابع. أسبوع رابع كمان لفيلم الكلام على إيه حقق 66 مليون جنيه بأسبوع الرابع. فيلم إذمة لأحمد داود حقق بأسبوعين 24 مليون جنيه. رح نسمع إسا أغنية رسمية لفيلم سيفن دوغز كلاب السبعة

0: أفلام جديدة
1: سينما شو. مفاجأة صيف 2026 لأول مرة أحمد العوضي ومي عمر مع بعض في رحلة أكشن وإثارة في فيلم شمشون ودليلة. الفيلم تصور بمصر وبفرنسا وبيقدم قصة أكشن اجتماعي رومانسي. مي عمر بتلعب دور صبية حلوة في ملهى ليلي للنخبة، تستغل جمالها وذكائها لسرقة الأثرياء لحد ما بتقابل شمشون. بيشارك في البطولة كمان محمد رضوان، انتصار، محمد ثروت، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، عصام السقا وخالد سرحان. الفيلم رح يبلش عرضه بالسينمات في 8/7. هل أحمد العوضي رح يقدر يكسر رقمه القياسي اللي حققه في أول بطولاته في السينما؟ فيلم الإسكندراني اللي حقق أكثر من 28 مليون جنيه مصري واللي انعرض بال 2024، وهل رح يحقق الفيلم المركز الأول في قائمة إيرادات السينما؟ اسم نسمع أغنية من فيلم مصري معايا، اخترنا أغنية بهاء سلطان من فيلم ولنا في الخيال حب. حقق الفيلم لما عرض بالسينمات عام 2025 أكثر من 48 مليون جنيه مصري.

0: أغنية من فيلم قديم نسمع إن رح منك يا عين، أغنية شادية اللي غنتها بفيلم أرحم حبي اللي قدمته عام
1: 1990. بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد، ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
10: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: عناوين الثالثة: إسرائيل تهاجم مقر قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، طهران تتعهد ضمن الاتفاق الأخذ بالتبلور معها بعدم إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها، مفاوضون قطريون يزورون إيران ضمن الجهود لإبرام الاتفاق لإنهاء الحرب، إصابة عامل بناء بجروح بالغة في العفولة، والجو يبقى غدا على حاله.
2: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. أغار سلاح الجو بعد ظهر اليوم على مقر قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويفيد مراسلان إيال عليمة ونجيب قزل أن المقر المستهدف استخدم لدفع مخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان. وقد أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الهجوم يأتي ردا على إطلاق حزب الله النار صوب شمال البلاد، مؤكدين أن إسرائيل لن تقبل بهذا الواقع. وحسب مصادر لبنانية أوقع الهجوم قتيلين وأربعة جرحى. وفي غضون ذلك أطلقت منظومة للقبة الحديدية في الجليل الأعلى عدة صواريخ اعتراضية صوب الأراضي اللبنانية في محاولة كما يبدو لإسقاط قذائف صاروخية أو مسيرات جرى إطلاقها على قوة جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان. تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكويين ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، وتخص إحداهما استهداف آلية للجيش اللبناني مما أوقع عددا من القتلى. أما الشكوى الأخرى فتنسب لإسرائيل رش مبيدات الأعشاب فوق قرى حدودية في جنوب لبنان. كشف مسؤول إيراني كبير عن بعض تفاصيل الاتفاق الآخذ بالتبلور بين بلاده والولايات المتحدة، وقال المسؤول لوكالة أنباء رويترز إن طهران تتعهد بعدم إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها. وفي المقابل توافق واشنطن على أن تجرى داخل إيران عملية تخفيض مستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم، وتعيد إيران فتح مضيق هرمز، بينما يرفع الجانب الأمريكي حصاره عن الموانئ الإيرانية. وترفع واشنطن بعض العقوبات عن طهران، بما في ذلك الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، ولم يؤكد هذا النبأ من مصادر أخرى. توجه مفاوضون قطريون إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، هذا ما قاله مصدر مطلع، موضحا أن قرار إيران النهائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المرجعة. ومن المتوقع أن يعقد اليوم اجتماع افتراضي لوفدي الولايات المتحدة وإيران من أجل توقيع اتفاق السلام. وكشفت مصادر العربية الحدث عن أن التوقيع سيكون بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف. كذلك سيحضر الاجتماع عن بعد وسطاء من باكستان وقطر. في ورشة بناء بمدينة العفولة أصيب عامل أشرني بجروح بلغة بعد ظهر اليوم إثر سقوطه من علو، وتم نقله إلى مستشفى عمق للمعالجة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف واللد والرملة 28، حيفا 27، الناصرة 30، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 32، و31 في بئر السبع. في الرابعة نلتقي مجددا مستمعينا الكرام إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
13: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
14: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
15: ماما ماما شوف شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
16: دقيقة حبيبي بس شوي.
17: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
16: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست، كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أمريكا ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات

0: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: للموسيقى مكان.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا معدنوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا معدنوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: لشاتي ميكانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: عناوين الرابعة في راديو مكان: إسرائيل تهاجم مقر قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. مصادر لبنانية تفيد بأن الهجوم على الضاحية أوقع 3 قتلى. طهران تتعهد في الاتفاق الآخذ بالتبلور معها بعدم امتلاك أسلحة نووية. حادث سير في عرابة يوقع جريحا، والجو يبقى غدا على حاله.
1: راديو مكان الأخبار.
5: غار سلاح الجو بعد ظهر اليوم على مقر قيادة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، ويفيد مراسلان إيال عليمة ونجيب قزل أن المقر المستهدف استخدم لدفع مخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان. وحسب مصادر لبنانية أوقع الهجوم 3 قتلى ونحو 20 جريحا. وعلم أن جيش الدفاع أبلغ القيادة المركزية الأمريكية قبيل الهجوم بنيته ضرب مقر القيادة في الضاحية. هذا ما قاله مسؤولون من البلدين لمراسل القناة 12 وموقع أكسيوس باراك رافيد. كشف مسؤول إيراني كبير عن بعض تفاصيل الاتفاق الآخذ بالتبلور بين بلاده والولايات المتحدة. وقال المسؤول لوكالة أنباء رويترز إن طهران تتعهد بعدم إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها. وفي المقابل توافق واشنطن على أن تجرى داخل إيران عملية تخفيض مستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم، وتعيد إيران فتح مضيق هرمز، بينما يرفع الجانب الأمريكي حصاره عن الموانئ الإيرانية، وترفع واشنطن بعض العقوبات عن طهران. ولوحظ أن التفاصيل التي نقلتها الوكالة عن المسؤول الإيراني لم تذكر لبنان أو إسرائيل. في عرابة أصيب عصر اليوم عابر السبيل الخمسيني بجروح بلغة الخطورة عندما دهسته شاحنة، وتم نقله إلى مستشفى نهرية للمعالجة.
1: حالة الطقس: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
5: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر. في الخامسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
6: وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية: ردا على إطلاق حزب الله النار صوب شمال البلاد، سلاح الجو يغير على مقر قيادة في الضاحية الجنوبية، وإيران تهدد بمعاقبة إسرائيل، ترامب يشير إلى احتمال توقيع الاتفاق اليوم، وطهران تؤكد أنها لم تعطي بعد موافقتها النهائية، وفد قطري في إيران لإزالة العقبات الأخيرة. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن اتفاق واشنطن طهران ليس نهاية اللعبة وبأن إسرائيل طلبت عدم تقييد نشاطها العسكري في لبنان. مسؤول إيراني يكشف أن طهران تتعهد ضمن الاتفاق بعدم إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها. مساع جديدة تبذل لعقد جلسات بين عدد من رؤساء الأحزاب العربية تعتبر الفرصة الأخيرة لإمكانية تشكيل القائمة المشتركة. وفي المونديال تعادل بطعم الخسارة للمنتخب المغربي أمام البرازيل، والليلة ألمانيا بمواجهة كوراساو وهولندا تصطدم بمنتخب اليابان العنيد، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
12: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب. مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. أبرز مواضيع هذه الحلقة: سكان القرى البدوية في منطقة العراد ووادي النعم الذين رحلوا من أماكن سكنهم يطالبون الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتأمين بدائل سكنية لهم. وجمعية لنا تعزز برنامج تطوير الحضانة في هذه القرى. مكان في الجنوب: المصالح التجارية تعاني من أزمة اقتصادية شديدة، خاصة في راهط، والمبادرين والمبادرات يحاولون الخروج إلى المدن اليهودية المجاورة. قرار حل المجلس الإقليمي القسوم أدى إلى انعدام الخدمات المقدمة للمواطنين، والسكان يطالبون الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية بسرعة التدخل لإعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان. وفي مدينة راهط إعداد فيلم عن حياة الفنان المرحوم سهل الدبسان سيعرض هذا الأسبوع في المركز الثقافي بمدينة راهط. مكان في الجنوب: هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة 5 معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت حايم زكن، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. أسعد الله مساءكم. معاناة السكان وانعدام المساعدات والخدمات المقدمة للسكان تل عراد وادي النعم وغيرها من القرى التي تم إخلاء سكانها في المنطقة في المدة الأخيرة يطالبون بتأمين بدائل أخرى للسكان وتقديم أبسط الخدمات. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد يوسف الزيادين، الناشط الجماهيري ورئيس اللجنة المحلية لقرية وادي النعم. مساء الخير يوسف.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: نعم، أنتم تطالبون على الأقل بخدمات أساسية لسكان هذه القرى، عن أي خدمات تتحدثون؟
1: إيه أخي العزيز، والله الخدمات يعني أقول لك، إحنا في مثلا تعال اليوم عمليات الهدم اللي طالت أكثر المناطق طالتها عمليات أوامر الهدم، الناس مركزين في العراء على فكرة، حتى في كل قرى النقب يعني مشكلة. هذه نكبة جديدة لعرب النقب بتمارسها السلطات الإسرائيلية، وضروري جدا توقف هاي المأساة. اليوم الناس ما في خدمات، شوف انت الحر اليوم كيف الحر، والناس في الحر وقضوا الشتوية، وفي عندنا عرب السر تبهدلوا الناس، قضوا الشتوية كلها وهم في العراء مجردين، ومشكلة. وكمان عندك اليوم في تل عراد كمان في ناس غادي تبهدلوا، يعني نكبات متتالية لعرب النقب، ولا حد متحرك، ولا حد مسوي شيء، نكبة ورا نكبة. واحنا بنقول انه هذا المسلسل اذا ما وقفت الناس راح يستمر، اذا القيادة ما كان عندها رؤية، اذا ما كان عندها فكر، اذا ما كان عندها اهتمام بقضايا الجماهير العربية، ووقف هذا المسلسل الهمجي اللي دمر بيوتنا، دمر المستقبل، دمر الحياة، وين بدهم يمشوا الناس؟ ممنوع الناس تسكت، لازم يصير حراك مشان نوقف في وجه هذا الظلم. هذا الظلم غير مقبول. خدمات ما في، الخدمات معدومة بالمرة. ما في، الناس اللي تهدمت بيوتهم انتكبوا، لا عندهم كهرب ولا عندهم مية، كسروا عندهم الطاقات الشمسية، بهدلوهم. هم مش أخلاء، هي تدمير وترحيل ونكبة لعرب النقب.
0: عندما تتحدثون عن مطالبة بتقديم خدمات، ما القصد يوسف؟ يعني تطالبون من؟ وزارة الداخلية، دائرة أراضي إسرائيل، أعضاء الكنيسة؟ يعني من هي الجهة التي تتوقعون أن تقدم لكم المساعدات؟
1: احنا هذه الدائرة بنتمنى حلها اليوم قبل بكرة، لانه هذه هي اللي نكبت عرب النقب بحجة انها وده تطور البدو وده تغير، وهي دائرة عنصرية ظالمة ما الهدف الرئيسي هو الاستيلاء على الأرض وتجميع الناس وتدمير مستقبلهم وخلى الناس بدون أمل ولا حاجة في الدنيا. احنا بنطالب من المؤسسات الرسمية في الدولة إذا كان لا زال في مؤسسات محترمة وبتحترم حالها وبتحافظ على المواطنين، لأن عرب النقب مواطنين دولة مش رعاع، ناس مواطنين، ناس موجودين في الدولة حتى قبل قيام الدولة، ولازم يكون في لهم خدمات. مش معقولة إنك اليوم أولاد محرومين، طب كيف بدهم يصحوا الطلاب يمشوا على المدارس اللي مركزين عندنا في عرب السر أو في تل عراد في المدارس الحين؟ كيف بده يمشي؟ كيف الولد هذا ودي يقتنع إنه في دولة مهتمة فيه؟ ما بيقتنع.
0: نعم يوسف،
1: احنا مقتنعين، احنا بنعرف إنه هذا ظلم.
0: يوسف أنتم توجهتم مرارا ويعني للقضاء، وهل سأل يعني موكلوكم المحامون سألوا القضاء والجهات الأخرى ما البديل لترحيل هؤلاء السكان وهدم منازلهم؟ إلى أين يذهبون؟ إلى أي فندق؟ إلى أي مقر يقيمون فيه؟
1: ما هو كويس، سؤال جيد. ما هو القاضي بحاله عنصري قاعد، حتى مو يعني مو بعيد ليركب جراف ويصير عيد في بيوت الناس اصلا. هو اصلا لو في قضاء عادل ما بيصير اللي صار هذا، كان بيتوفر بدائل للناس قبل هدم بيوتهم، كان المحكمه بتوقف هدم بيوت الناس، بس ما في عداله ولا في قضاء عادل، كلها مؤسسات عنصريه وظلم في ظلم.

0: احنا متبهدلين وقضايانا حتى ما بينقلوها حتى للرأي العام العالم ما بينقلوها.
1: يوسف
0: فاضية.
1: يوسف دائرة أراضي إسرائيل أو السلطة لإسكان المواطنين البدو تقول نحن يعني عرضنا على السكان وادي النعم أن ينضموا إلى شقيب السلام وإلى الأحياء الجديدة المقامة في قرية وادي النعم، وبالنسبة لتل عراد يقولون اقترحنا الانضمام إلى القرية الجديدة مرفا المقامة والمخطط لها قرب تل عراد، السكان بإمكانهم الحصول على قسائم في تلك المناطق، ماذا تقول في ذلك؟
0: أخي العزيز، أول شيء أنا ما بنكر إنه هذول الموظفين في سلطة توطين البدو، ما تسمى توطين البدو، بارعين في النصب والاحتيال بارعين يعني ناس عندهم خبرة في الدواوين. احنا اليوم صحيح وادي النعم هو اقول لك هو عمالهم بيخططوا في محلات وتخطيطهم غير مناسب للسكان. هو شخص بيقبل حد يخطط له يسكن زي كذي؟ ما بيقبل. مخططات بايخه ما بتخدم السكان ولا بتخدمهم. عدا عن ذلك في مرات مناطق بيكون فيها اراضي لناس، فيها محلات لناس، بيسوي اشكاليه للناس وبيزيدوا العنف، ما بيحلوا مشاكل الناس. اليوم احنا قصة وادي النعم احنا فيه معنى اعتراف فعلا، ولكن المنهال والدوائر الحكومية العنصرية والفاضية سوت الاعتراف في محل ثاني غير مقبول إلنا، وحتى صار لا بيتلائم مع السكان ولا بيلبي أي حاجة للسكان. هذا ظلم، هذا تجني. هم بيلزوا في عرب الداخل خاصة في البدو على الزاوية على الحيط، وهذا أمر خطير جدا لا يجوز أن يستمر. لازم يعرفوا أن الناس هذه عندها كرامة، والناس هذه ودها تعيش، ولكن بلاش يخلوا الناس تيأس من الحياة.
1: نعم يوسف، لكن معظم الادعاءات للملكية يعني لا تثبت في المحاكم، يعني المواطنون البدو لا يمتلكون الوثائق المطلوبة كالطابو أو غيرها من الوثائق التي تربط أو تثبت الملكية لهؤلاء، فهذه القضايا تسقط في المحاكم، ويشعر السكان أن المحاكم أيضا لا تنصفهم.
0: وهو فعلا المحاكم ما بتنصفهم. انت جاي بتقول لي بتدور طابة، طيب الطابة على زمن التركية، الطابة بريطانيا ما سوت طابات للناس لانها كانت بتأسس للاستعمار، بتأسس لترحيل الناس كمان، عرفت كيف؟ فهم بيعرفوا انه هاي الاراضي للبدو، وانه صعب ان يكون مع الانسان طابة، بس هاي الارض عن ابوه وجده وجدوده مدفونين فيها، وهذه بلاده مش طالع منها هو لو يندفن فيها. اما هم بيطور حجة بيقول لك ودي طابة، هو بحاله مع طابة، هو القاضي هذا اللي بيحاسبنا.
1: نعم، يعني في مسار للحل، ولا يعني نحن متوجهون الى ربما كارثه بالنسبه لهؤلاء السكان، لا سيما وان هذا الموضوع يؤثر على الطلاب، يؤثر على السكن، يؤثر على اشياء كثيره.
0: اخي العزيز، والله حلول عند الدوله هاي ما في حلول لعرب، والله ما في حلول لبدو النقب بالذات ما في، والله حتى اللي ساكنين في القرى المعترف فيها ما عندهم حلول للناس، حلولهم كلها ظالمه وعنصريه، وبتحاول قد ما تقدر تحشر الناس على بعضهم عشان الناس تظلها في دائره العنف ودائره الفوضى ودائره قتل بعض على الدلوم وعلى المقاريش وهني وهني. هذا اللي بتخطط له الدوله. الدوله لازم تتعامل مع عرب النقب بالذات كمواطنين محترمين من الدرجة الأولى، وتسوي لجنة رسمية تفحص قضايا عرب النقب، مش من الناس عنصريين، وتحل قضايا الناس وقضايا السكان. الناس بدهم يعيشوا بكرامة. إذا الدولة معنية بتقدر تسوي لجان وتحل مشاكل الناس، وتحل سلطة توطين البدو. هذه نعم. السلطة اللي قاعدين فيها كم عنصري، والجمعيات اللي بتلف اللي هي الجمعيات العنصرية، وتوقف بين كبير عن حد، والعنصريين اللي بلفوا في هداج وفي كل محل بيتمردوا على السكان يوم يوم، وهم نعم. بيحبسونا وبيدشروا العنصريين السفلة برا.
1: نعم. ماذا بالنسبة لأعضاء الكنيسة؟ هل يعني جاءوا للتضامن معكم، على الأقل أضعف الإيمان للتضامن معكم خلال الفترة الأخيرة؟
0: والله يا عزيزي، احنا مره ناشدناهم وطلبنا منهم، انه لانه في تمويل انهم يوفروا للناس خيم في الشتويه، لانه الاحزاب عندها تمويل وعندها كل شيء. والله ما في حزب تعاطف او نوى يمول، كلهم مدمج ويلقي كلمات وشعارات ويروح، وبقول لك الناس ما في لهم حل الا يصوت للاحزاب ويلا. يا عمي ما في، وفروا للناس بدائل، وفروا للناس حلول، افضح صرخوا للعالم، للدول اللي لها علاقات مع اسرائيل. اما قاعدين لي بس ودك تقعد على الكرسي وبس، وتأخذ 50,000 شيكل وحاط راسك، وكل يوم تطلع لي في تسريح لو فوق ولو تحت.
1: نعم
0: مشكلة هاي
1: نعم. نحن مقبلون،
0: احنا في عندنا فشل سياسي، فشل سياسي من اعضاء الكنيست ما ما ما

0: يعني قضايانا ما بيطرحوها زي ما هي مطلوبة 100%. هذول بيدوروا على مصالحهم يا ابن الحلال والله، والله بيدوروا على التمويل، بيدور كل واحد يخدم له 10 سنين 20 سنة في الكيس وياخذ مذكورة كل حييم وخلص
1: تقاعد يعني. يوسف بالنسبة للزيارات الأخيرة لتل عراد وعدتم يعني بتقديم على الأقلية خيام للسكان، هل وصلت هذه الخيام؟
0: ولا وصل للناس ولا خيام ولا وصل شيء، كلها وعود على الفاضي. رغم انه انا مره طرحت قصه الخيام في مؤتمر في عرب السر، طرحت الخيام ووقف وكم واحد وقالوا احنا بنقدر نجيب، والخيام مش مكلفه. الخيمه انت لما تجيب خيمه 5×5 العمود في النص وكم عمود على الدائر، اقل شيء بيحمل الناس في الشمس. وزعوا خيام على الناس، ما بتكلف شيء على الاحزاب، ما بتكلف شيء على الجمعيات اللي كل تمويلها على حساب قضايا عرب النقب، كل شيء من أوروبا ومن العالم كله على حساب قضيانا. وفروا من الحاجة، ما بيقدموا ولا حاجة، حتى لم بيسووا برامج ما بتكلفهم شيء، يمكن بيحطوها كلفت وما كلفت. يا عم الناس متبهدلين. أنا بناشد كل إنسان ودي يخدم عرب النقب، يخدمهم بضمير، يخدمهم بشرف، يخدمهم بكرامة باحترام، لا يسويهم احنا مش شحادين ولا متسولين. تفزع الجمعيات برا والمؤسسات وجيب مصاري والناس ما بتشوف شيء بالمرة. معاناتنا يا ناس حلها بسيط.
1: نعم، الصورة واضحة. يوسف الزيادين النشط الجماهيري ورئيس اللجنة المحلية لوادي النعم في هذا اليوم الحار، والسكان غطاؤهم الأرض وربما
0: الشمس
1: نعم وفراشهم الأرض. شكرا جزيلا لك يوسف،
0: حياك الله. حياك الله.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، قرار حل المجلس الإقليمي القسوم قبل نحو الشهر أدى إلى انعدام الخدمات المقدمة للمواطنين، والسكان يطالبون الجهات المعنية. من هي الجهات المعنية؟ بطبيعة الحال وزارة الداخلية بسرعة التدخل لإعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبد الباسط الصانع، عضو مجلس القسوم. مساء الخير عبد الباسط. نعم، أنتم طلبتم بحل المجلس الإقليمي القسوم، وعندما حل هيكم يعني بقيتم بدون خدمات.
3: أول شيء احنا مش طلبنا بالحل، مكتب الداخلية وزارة الداخلية عينت لجنة تحقيق، ولجنة التحقيق وجدت ان في مشكلة عند الإدارة، إدارة المجلس، وقررت حل المجلس. و كان هذا الكلام تقريبا شهرين ونص تقريبا الكلام هذا، من يوم ما قررت هذا القرار واحنا بدون خدمات، وما في ولا اي شيء متحرك في المجلس، لا في التعليم لا في المدارس ولا اي شيء، حتى النفايات ولا الزباله ولا الشوارع ولا اي شيء. والرئيس والمدير تبعه، مدير العام تبعه، طبعا قاعدين على الكراسي بيقبضوا، والعالم تدفع ثمن هذا الجريمة.
1: نعم، بعد القرار هذا عبد الباسط، يعني المجلس يعمل الآن، الرئيس يعمل، الأقسام تعمل،
3: ولا أي شيء بيعمل، ولا في أي خدمات، ولا في بتتفوت على المجلس كأنه ما في بن أدمين. الرئيس قاعد، المنكال المدير العام قاعد، وما بيسووا أي خدمات ولا اي شيء بتقدم، لا في البنايه الصفوف. يعني بتعرف عندك افتتاح سنه دراسيه من شهرين، هذا الشيء معدوم من مره.
1: شو السبب يعني؟ ما في ميزانيات ولا يعني بسبب كونه
3: امام الحل؟ وزاره الداخليه وقفت الميزانيات عنهم طبعا، لانه وجدوا عندهم في مشاكل في الاداره، وفي خسس في المصاري، وين اللي راح انا وين جن، هذا كل الامور في وزاره الداخليه. بس انا شيعت مكتوب قبل تقريبا 3-4 ايام لوزاره الداخليه، قرروا او انتم بتحلوا المجلس او بترجعونا للمجلس نشوف ايش نسوي. ما بينفع احنا العالم شهرين ونص ما حد رفع النفايات ولا الزبالة من الشوارع في 7 قرى.
1: ربما السبب عبد الباسط في هذه المرحلة هو عدم وجود وزير داخلية بعد استقالة وزير الداخلية، ومن يقوم بمهامه هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبطبيعة الحال مشغول جدا، ليس لديه وقت لربما للتوقيع على حل المجلس أو إعادة المجلس.
3: قرروا على حل المجلس، كان في قرار زي هذا، والموكل اليوم لوزارة الداخلية اللي هو يريف لفين، مش رئيس الحكومة، يريف لفين، وفي يد يريف لفين. يعني اللي بدي يختم على هذا الموضوع هو يريف لفين مش رئيس الحكومة.
1: نعم، ما الذي يعيق التوقيع من أجل التقدم إما للحل أو لتعيين لجنة معينة رئيس معين؟
3: لأنه المواطنين ما حدا يسمع يعني عنهم، تعرف يعني هذا مش أمر جدا مهم بالنسبة للحكومة أو أمر بالنسبة لنا لرئيس الحكومة أو لوزارة الداخلية. يعني خلاص نمشي الأمور، هذا بيقبض، الرئيس بيقبض، والمدير بيقبض، والعمال بيقبضوا تبعين المجلس، ولكن الناس ما عندي صرخة، ما حد بيسمعهم، ما حد بيعرف عنهم شيء، ما حد بيعرف عنا أي شيء. يعني للأسف مرات بقول بدي أسوي، لكن من بطلع في 40,000 مواطن ما في واحد بيطلع ويقول يا جماعة كفى لهذا الموضوع. طب ليش أنا أطلع؟ ليش أنا أتكلم وأتحرك دام السكان ساكتين ونايمين على الموضوع؟
1: نعم، أنت عضو مجلس وأنت من دعوت، ربما أنت من اشتكيت، أول من اشتكى على وطلب ب ربما تشكيل لجنة، نعم، فك حل صحيح. المجلس، نعم،
3: حل المجلس صحيح. أنا توجهت، وهي اليوم كمان توجهت للمدير العام تبع وزارة الداخلية وبستنى جواب منه، ما كان جوابه تتوجه للمحكمة العليا على أنه
1: نعم. ربما أنت آسف لتقديمك الطلب في حينه، يعني هيكو بقيته بدون مجلس.
3: لا بس مهما كان لازم يكون قرار، لازم يكون قرار. فيش ما بتظل يعني على هذا الموضوع نظلنا مشي وزارة الداخلية على الموضوع هذا، لأنه مش طبيعي الأمر يعني من مرة. يعني لا ما بيقدروا، يعني لازم يقرروا خلال، أنا بتأمل خلال أسبوعين لازم يكون قرار لحل المجلس واتخاذ إجراءات.
1: نعم، هل هنالك موقف لمتصرف أو متصرفة لواء الجنوب في بئر السبع في كل هي أي على اطلاع وعلى علم ما يحدث لديكم؟
3: احنا نبلغهم طبعا، وبنكتب، انا بكتب مكاتيب لمديرة اللواء في الجنوب، وبكتب كمان للمدير العام، وكتبت لكثير يعني مكاتب حكومية انه ما بيصير هذا الموضوع انه يظل على ما هو عليه. احنا في مشكلة كبيرة، وإن شاء الله إذا نحل ما نحل راح نسوي مظاهرة ضد هذا القرار أو ضد قلة تدخل وزارة الداخلية في الموضوع.
1: في مبادرات محلية ربما لإزالة النفايات على الأقل وتقديم يعني هذه الخدمة للسكان إلى حين ربما اتخاذ قرار بعودة هذه الخدمات من قبل المجلس؟
3: حكيت مع المجلس، حكيت مع مسؤول المالية، يقول لك ما في معنى ميزانية ولا معنى نقدر نرفع النفايات ولا بنقدر نسوي ولا أي شيء، ندفع للعمال وبس، بس العمال. طبعا المدير العام بيقبض والرئيس بيقبض والكل بيقبض، إيش بهمهم الأمر يعني؟ مش ما حد هام الأمر يعني منهم. أنا بقول لك يعني لازم كان الرئيس يحط المفاتيح ويقول يا جماعة أنا والله ما بقدر، خلص خلي الداخلية تاخذي وتكسر رأسي في الموضوع. يعني مش معقول نخلي بلداننا سبع قرى نفايات، مش منطقي.
1: نعم،
3: يعني
1: هل توجه السكان للرئيس اليوم اللي بتحكي انه جالس فيه على كرسيه، ماذا يقول عندما تطلب منه هذه الخدمات؟
3: بقول لك انا ما بقدر، انا ما عندي ميزانيه وما بقدر اسوي اي شيء، انا ما بدي شيء.
1: هل يعني تنظرون في امكانيه ربما التوجه للقضاء مره اخرى أو كما ذكرت إلى مظاهرة وضد من؟
3: لا أنا راح طبعاً راح أقدم التماس للمحكمة العليا ضد وزارة الداخلية وضد رئيس المجلس. شيء طبيعي، أنا يعني خلال أسبوع زمان إذا ما كان رد من وزارة الداخلية راح أتوجه للمحكمة العليا.
1: نعم، واضح الصورة. عبد الباسط الصانع عضو مجلس القسوم، نرجو نأمل أن تعود الخدمات في أسرع وقت ممكن وأن يتخذ قرار بتعيين إما رئيس مجلس جديد أو ربما إعادة المجلس. شكرا جزيلا لك عبد الباسط.
3: شكرا ياك الله.
1: مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
4: أمريكا ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
8: والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، عدنا. جمعية لنا تعزز برنامج تطوير الحصانة لذوي الهمم في منطقة الجنوب. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا آلاء أبو غليون، نائبة المدير العام لجمعية لنا. مساء الخير آلاء.
10: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين، يعطيك العافية.
1: لماذا قررتم وبهذا الوقت تحديدا جمعية لنا الاستثمار في موضوع الحصانة النفسية والمجتمعية للأشخاص ذوي الهمم؟
10: حقيقة نحن لم نختار هذا الوقت بالذات، وإنما بدأنا بالعمل بتطوير وتعزيز موضوع الحصانة النفسية لذوي الهمم وعائلاتهم، وأيضا للفئات المستضعفة في مجتمعنا بما في ذلك فئة المسنين والمسنات الأعزاء. بدأنا ذلك عمليا منذ عدة سنوات تزامنا مع أوضاع الطوارئ المختلفة التي كنا فيها هنا في البلاد، قاطبة حرب 7 أكتوبر وما بعدها حرب إيران والحرب الثانية الأخرى التي أيضا كانت مع إيران، بحيث رأينا في جميع هذه الأوضاع لأنه لا توجد أو لا يوجد اهتمام ورعاية كافيتين لذوي الهمم وعائلاتهم والأشخاص الذين يعتبرون فئات خاصة في مجتمعنا بما فيه الكفاية أثناء أوقات الطوارئ أو الصدمات. جميع المؤسسات الجماهيرية تخصص كل ما يخص مواضيع الحصانة، أوقات الحروب للمجتمع ككل، للبيئة العامة ككل، و قليلة عمليا من تطرقوا لموضوع ذوي الهمم. ولأننا جمعية تعمل مع هذه العائلات على كافة الأعمار من جيل الطفولة وحتى الأعمار المتقدمة، فارتأينا بأن هذا دورنا وبأن هذا واجبنا، وعلينا أن نفعل ما يمكننا فعله
1: نعم.
10: كجمعية لنا وأيضا بالتعاون مع شركات أخرى.
1: هذا الموضوع لم يكن ألا حاضرا في المنطقة، في منطقة الجنوب ولدى المواطن البدو،
10: كان مهمش بعض الشيء. ونحن رأينا عندما تواجدنا في غرفة الطوارئ للمجتمع العربي بأنه حقيقة لا توجد جمعيات مؤهلة للعمل مع أشخاص يعانون أو توجد لديهم تحديات مختلفة. فمنذ تلك اللحظة ارتأينا بأنه يجب أن نعمل، يجب أن نغير، يجب أن نحدث تغيير. وأنت تعرف في أوقات الطوارئ لا يوجد لديك الكثير من الوقت لأن تذهب وتفحص، فعدة احتياجات تولد في نفس اللحظة. فارتأينا بأنه فعلا لا توجد رعاية كافية لهؤلاء الأشخاص، فقررنا نحن أن نكون المبادرين وأن نرسل هذه الرسالة للجميع بأننا هنا وبأننا نعمل مع هذه الفئات في اليوم يوم، نفهم قضاياهم، نفهم تحدياتهم، وبما أننا نعمل معهم يوميا فأيضا نحن نستطيع أن نقدم لهم كل ما يخص تعزيز الحصانة لديهم في أوقات الطوارئ وفي غير أوقات الطوارئ.
1: نعم. ما الذي تعلمتموه ألاء خلال سنوات العمل الميداني، خاصة في فترة الطوارئ، حول احتياجيات يعني هذه الفئة من المجتمع، هؤلاء الأشخاص ذوي الهمم، الاحتياجات الخاصة أيضا بالنسبة لكبار السن، لم نتحدث من أجل الحفاظ على شعور هؤلاء بالأمن والأمان؟
10: حقيقة نحن نعرف التحديات اليومية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وإلى آخره، هذا ليس بالشيء الجديد، ولكن خلال عملنا معهم اكتشفنا أيضا عن كمية الوعي الموجود عندهم كأشخاص، وأنهم يريدون أيضا ليس فقط أن نفكر من أجلهم وإنما أيضا أن نعمل سوية معهم. وأنا أعطيك مثال على ذلك، في فترة الحرب الأخيرة مع إيران نحن جمعية لنا تفعل وتدير نادي للمسنين في قرية حورة في بلدة حورة، ولا يوجد لم يكن يوجد مكان آمن في المبنى الذي أدرنا فيه هذا النشاط على شكل يومي، والمسنين بأنفسهم يعلمون ذلك، وهم أرادوا أن يأتوا وأن يتواجدوا وأن يتحدثوا وأن نجري لهم الفعاليات والنشاطات التي كنا قد نجريها دائما قبل الحرب. فالشيء دفعنا أيضا للعمل معهم التزاما برسالتنا إليهم كأشخاص نحن في خدمتهم، وأيضا من خلال إتاحة المكان لهم، هم يقررون ونحن ننفذ. أي نعم نحن الأشخاص المهنيين ولدينا الرؤية ولدينا الرسالة المهنية ونحن تعلمنا ويوجد لدينا المختصون، ولكن عندما نتحدث عن الأشخاص الذين نعمل معهم في الحقل فإحنا نأخذ بعين الاعتبار أيضا رغباتهم واحتياجاتهم والمعرفة التي لديهم التي تسميها الأبحاث العلمية المعرفة الأصلانية. نعم. فهي موجودة ونحن نستغلها لتعزيز حصانتهم ولإشراكهم. وفي هذا المضمار اسمح لي أخي، نحن أيضا اشتركنا في مؤتمر للبحث العلمي للعمل الاجتماعي في اسكتلندا قبل شهرين من الآن، وفيه تطرقنا لتجربتنا لرفع وتعزيز الحصانة مع أهلنا المسنين وذوي الهمم من المجتمع النقباوي في ظل كل التضييقات وفي ظل كل الأزمات التي نعاني منها في حياتنا اليومية وأيضا في وضع الحرب.
1: من خلال التجربة يعني كيف رأيتم أو كيف ترون أثر هذا المجتمع هذا المسار داخل المجتمع؟ ألا
10: نحن نرى بأنه يوجد تطلع كبير للمزيد من هذه المشاريع. اليوم توجد جمعيات أخرى تريد بالفعل أن تعطي أو أن تتخصص أكثر في مجال الصحة النفسية ورفع الحصانة لأشخاص من ذوي الهمم وعائلاتهم، وهذا شيء حقا مشرف. فنحن نريد أن نوسع شراكاتنا بهذا المضمار، ونحن أيضا كجمعية في خطة عملها السنوية وفي خطة عملها المستقبلية أيضا نريد أن نقيم مركز علمي لموضوع الحصانة للأشخاص من الفئات الخاصة في مجتمعنا. وفعلا وضعنا الحجر الأساس ما يسمى من ناحية المعرفة ومن ناحية الأدوات، ونحن خطوة بعد خطوة إلى ذلك الطريق. فقد أنهينا مؤخرا أنا والمدير العام للجمعية دورة تدريبية تأهيلية لكل ما يخص موضوع تعزيز الحصانة مع كل التغييرات الآنية والحادثة في هذا المجال سواء في بلادنا وفي العالم، فنحن نتطلع إلى هناك.
1: الرؤية للمستقبل من أجل تعزيز الحصانة في منطقة النقب لذوي الهمم وأيضا لكبار السن، وماذا تفعلون في القرى يعني غير المعترف بها التي لا توجد فيها مقرات أو أماكن آمنة؟ تحدثت عن موقع أو مقر في قرية حورة، ماذا بالنسبة لباقي التجمعات التي لا توجد فيها مثل هذه المواقع الآمنة في ظروف الطوارئ؟ ألا
10: نحن موجودون في الحقل وبشدة في أوقات الطوارئ. أي نعم لا يمكننا نحن أن نوفر مساحات آمنة بحيث أن هذه مسؤولية الدولة وليس مسؤولية جمعية، ولكننا فتحنا خطوط طوارئ، تواجدنا كطواقم مع الجمهور الذي نعمل معه يوميا، وأيضا تم توجه إلينا من جماهير أو من أشخاص جدد لم نكن نعمل معهم بالسابق. فأقمنا أيضا على الإنترنت مساحة سميناها آنذاك مساحة لنا، وهي مساحة افتراضية تحدثنا فيها في أوقات الأزمات بالذات مع أشخاص لديهم أفراد من العائلة توجد لديهم تحديات واحتياجات خاصة، ونحن نعلم أنه توجد لدينا مشاكل عديدة في موضوع البنى التحتية سواء كان في القرى غير المعترف بها وفي القرى المعترف بها أيضا، ولكن كان هناك توجه واشتراك كبيرين لأشخاص من تلك القرى. وأنا أيضا أريد أن أقول بأنه في مؤسساتنا الأخرى التي نديرها كجمعية نحن أيضا نستقبل أبناء وبنات من القرى غير المعترف فيها أسفي. فذلك ليس فقط في وقت الطوارئ وإنما أيضا في الحياة الروتينية والعمل اليومي أيضا.
1: نعم، هم يعيشون، السكان هذه القرى يعيشون أغلب الأوقات في حالة من الطوارئ على غرار ما يحدث معهم، مثلا في تل عراد وأيضا في وادي النعم وغيره. هل من مساعدة لمثل هذه العائلات ألا؟
10: نحن موجودون في غرفة الطوارئ، هناك يتواجد غير جمعية لنا العديد من مؤسسات المجتمع المدني في النقب، وعندما يتوجه إلينا شخص معين مع تحدي خاص ليس باستطاعتنا نحن كجمعية أن نلبي الرغبات، فنحن نوجهه إلى من هو مخول بأن يسدي هذا الصنيع أو يقدم هذه الخدمة بموجب عمله. فنحن على شراكة مع جمعيات ومؤسسات أخرى، وعندما فعليا يعني عندما توجد حالة ليست من موضوع عملنا أو من صلاحياتنا، فنحن نعرف إلى أين نوجههم، ونتأكد أيضا من متابعة الموضوع حتى يستطيع الشخص من تلقي الخدمة والمساعدة اللازمة.
1: شكرا لك آلاء أبو غليون، نائبة المدير العام لجمعية لنا، بوركت جهودكم في هذا المجال. شكرا جزيلا.
10: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: مكان في الجنوب لموضوعنا التالي. المصالح التجارية في مدينة راهط تعاني هذه الأيام من ضائقة اقتصادية، وذلك بعد ربما امتناع الزوار أو السياح من الوصول إلى المدينة. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ معك حسنية ابن بري، من صاحبة مشروع بيت حسنية للسياحة والضيافة. مساء الخير.
1: يسعد مساك، حياك الله.
0: نعم، ما السبب في ربما هذا الوضع الذي وصلتم إليه؟
1: أولا احنا في وضع اللي هو من سيء لأسوأ بالنسبة للسياحة ولا غيرها. السائح اليوم بيسمع بس الأحداث اللي بيسمعها من خلال الصحافة، فوضعنا صار مخوف، بالرغم أنه إحنا في فترة حرب. كل مرة بس دايماً بيريدوا يرموا الأشياء على الأشياء اللي بتحدث الحين، زي الطخ اللي بيصير، العنف اللي بيسمعوا عن العنف المستشري صار في كل مكان، وهذا الواقع إن شاء الله بيتغير.
0: نعم، الواقع مش سهل. يعني يوم أمس وقبل يوم أمس يعني نسمع يعني إطلاق نار في راهط وفي غير مدينة راهط، وأحيانا تسمع وأنك موجود في جبهة. يعني هذا الأمر مخيف ومرعب، ليس فقط للسكان وللأطفال والمسنين، مرعب أيضا لمن يزور، من يريد أن يتسوق ويأتي لمراكز الضيافة في راهط، يجب أن لا يسمع هذه الأصوات.
1: أول شيء هو مش مرعب بس للزوار، مرعب للناس المحليين، لأنه بطل في أمان، بطل في الواحد يقول أنا نظيف وبيتي نظيف أو عائلتي نظيفة، فالإشي صار ينفرض على العائلات فرض، يعني مش إحنا بنختار هذا الإشي. وبعدين الحمد لله رب العالمين، بيت حسنية للضيافة اللي هو الناس اللي بنت ثقة وكانت في بترجع. البارح كان عندي مجموعة من شركة إيجد اللي كل سنة بتجي، وبالرغم من الأوضاع جت. فاليوم احنا بيوت الضيافة بنعاني من قلة الشغل، فإذا عبر المنصة تبعتكم أنا بتوجه للجمهور العربي إنه يدعمنا. إحنا النساء اللي فتحت بيوتنا ضيافة، متعلمات، مثقفات، بنعطي ورشات، بنسوي أشياء، فالمؤسسات تبعتنا بدل ما يجيب حد من برا إحنا موجودين. يعني الحمد لله رب العالمين، اللي في جزء كبير اللي هو قاعد الحين إحنا بندور هذا الجمهور. أنا بشتغل حاليا عن طريق ريان، بقدم ورشات. اليوم قدمت الحمد لله رب العالمين ورشة وين اللقية، فشكرا لداعمين العرب زي مراكز ريان، مراكز كل بدون ذكر أسماء.
0: نعم، بالنسبة حسنية، هل حاولتم ربما نقل هذه المشاريع إلى خارج راهط طلبا للأمن والأمان على الأقل مرحليا؟
1: إحنا مش بننقل المشاريع، المشاريع ثابتة، إحنا بننقل أنفسنا، إحنا بنلايم حالنا للجمهور تبعنا. ففي ورشات اللي هي بيصير فيستيفال بيصير برا، اللي أنا شخصيا أنا بشارك فيهن، وجزء من البنات بشارك فيهن، بس مش كل حد موفر له إنه يقدر يمشي، يقدر يشارك مع طيارة، عنده ورشات اللي بيقدر يسويهن خارج المكان. فهني بنلاقي المشكلة، يعني إحنا ليش نمشي مثلا على ممشيت في الأعياد تبعت اليهود؟ ليش ما إحنا نلاقي الاحتواء عندنا إحنا؟
0: نعم، واضح. بالنسبة لجهات، بلديات، غرف تجارية، هل يعني تتلقون أي دعم من هذه الجهات ربما كي تستطيعوا يعني البقاء في هذه المرحلة؟
1: أكيد في أنا بعرف إنه بناخذ إثراء كمعلومات وإحنا ندير حالنا. يعني عندنا دورات اللي بتواكب العصر زي ما بنقول، زي الذكاء الاصطناعي الاي اي، لازم احنا نطور حالنا في هذا الشيء علشان نصل لاعلى شريحه من الجمهور الهدف تبعنا. فالشركه الاقتصاديه، المتناس، المراكز الاجتماعيه زي مركز سويتش، مركز متناس رهط، بيقدم لنا عده ورشات اثراء. فيعني انت خذ المعلومه وانطلق.
0: نعم، عدا هذه الجهات
1: ماني حاسه حد يعني شيء اللي هو ايش يعني ودي يقدم لنا ودي يجيب الجمهور تبعه. كل الشكر مثلا للبزقات تبعت رهط اللي هي تعطيني انا شخصيا الثقه بتجيب المعلمين اللي اشتلموا تمريم عندي.
0: نعم، الصورة واضحة. حسنية بن بري، صاحبة مشروع بيت حسنية للسياحة والضيافة، شكرا جزيلا لك، ونأمل أن ربما تتحسن الأوضاع، يعود الأمن والأمان إلى راهط لكي تتمكنوا من العمل وأن يعود الزوار والسياح إليكم. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله يرجع الأمان لنا إحنا قبل لا يكون للناس اللي برا، وحياهم الله دائما وأبدا
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا مرة أخرى.
1: بارك الله فيك.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب إلى الفيلم الوثائقي ذاكرة مسرح رهط، ذاكرة مسرح رهط، رحلة وفاء وذكرى لرجل صنع البسمة وأضاء خشبات المسرح بإبداعه وحضوره الإنساني، ألا وهو سهل الدبسان، المرحوم سهل الدبسان. شعلة لم تنطفئ وذكرى باقية في القلوب. مساء الخير للسيد يوسف أبو مداغم المخرج السينمائي، مساء الخير.
3: يسعد مساك على بيت حسن.
0: نعم، حدثنا عن هذا الفيلم.
3: الفيلم هذا هو نتاج عمل اللي بديت فيه في 2012، اللي سويت مع لقاء قديم مع الأخ سهل وصورت مع المسرح النهباش. الفكرة كانت أنه أسوي فيلم عن مسرح النهباش، ولكن لسبب اقتصادية ما قدرت أنتج الفيلم، وجاء الوقت هذا أنه بعد وفاة سهل أنه أخلد ذكرى، أو بالأحرى نحكي سيرة الثقافية اللي خلى إرث وراء. فقمت يعني من بإخراج الفيلم هذا. الفيلم طبعا أنتج بدعم من مركز أجيك، المركز الجماهيري رهط، وتمام، مجموعة تمام، وكافيه كافيه رهط.
0: نعم، ماذا سنرى في هذا الفيلم الوثائقي الذي سيعرض يوم الأربعاء القادم في المركز الثقافي برهط؟
3: والله يا حسن أنا بهمني إيش الناس يشعروا في الفيلم. صح، والفيلم العمود الفقر للفيلم هو اللقاء مع الأخ سهل اللي صورت في 2012، لكن أيضا في أصدقاء لسهل اللي أنا حكيت معهم، أصدقاء طفولة يعني اللي كانوا مع سهل، عائلة سهل راح تكون في الفيلم. الأعمال اللي أنتجها سهل إن كان ممثل أو مخرج أو كان جزء من طاقم الإنتاج المسرحي في راح يكون في هذا الفيلم. يعني فيلم جدا جدا مؤثر ويعني بشكل ممتاز جدا.
0: تحدثت إنه الفيلم هذا كان مخطط يعني أن يعرض قبل وفاة المرحوم سهل.
3: والله كمان مرة بالضبط، يعني الفكرة كانت أنه أحكي عن المسرح المهباشي بشكل عام، يعني وعن الثقافة في الوسط العربي البدوي في النقب، ولكن كمان مرة لظروف يعني اللي هي ما كانت في مجال لإنتاج الفيلم ماديا، فحطيت على الرف زي ما بيحكوا. فلما سهل مرض الله يرحمه، أذكر أنا وياه كنا بتمشى في المستشفى، فبقول أخ سهل أنا لازم أسوي شيء اللي خلت ذكراك.
0: نعم، في حال عندما مرض يعني.
3: فبقول له يوسف ليش أنا أموت؟ بقول له كنا راح نموت وسكتنا إحنا اثنين حسن، يعني ما كملنا حكي. فرجعت على القسم من غير ما نحكي ولا كلمة يعني. وظلت الفكرة في راسي، يعني ظل شيء بحزفة نفسية، انه لازم اسوي شيء لصديقي يعني لمحبوب كل الجماهير في النقب. يعني فهذا كانت نتيجه عمل، يعني حب ووفاء لمسيرة الفنية مني ومن الأصدقاء اللي كانوا داعمين للفيلم.
0: صحيح يعني أنه احنا فقدنا سهل الدبسان يعني رحمه الله يعني، وحتى الآن نشتاق إلى نكاته إلى حديثه، يعني عادة الابتسامة لم تختفي من محياه في كل الأحوال.
3: لا فعلا يعني أنا بصراحة يعني أنا أشتاق للبسمة اللي لي أنا أبوك لسهل
0: نعم
3: يعني ما في بهجة بعد سهل بالنسبة لي أنا شخصيا يعني ربي صعب بحاب أجتهد أنا صح الحمد لله رب العالمين هذا ابتلاء ومن الله ولكن الوضع مو سهل فاهم. فتخيل قديش حالتي النفسية راح تكون في الفترة الأخيرة اللي بشتغل يعني على الفيلم. أحسن أنا أنتجت فيلم 50 دقيقة خرجته لحد اليوم أنا مش قادر أشوف الفيلم بشكل متتابع يعني في ل50 دقيقة فبشوف على أجزاء بشوف على أجزاء. فأول مشاهدة راح تكون الفيلم في 17:06 الساعة 5 في القصر الثقافي إن شاء الله راح أشوف الفيلم أول مرة مع الجمهور
0: إن شاء الله. شكرا لك يوسف ورحم الله الصديق والممثل سهل الدبسان. شكرا.
3: بتأمل الجمهور يسمع اللقاء ويشاركنا في الإرث الثقافي اللي راح يكون 17:06 الساعة 5 في القصر الثقافي
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم. مع السلامة.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب. ومساء الخير لفؤاد الزيادني مدير المركز الجماهيري برهط.
4: مساء الخير أخي حسن.
0: أسبوع حافل بالفعاليات الثقافية في المركز الجماهيري.
4: صحيح إحنا في بداية شهر 6 كان عندنا أسبوع اللي هو أيام نهضة ثقافية اللي إحنا كان من 1/6 حتى يوم السبت اللي هو كان في معرض كمان للصور على صرخة الصمت اللي رح نحكي عنه كمان شوية. الأسبوع ابتدى بكتاب أخونا سهر الدبسان اللي قبل شوي اللي حكى أخونا كمان يوسف وبنيغة مع إخراج فيلم توازيا كمان مع سنة لرحيله. فكان واحد من المبادرات اللي أقمنا عليها في المكتب الجمهوري والمكتب العام إن إصدار كتاب يوفق حياته ويكون أمسية اللي هي جد أمسية رائعة، وكان الحضور حضور من كل البلاد. طبعا الأسبوع كان يعني متميز إن اليوم مدينة رهط تشهد ثروة ثورة ثقافية جدا كبيرة في عدة مجالات. فكان عندنا طبعا أسبوع الكتاب معرض كتاب، كان عندنا مسرحيات، كان عندنا مسيات محاضرات طبعا للنساء للأولاد للشباب للأجيال كلهم. فبفكر كمان التجاوب اللي كان في مدينة رهط وكمان من خارج مدينة رهط بدل إن في عندنا أمور جدا ممتازة اللي إحنا دائما نشتغل عليه، وهذا الشيء اللي هو يعني شيء سنوي إحنا نقيم فيه في مدينة رهط وإن شاء الله راح يكون الاستمرارية في كل سنة وسنة.
0: وهذه البداية في يعني مع اقتراب العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية.
4: صحيح، وانا ان شاء الله احنا كمان يعني نشتغل كمان الحين في العطله الصيفيه على ان يكون استمرار لهذه الفعاليات، استمرار للبرامج الجديده اللي احنا كمان بنحب ان نكون في مدينه رهط. احنا بنآمن ان الثقافه لها دور جدا جدا مهم، والتغيير اللي احنا نطمح له دائما نطمح له يكون من اشياء ايجابيه. فالتجاوب كان عن جد روعه، حضور الامسيه كان ممتاز، في يعني زي ما بيقولوا رغبه ان يشاركوا في الفعاليات على كل الأجيال وعلى كل الفئات. فهذا الشيء بدل إن قديش إحنا مجتمعنا عند الرغبة إن يكون مشارك في هذه الفعاليات.
0: من هو الجمهور الذي يصل إلى هذه الفعاليات تحديداً في هذه الفترة؟ من هو الجمهور؟
4: طبعاً إحنا يعني سوينا برامج اللي هي لكافة الأجيال، فكان عندنا مثلاً ساعة قصة هي للصغار في العمر للشبيبة أو للأولاد الصغار، كان عندنا محاضرة اللي هي للدكتور أنور الددة اللي كانت للشبيب، كان عندنا محاضرة للنساء للأمهات في المكتب الجماهيري، كان كتاب سهل الدبسان كان هو على يعني على كل الفئات صغار كبار، كل واحد اللي عن جد آمن في مسيرة سهل وقديش سهل أعطى لمجتمعه. فكان يعني زي ما يقولوا القاعة 500 محل مليانة، وهذا بس بدل قديش الناس كمان بتآمن في الفن، بتآمن في المسرح، بتآمن في كل شيء اللي هو عن جد له أثر، وسهل كانت أثر كبير عندنا. فهذا واحد من الأشياء اللي احنا إن شاء الله مستمرين فيه. طبعا المعرض اللي احنا كمان حاليا هو موجود اللي هو معرض في صالة العرض اللي بيقام العرض الثالث عندنا، المعرض الثالث اللي هو بيحكي على موضوع العنف، كان كمان افتتاحية تبعتها ب6/6 المعرض اللي هو على صرخة صمت اللي بيحكي على موضوع جدا مهم. والحلو اللي احنا جبناه ان كيف الفن يعبر عن الألم، كيف الفن يعبر عن الصمت اللي احنا حاليا موجود في المجتمع العربي على موضوع القتل وعلى موضوع العنف. واحنا جبناه من خلال 26 فنان من كل البلاد، جنوب شمال عرب يهود، اليوم بيعرضوا رسومات، بيعرضوا نصب تذكاريات، اشياء لاول مره بتكون في محل واحد، والمحل هذا اليوم موجود عندنا في مدينة رهط. وأنا كمان يعني بسمح للجميع أن يكون موجود عندنا، لأن إحنا اليوم يعني نعطي الفن أن كمان يعطي محل الحوار، محل التأمل على الوضع اللي احنا موجودين فيه.
0: نعم بوركت جهودكم فؤاد الزياد، مدير المركز الجماهيري في رهط، شكرا جزيلا. بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، كان معكم من الهندسة الإذاعية حايم زكن، وكان معكم نور الميكروفون حسن أبو زيد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة 4. إلى اللقاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الوردة.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: لشاتيمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: عناوين نشرة الخامسة: نبأ يفيد بمقتل قيادي في حزب الله علي الحاج نتيجة الغارات على الضاحية. رئيس الأركان يؤكد أن لبنان هو الجبهة الرئيسية، ولكننا نستعد أيضا لتطورات محتملة في جبهات أخرى. إيران تهدد بألا يبقى الهجوم الإسرائيلي على الضاحية دون رد. ترجيح وفاة القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق متأثرا بجراحه التي أصيب بها في هجوم سابق، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الخامسة من أورشليم القدس: أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام. أفادت مصادر قناة الحدث بمقتل القيادي في حزب الله علي الحاج نتيجة الغارة الإسرائيلية على ضحية بيروت الجنوبية. وأكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير خلال جلسة عقدها مع كبار ضباط قيادة المنطقة الشمالية أن لبنان هو الجبهة الرئيسية بالنسبة لنا، ولكننا نستعد أيضا لتطورات محتملة في جبهات أخرى. وعلم أن جيش الدفاع أبلغ القيادة المركزية الأمريكية قبيل الهجوم بنيته ضرب مقر القيادة في الضاحية. هذا ما قاله مسؤولون من البلدين لمراسل القناة 12 وموقع أكسيوس باراك رافيد. وفي طهران قال مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية لن يبقى دون رد. وقال مصدر دبلوماسي لشبكة فوكس نيوز إن هجمات إسرائيل في بيروت تضع عراقيل أمام إبرام صفقة أمريكية مع إيران، واعتبر أن هذه محاولة إسرائيلية واضحة لإحباط صفقة الرئيس ترامب وجر الولايات المتحدة إلى حرب. وبالمقابل رفض مسؤول إسرائيلي هذه الأقوال وقال إن هجمات حزب الله خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت موجهة ضد إسرائيليين. تداولت حسابات مقربة من حزب الله على شبكات التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة القيادي في الحزب علي موسى دقدوق. ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي يوضح الملابسات، يرجح أنه توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها عندما استهدفته إسرائيل عام 2024. في عرابة أسفر حادث دهس عصر اليوم عن مصرع عابر سبيل خمسيني، وبشرت الشرطة تحقيقاتها.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالي.

0: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية ومعكم فيها أسعد عطار، لينا شحادي رزق، أوسكار وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناويننا: في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن قرب التوقيع على اتفاق مع إيران، غارة إسرائيلية على الضاحية في بيروت وطهران تهدد بالرد. في الشمال، استمرار تعرض البلدات الحدودية لإطلاق المسيرات المعادية. انتقادات من داخل الائتلاف والمعارضة على خلفية الأنباء عن إمكانية توقيع مذكرة تفاهمات بين واشنطن وطهران. ولأول مرة في القارة الأوروبية، استفتاء في سويسرا لتحديد عدد السكان ومسألة الهجرة. في دور المجموعات ضمن مونديال 2026، يلتقي الليلة منتخبا إنجلترا وكوراساو في الثامنة ومنتخبا هولندا واليابان في الحادية عشرة. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها ضمن هذه الجولة، جولة المساء الإخبارية. نستهل طبعا بآخر وأهم التطورات الأمنية. جيش الدفاع يستهدف مقرا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. ينضم إلينا الزميل إيال علي. مساء الخير لك إيال.
1: مساء النور غالي. حالة التأهب والجاهزية في قيادة الجيش وفي إسرائيل بشكل عام في عقاب الهجوم التي شنته مقاتلات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية قبل حوالي 4 ساعات، حيث أصدر ديوان رئيس الوزراء بيانا مشترك مع وزير الدفاع قال فيه إنه ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قبل حزب الله، فإنه أصدر تعليمات بقصف البنى التحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت. بالتالي نشرت التقارير اللبنانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين من جراء القصف الذي شنته مقاتلات إسرائيلية. ووفقا لما قاله المتحدث بلسان جيش الدفاع فإنه تم استهداف مقر قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية. وفي الواقع هذا الهجوم يأتي بعد الترقب في إسرائيل بعد المعادلات التي حاولت إيران أن تضعها في عقاب الغارة السابقة قبل حوالي أسبوع. رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير الذي التقى اليوم مع قادة الألوية والفرق في قيادة المنطقة الشمالية قال إن قيادة الجيش تراقب باهتمام حول التطورات والمستجدات في الساحة اللبنانية وأنها على أتم الاستعداد والجاهزية للرد في الجبهة اللبنانية وفي جبهات أخرى. رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زميرة قال إن الجبهة اللبنانية حاليا هي الجبهة المركزية ولكن القيادة العسكرية على أتم الاستعداد لأي تحدي وإذا اقتضت الضرورة بذلك، ملحمة ربما إلى القصف الأراضي الإيرانية. وفي هذه المرحلة حالة التأهب الجاهزية والاستعداد. نشير بهذا الصدد أنه طوال ساعات اليوم كانت هناك عدة مسيرات أطلقت باتجاه القوات العاملة في الأراضي اللبنانية، كذلك صفرات الإنذار في بعض القرى الحدودية في الجبهة الشمالية. غالية،
0: شكرا لك الزميل إيال عليمة. ونحن نواصل مع هذا الموضوع. من جانب آخر، إيران تتوعد بأن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لن تمر بدون رد، وتقول إذا لم تكن لدى واشنطن المقدرة على الوفاء بالتزاماتها فلا يمكن الحديث عن استمرار المسار التفاوضي. المواقف الإيرانية وتضارب التقارير بشأن موعد التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران، معنا حول ذلك في بث مباشر الزميلة ماريا عبد ربه. مساء الخير لك ماريا.
2: مساء الخير غالية. إذن إيران تفاوض الولايات المتحدة وعينها على الأحداث في جنوب لبنان واستهداف إسرائيل مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت عبر غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله. في تصريح يحمل في طياته بالإمكان القول لهجة تهديدية حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف من أنه إذا لم يكن لدى واشنطن المقدرة على الوفاء بالتزاماتها فلا يمكن الحديث إذن عن مواصلة المسار التفاوضي. قليباف أضاف أن الولايات المتحدة لن تتمكن من انتزاع التنازلات من بلاده عبر منح الضوء الأخضر لإسرائيل، قائلا إن لعبة الشرطي الجيد والشرطي السيء أضحت باليا ولم تعد تنطلي على أحد. بالإضافة قائد مقر خاتم الأنبياء حذر من أن هذه الغارات لن تبقى بدون رد إيراني. في باب المواقف الإيرانية الأخرى، مستشار رئيس وفد التفاوض الإيراني يصرح بأن وقفا تاما للعمليات العسكرية ضد إيران ولبنان ومنع أي عمل عسكري مشمول في مذكرة التفاهم، ويطالب واشنطن بتقديم ضمانات ضمن هذه المذكرة لمنع تجدد التوترات، ويؤكد وجوب توفير آليات لتعويض أضرار الحرب وإعادة الإعمار. أيضا تصريحات على لسان مستشار رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أنه لا نص نهائيا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة حتى الساعة، وأن نقاط خلاف أساسية ما زالت قائمة. وهناك أيضا تقارير تتوارد نقلا عن مسؤول إيراني كبير بأن طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية بموجب مذكرة التفاهم، وأن واشنطن وافقت على تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخفيض داخل إيران والموافقة على رفع العقوبات عن النفط الإيراني لفترة محددة، ما يسمح لطهران ببيعه والحصول على عائداته. في هذه الأثناء تتجه الأنظار إلى إمكانية إعلان اتفاق طارئ بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات متباينة بشأن موعد التوقيع. ترامب أبدى تفاؤلا بإتمام الاتفاق اليوم، فيما أكد طهران أن المفاوضات لا تزال جارية وأن موعد التوقيع لم يحسم بعد. في غضون ذلك، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن أن واشنطن وطهران توصلتا إلى إطار عمل لاتفاق سلام، وأن إسلام أباد تستعد لتوقيع الاتفاق إلكترونيا اليوم على أن تعقب ذلك محادثات فنية بين البلدين خلال الأيام المقبلة لاستكمال التفاصيل. في هذا السياق يجب أن نشير أن مسؤولا أمريكيا رفيعا يصف الاتفاق الذي يجري التوصل إليه مع إيران بأنه قوي، ويقول إن واشنطن ستشارك في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد إبرام الاتفاق، وإن المسألة ستكون محور نقاش خلال قمة مجموعة السبع الأسبوع الحالي في فرنسا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو لن يحضر هذه الاجتماعات. المسؤول الأمريكي أكد أيضا أنه تحقق انتصار دبلوماسي كبير، وأنه في جوهره ينص على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما وفتح الطريق أمام مفاوضات أكثر تعقيدا بشأن تخفيف العقوبات وبرنامج إيران النووي. إذن غالية، بالإمكان القول إن البلدين في سباق الأمتار الأخيرة توطئة للتوقيع على مذكرة التفاهم، لكن المعضلة الإيرانية والغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تبرز هذه المعضلة من جديد، مما يحمل معه مؤشرات على احتمالات عرقلة أو تأخير التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ريثما توفير الحلول لهذه المعضلة. إليك هالية.
0: شكرا لك يا الزميلة ماريا عبد ربو، ونحن نواصل الحديث عن هذا الموضوع بالأخص كل ما يتعلق بهذا الاتفاق ما بين واشنطن وطهران. ينضم إلينا الآن الدكتور منصور الوائلي، محلل وباحث في الشأن الإيراني. مساء الخير لك دكتور، أهلا بك.
3: مساء النور، حياكم الله.
0: يعني كما استمعنا في التقرير، سباق الأمتار الأخيرة توطئة للتوقيع على هذا الاتفاق. السؤال، ما بعد كل التطورات الأمنية والغارة الجوية الإسرائيلية في الضاحية في بيروت، كيف سيؤثر ذلك على احتمال التوقع أصلا على اتفاق؟
3: دعيني أبدأ من إيران أولا. حقيقة إيران حتى اليوم هنالك أخبار تتنابأ وحتى مظاهرات بتقديم غاليباف وعرقشي وحتى بزشكان المحاكمة، وهنالك أجنحة داخل إيران متصارعة. يعني حتى الآن الأمر لم يحسم داخل إيران بعد. يعني الآن صحيح هنالك أنباء تقول هنالك إطار تفاهمي وليس اتفاق، على فكرة يعني حتى نكون واضحين مع المستمع الكريم أن هي مسودة وليس اتفاق.
0: وبالتالي نعم هذا, يعني هذا طبعا ما ذكرته أيضا الزميلة في
3: نعم
0: في تقريرها مذكرة هو اتفاق. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم نعم. وليس عن اتفاق نهائي طبعا.
3: صحيح, يعني هذا مدخل إلى أنه تكون ما بعد شهرين. لا ننسى هنالك عوامل أساسا تؤكد على هذا الشهرين, زمن هنالك كأس العالم كما تعلمون, مونديال كأس العالم بدأ في مكسيك وواشنطن ومدن أخرى, وبالتالي هذا أيضا يؤثر على هذا, وأيضا الدول العربية بما أن مضيق هرمز ربما. أنا أعتقد كل هذه الحالة

0: أجنحة طالبوا حتى بمحاكمة عراقشي وغالباف. الجانب الآخر إسرائيل أيضا ربما خلال الأسبوع الماضي أعلنت إسرائيل أنها هي غير ملزمة بهذا الاتفاق الذي يبرم ما بين إيران وبين واشنطن. وشاهدنا اليوم يعني ربما هناك ضربات إسرائيلية وأمس كانت هناك ضربات إسرائيلية، وبالتالي هذه كلها ربما عوائق على الاتفاق.
1: نعم طبعا كان هذا إن كانت من جانب إيران وإن كانت من جانب إسرائيل كما أفهم منك. والسؤال يعني هنا عندما يتحدثون وتتحدث الإدارة الأمريكية عن ساعات محدودة لتوقيع هذا الاتفاق، يعني يبدو وكأننا يعني أمام يعني السؤال أمام واقع أم أمام فعلا سراب كما يصفه البعض؟
0: والله حتى الآن لا ننسى كل الأيام الماضية والأشهر الماضية توصلنا إلى اتفاق ثم كسر هذا الاتفاق ثم يعني هذه مراحل حتى الآن، لكن حقيقة على المشاهد أن يعرف هناك تباين ما بين واشنطن وإيران وفجوات كبيرة، يعني برنامج النووي، كيفية تسليم الأورانيوم المخصب، كيفية تسليم المدى الصاروخي يضر الدول العربية، الحلفاء لواشنطن، إسرائيل، الدول الخليجية، مدى الصواريخ، البرنامج النووي، حتى التمدد الإقليمي، كل هذه أمور عالقة. يعني أنا أعتقد حتى وإن سلمنا جدلا إن تم الاتفاق على مسودة مفاهمة، أعتقد هي تكون بهدنة تخدم الجهات إلا إسرائيل. يعني لماذا؟ لأن الهدنة ربما أن مثلا الدول الخليجية هي الآن مثقلة ومتعبة من الحصار هذا البحري، وأيضا إيران أوشكت على الانفجار، لأن إيران دولة بحرية اقتصاد كامل بالحصار البحري ضر إيران كثير، وأيضا حتى واشنطن لديها كأس العالم. ربما هذه المسودة لا تخدم إسرائيل فقط، ولكن تخدم الجهات الثلاثة المتبقية لترحيل، وليس اتفاق، إنما ترحيل الأمور البنود المذكرة إلى ما بعد شهر أو شهرين لانتهاء كأس العالم.
1: يعني اتفاق مماطلة؟
0: مماطلة بالفعل.
1: يعني هذا ما أنت تقصده طبعا من حديثك، نوع من التأجيل نوعا ما إلى أن تنتهي الأحداث المهمة عالميا.
0: نعم، ترحيل الأزمات، ترحيل البنود، لأن الكل يعرف أن هنالك تباين وفجوات كبيرة بين واشنطن وإيران. نعم، ترحيل الأمور إلى ما بعد شهر، بما أن هذه الوقت يخدم
1: ولكن
0: إيران
1: بعد شهر وبعد شهرين هنالك انتخابات، إن كان عندنا في إسرائيل وإن كان أيضا في الولايات المتحدة انتخابات المنتصف، يعني أيضا هنالك أحداث أخرى، هنالك استقلال الولايات المتحدة، هنالك دائما هنالك أحداث. السؤال يعني الترحيل إلى متى كما أنت تصفه كترحيل أم تأجيل؟
0: أنا أعتقد هو بما أن صحيح كل دولة لها سياساتها خاصة ولديها أمورها، ولكن هذا بما أن مونديال يخص العالم كله ربما حتى يعطي طابع انطباع أكثر، وأيضا يكون مضيق هرمز أيضا بما أن الاقتصاد العالمي مثقل للتنفس الاقتصاد العالمي، ربما أجلت لشهرين لانتهاء مونديال. صحيح هناك انتخابات نصفية في واشنطن، في انتخابات في إسرائيل، ولكن هذا أعتقد ربما أجل من أجل المونديال حتى يكون وأيضا يكون تنفس في الاقتصاد العالمي، ولا أعتقد من بعد هذا، لأن حتى الآن هذه المسودة لم يطرح بها البرنامج الصاروخي، لم يطرح بها البرنامج النووي ولا التمدد الإقليمي، وربما طرح برنامج النووي يناقش خلال هذه الشهرين. ولا أعتقد أن حتى الأموال المجمدة سترفع إلى إيران، ربما يعني سيكون لديها تصدير بعض البترول، نعرف أن الآبار الإيرانية الآن أوشكت على الانفجار.
1: نعم.
0: فهذه الفرصة أعتقد تخدم الكل إلا إسرائيل.
1: طبعا أنت تتوقع فقط مراحل تأجيل وترحيل كما تسميه. نشكرك على هذا.
0: نعم.
1: التحليل الدكتور منصور الوائلي، محلل وباحث في الشأن الإيراني، شكرا لك على هذا الحديث لمكان. ونواصل الحديث عن تداعيات الحرب وكل ما يجري في المنطقة. ينضم إلينا الآن السيد إلياس موراني، صاحب مطعم في المنطقة الشمالية. مساء الخير لك إلياس.
2: مساء النور.
1: يعني أنت صاحب مطعم، نحن نتحدث عن الشمال، عن استمرار إطلاق صافرة الإنذار، اختراق المسيرات المعادية، كيف تبدو الصورة عندكم؟ أولا كيف أنت تراها من جانبكم، وبعد ذلك سنتحدث طبعا عن الجانب الاقتصادي وتداعياته، لكن من الناحية الأمنية كيف تبدو الصورة بداية؟
2: من الناحية الأمنية عندنا الوضع ما في استقرار بالمرة، يعني مرات بيكون في عندنا صفرات إنذار، آخر فترة ما في، يعني من هون لأسبوع ما كان في صفرات إنذار، بس طبعا في أصوات قذائف وأصوات مسيرات زي ما تفضلتي حضرتك. طبعا الوضع الأمني مش مستقر بالمرة، لا كل الناس ماشي حسب عندنا مثلا المجلس

0: المحلي بيعطينا طبعا دائما من التعليمات، والف شكر له، بيعطونا دائما من التعليمات عبر الجبهه الداخليه انه نفوت الملاجئ ما نفوتش الملاجئ، انه في تدريبات ما فيش تدريبات، كل الوضع الامني. اما من ناحيه استقرار ما في استقرار بالمره، ولا بنعرف حتى من هون لاخر الاسبوع شو لازم نعمل.
1: صحيح.
0: ان كان انا عندي طبعا كمان قاعه افراح، مطعم وقاعه افراح، ما بنعرف شو نعمل بلاخر الاسبوع. والناس طبعا
1: طب هاي فتره اعراس، هاي فتره اللي فيها تحضيرات لكل المناسبات، كيف يعني انت كصاحب يعني كمان كصاحب مطعم هذا إشي كثير مهم، ولكن كقاعه افراح اللي الواحد بخطط للعرس سنه واكثر من سنه مرات قبل.
0: صح، في كثير عندنا عرس وأعراس اللي تأجلت من شهر 4 لمن شهر 5 لشهر 7 و8. طبعا في ناس اللي غدرت تلاقي مكان أو تلاقي محل، وتلاقي طبعا مش بس القاعة، في القاعة وفي المصور وفي الفرقة وفي التجهيزات زي الشعر ومش الشعر وكل كل التجهيزات اللي بتشمل للعرس. ففي شباب اللي أخذت صراحة، في عرسان اللي أخذوا يعني ما أجلوا، أخذوا. إحنا كنا طبعا بوضع حرج انه مع العرسان، هل العريس بيأجل بدوش يأجل، وهل العريس بده ينزل العدد وبدوش ينزل العدد، فاهم علي؟ كل الصورة تبعت الأعراس بالمرة ما كانت واضحة، لحد الآن مش واضحة بالمرة. ممكن عريس يكون طالب مثلا 400 شخص بسبب الأوضاع، أو يكون في شيء ينزل ل 300 شخص أو ل 250 شخص. طبعا نفس الشيء بالمطعم، في ناس اللي بتكون حاجزة لآخر الأسبوع أو يوم السبت أو يوم الجمعة أو الخميس،
1: وبتلغي في آخر لحظة؟
0: بتلغي بآخر لحظة لما بيسمعوا أنه الأجواء مش ريحة، أو في فهم علي كل التصعيد الموجود.
1: طبعا يعني أنتوا بتشعروا أنه في مرات كثير بصير نكون إلغاءات، وبتحسوا أنه ممكن يقللوا عدد المدعوين أو أمور كهذا، هذا الإشي اللي أنتوا بتشعروا. كيف بتتعاملوا مع كل هاي التداعيات الاقتصادية؟ أكيد فيها خسارة كمان كثير.
0: منتعامل بمروني على الآخر مع العرسان، لأنه هن بوضع حرج وإحنا بوضع حرج، فإحنا بنظل دائما يعني بتواصل مع العريس حتى لليلة الزيانة أو ليلة الحلاقة بغلولة أو زيانة، حتى قبل العرس بيوم أعطينا العدد إذا نزل عندك أو شيء، أو أنت ملاحظ أنه ممكن العدد ينزل عندك. بنضل دائما بتواصل دائم مع العريس على موضوع العدد وموضوع الهيك، أحساس أنه ما نضره وما يضرنا. فهم علي؟
1: من ناحيتكم في نوع من المرونة، مع أنه عادة إحنا بنعرف أنه في بتوقيع على اتفاقات وأمور عنها ازاي، لكن في هاي الفترة أنت بتقول حتى الاتفاقات القانونية في مرونة كمان فيها.
0: صح تمام، صح 100%.
1: في كثير إلغاءات أنتوا بتشعروا، أنت ذكرت على تقليل عدد وأمور عنها ازاي، بس في ناس اللي بتقرر إحنا بدناش نتجوز هاي السنة.
0: في ناس اللي أجلت للسنة اللي جاي،
1: أو اختارت أنه تعمل إشي مثلا مختصر كثير اللي مش بحاجة لقاعة
0: كثير. كثير صح، في ناس اللي اختارت أنه كليل، لأنه عمليا شو بصير أنه أنا مثلا حاجز، نقول العريس حاجز لتايلند أو بده يطلع على يسافر، فاهم علي؟ أو شهر العسل. فإذا بدي يلغي كل هاي الأشياء، كل هاي اللي عاملها زي الرحل، زي شهر العسل، زي العرسان ماسكي لتايلاند، ماسكي لهون، ماسكي لهون شهر، فراح يتكلف يعني راح يتكلف بإلغاء هذا الموضوع. شو بيعمل؟ بفضل انه يلغي القاعة او يعمل اشي مختصر. ويكمل بالمراسيم تبعته، بالجيزة تبعته،
1: في أشياء مختصرة أكثر من ناحية بس الأشياء الدينية. يعني عدا عن ذلك، في كل ما يتعلق مثلا مطعم، قاعة أفراح زي ما أنت ذكرت، كان في الخطة اللي أعلنوا عنها الأسبوع الماضي في المنطقة الشمالية، هاي أشياء التعويضات مثلا من قبل الحكومة بتغطي كل هاي الخسائر اللي أنتوا عم بتعشوها؟
0: صراحة لا، أنا لحد الآن من حرب الألف السنة القادمة إيران اللي كانت بشهر 6، كان عندي إلغاء يعني كل الأعراس اللي التغت عندي بتاتا، يعني من شهر 6 ما كان عندي بالمرة ولا شيء، لحد الآن ما أخذت عليه، لحد الآن
1: ما تلقيت ولا أي تعويضات
0: ولا أي شيء.
1: مع أنه إحنا عم نحكي على معليا، مزبوط؟
0: نعم.
1: مع أنه معليا قريبة جدا من الحدود، هي أقل من 10 كيلومتر، ولا أنه تشمل في الخطة، ولا شملتها الخطة على ما أظن؟
0: صح، 7 كيلومتر.
1: 7 كيلومتر، يعني هي داخل هذه الخطة. صح. التي أعلنت عنها الحكومة. نعم. مع كل هذا ما في أي تعويضات أنتوا بتاخذوا؟ طب كيف الواحد بيتدبر أموره هيك على سنة كاملة؟ أنت يعني شخص اللي عندك يعني مصلحة.
0: الصراحة في عنا مكتب اللي إحنا بنقول له هيت حدود بعليها أولموت هيت حدود بعليها أولموت طبعا بكل إسرائيل. وفي عنا غد مكتب مع محامين مع كذا مع محاسبين مع مع مع هلأ هن اللي ضغطوا آخر فترة يعني من شهر وجاي بعثولنا عبوا كل واحد ما أخذ تعويض عن السنة اللي مرقت يعني السنة اللي سابقة كل واحد ما أخذ تعويض يعبي التفاصيل تبعته ويبعث لنا إياها. هلا لما ضغطوا بالطريقة تبعتهم أو بالمحامين اللي معاهم والمحاسبين اللي معاهم حولوا لنا قبل كأنه فترة مبلغ إنه على الحساب عن السنة السابقة
1: على الأقل نوع من التعويضات يعني اللي الواحد يسد الاحتياجات. طبعا تتحدث عن اتحاد أصحاب القاعات ومهم جدا الواحد في هاي الفترة يكون في اتحادات كهذه. نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث إلياس موراني صاحب مطعم في معليا في الشمال. شكرا لك طبعا وقاعة أفراح أيضا. شكرا على هذا الحديث.
0: شكرا.
1: ونكون الآن مع التداعيات على الساحة الحزبية والسياسية. عاصفة انتقادات من داخل الائتلاف والمعارضة عقب الأنباء المتواترة عن قرب توقيع مذكرة تفاهمات بين واشنطن وطهران، اتفاق تحول سريعا إلى مادة دسمة لتبادل الاتهامات وسط تحذيرات من تحول استراتيجي يهدد أمن المنطقة. ينضم إلينا زميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
2: تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: يعني كيف نرى رغم كل التطورات الأخيرة هذا الاتفاق ما زال يحدث ضجة واسعة وانتقادات كبيرة فالح؟
2: بدون أدنى شك، ولعل أيضا الضربات التي نفذت من قبل إسرائيل في الضاحية الجنوبية يمكن اعتبارها على أنها رسالة دبلوماسية سياسية، هي تصريح نوايا يشمل أيضا اعتبارات سياسية حزبية لا بد أن نعرج عليها. وإذا قلنا اعتبارات سياسية حزبية، منذ ساعات الصباح كان هنالك ضغوطات بقدر ما هي أيضا انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من داخل الائتلاف، بن غفير من جهة، سموتريتش من جهة أخرى، طالبوا بتثبيت معادلة الضاحية مقابل منطقة الشمال، بمعنى كل ضربة توجه من الأراضي اللبنانية إلى المدن المتاخمة للشريط الحدودي يجب أن تواجه بضربات أقصى منها وبأشد قوة نحو الضاحية الجنوبية. مقابل هذا الأمر هنالك أيضا من ينظر إلى كل هذه الأزمة الأمنية التي تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي بالمستوى العام على أنها أزمة سياسية، سيما والحكومة الإسرائيلية لم تنجح من تحويل المكتسبات العسكرية والأمنية إلى حل سياسي يفضي بنهاية المطاف إلى تثبيت الاستقرار والأمن على الحدود الشمالية. وهنالك من راح يصف الاتفاق المتبلور ما بين إيران والولايات المتحدة على أنه بالكارثة الاستراتيجية. الآن هنالك أيضا من يحمل نتنياهو التسبب بأزمة لربما على مستوى العلاقات الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كيف يسأل السؤال غالية؟ هنالك من يعتقد من داخل المعارضة بأن توجيه الضربات في الضاحية في هذا التوقيت الذي يسعى فيه ترامب جاهدا بلورة هذا الاتفاق تأتي من أجل إحباط هذه المساعي، وبالتالي هذا قد يتسبب إلى تأزم العلاقات استراتيجيا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لهذا هنالك مقابل الدعم لنتنياهو والمطالبة بضرورة تثبيت معادلة الضاحية الجنوبية مقابل الحدود الشمالية، هنالك من راح ينتقد هذه الضربة التي تم تنفيذها في توقيت قاتل بمنطقهم السياسي والدبلوماسي.
1: نعم فالح، طبعا نشكرك جزيل الشكر الزميل فالح حبيب، هذا حول ردود الفعل. ونتوقف مستمعينا مع فاصل ومن بعده سنعود.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
8: في التلفزيون
9: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
7: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
13: وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. ردا على إطلاق حزب الله النار صوب شمال البلاد، سلاح الجو يغير على مقر قيادة في الضاحية الجنوبية، وإيران تهدد بمعاقبة إسرائيل. ترامب يشير إلى احتمال توقيع الاتفاق اليوم، وطهران تؤكد أنها لم تعطي بعد موافقتها النهائية. وفد قطري في إيران لإزالة العقبات الأخيرة. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن اتفاق واشنطن طهران ليس نهاية اللعبة، وبأن إسرائيل طلبت عدم تقييد نشاطها العسكري في لبنان. مسؤول إيراني يكشف أن طهران تتعهد ضمن الاتفاق بعدم إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها. مساع جديدة تبذل لعقد جلسات بين عدد من رؤساء الأحزاب العربية، تعتبر الفرصة الأخيرة لإمكانية تشكيل القائمة المشتركة. وفي المونديال، تعادل بطعم الخسارة للمنتخب المغربي أمام البرازيل، والليلة ألمانيا بمواجهة كوراساو، وهولندا تصطدم بمنتخب اليابان العنيد. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
7: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: هذا إذن في النشرة المسائية في 7، ونعود إلينا إلى جولة المساء الإخبارية في راديو مكان. نحن إلى تعيين البريغادير هشام إبراهيم قائد الإدارة المدنية سكرتيرا عسكريا لوزير الدفاع إسرائيل كاتس، وبهذا يكون إبراهيم أول ضابط من أبناء الطائفة المعروفية الذي يعين في هذا المنصب. نجيب قزل والتفاصيل.
14: في خطوة تعد سابقة في المؤسسة الأمنية، قرر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعيين البريغادير هشام إبراهيم سكرتيرا عسكريا له، ليصبح أول ضابط من أبناء الطائفة الدرزية يتولى هذا المنصب الرفيع. وجاء القرار بعد أن أجرى وزير الدفاع مقابلات مع عدد من المرشحين للمنصب قبل أن يقرر تعيين البريغادير إبراهيم عقب مقابلته الشخصية، وذلك بناء على توصية رئيس الأركان الجنرال إيال زمير. ويشغل البريغادير هشام إبراهيم حاليا منصب رئيس الإدارة المدنية، وسبق له أن تولى سلسلة من المناصب القيادية البارزة في جيش الدفاع، من بينها قائد سلاح المدرعات وقائد اللواءين 406 و205، إضافة إلى نائب قائد الفرقة 91. وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن البريغادير إبراهيم يمتلك خبرة عسكرية وقيادية واسعة، معربا عن ثقته بقدرته على أداء مهامه الجديدة بنجاح في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في هذه المرحلة. ويعد منصب السكرتير العسكري من أكثر المناصب حساسية وقربا من وزير الدفاع، إذ يتولى التنسيق بين الوزير والقيادة العسكرية، ويشارك في بلورة التقديرات الأمنية ومتابعة الملفات العسكرية والاستراتيجية. ويحمل هذا التعيين بعدا رمزيا إضافيا، كونه الأول من نوعه لأحد أبناء الطائفة الدرزية في هذا المنصب، في ظل الحضور البارز لأبناء الطائفة في صفوف جيش الدفاع وتوليهم مناصب قيادية متقدمة على مدار العقود الماضية. ومن المقرر أن يتولى البريغادير هشام إبراهيم مهامه الجديدة بشكل فوري، بعد أن أبلغ وزير الدفاع إسرائيل كاتس رئيس الأركان الجنرال إيال زمير بقرار التعيين.
1: ونحن الآن إلى تقرير لجمعية أطباء لحقوق الإنسان يشير إلى ارتفاع حاد في حالات الضائقة النفسية منذ بداية الحرب، وأن أطباء العائلة هم الذين يصفون الأدوية اللازمة لعلاج الحالات النفسية. تنضم إلينا الآن الدكتورة عارين حاج يحيى، طبيبة عائلة وسكري في عيادة كلاليت في القدس من جمعية أطباء لحقوق الإنسان. مساء الخير لك دكتورة عارين.
15: مساء النور غالية،
1: أهلا بك. إذا معنا نحن نتحدث طبعا عن الضائقة النفسية، ولكن هنالك بعض التحفظات في هذا التقرير في كل ما يتعلق بالعلاج المقدم. ضعينا أولا في نتائج هذا التقرير وأبرز ما جاء فيه.
15: أيوة، التقرير بيحكي أنه في كثير نسبة من المرضى ما بيأخذوا العلاج في الوقت المناسب، ما بيكون في عندهم إجابة لكثير تساؤلات، لكثير حالات مرضية عندهم. الأدوار جدا بعيدة.
1: الأدوار بعيدة، بس عشان نوضح، لتلقي العلاج النفسي، العلاج مش النفسي، العلاج عند أطباء العائلة.
15: أيوة، عند أطباء العائلة دايما طبيب العائلة هو العنوان الأول، وهو اللي في الواجهة، وهو اللي لازم لك الحل. يعني إذا المريض كثير في أزمة نفسية، آخر شيء بده يرجع للطبيب العائلي اللي هو بده يحاول يلاقي الحل لهذا المريض. ولكن مش كل حالة بيقدر طبيب العائلي يقدم لها العلاج. في كتير حالات اللي بدها تحويل عن طريق للطبيب نفسي أو لاستشاري نفسي، لعلاج في المحادثات يعني للتنفيس. فالأدوار جدا جدا بعيدة، فيش دائما استجابة من ناحية أخصائيين نفسيين كمان في الوسط العربي، وأطباء جدا بعيد الأدوار. فإحنا في عنا مشاكل حتى اليوم كمان في عاملين اجتماعيين اللي هم بيعملوا دورات وبيتعلموا أساس إنهم كمان يكونوا معالجين نفسيين للمرضى، ولكن كمان الأدوار جدا بعيدة، الاستشارات بعيدة، يعني ما في جواب لكل إشي موجود. طبعا إنه في حالي بده يكون المريض أوكي، أنا لازم إسا تدخل نفسي سريع، فأنت ما فيش حل إلا تودي له الطوارئ النفسي يعني في مستشفى أمراض عقلية، وهذا الإشي طبعا المرضى ما بتقبلوه. يعني الحالات كلها ما بدها مستشفيات وطوارئ للأمراض النفسية، وكمان الناس بتخاف من هاي الكلمة ومن هاي المستشفيات. فإحنا كثير في وضع جدا ضائق، جدا صعبة من هاي الناحية، وخاصة من يوم ما الدولة فصلت يعني ضمت الطب النفسي للصناديق المرضى. زمان كان كل إشي لحاله، في هاي الشغل كثير في فقر.
1: هذا الإشي إنه صار يأخر الأدوار أكثر لما صار الإشي تابع لصناديق المرضى؟
15: طبعا لأنه كل إشي صار على صناديق المرضى. كمان زمان كان الإشي أسهل لأنه كانت لحالها وحدة مع علاج مع كل إشي لحاله. اليوم انضم يعني كل إشي عن طريق طبيب العائلة. طيب طبيب العائلة كمان ما في أدوار سريعة. أنا جا عندي مريض اللي هو بحاجة إستا لعلاج نفسي، الأدوار جدا بعيدة. يعني وين مثلا إنه نعطي أكتر إن نوظف أخصائيين نفسيين، أطباء نفسيين، نوسع، وين كل هاي الشغلات ناقصة جدا وصعبة.
1: وبالتالي هذا أيضا يخلق مشكلة أخرى، أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ضائقة يعتمدون على الأدوية وليس على العلاج النفسي المتبع.
15: كطبيب عائلي لما اشوف مريض انه عنده في كآبة او عنده حاله هلع بعد الحرب او ما بعد الحرب او تروما ما بعد الصدمه، يعني الصدمه ما بعد اي حدث صار عنده، فهي الشغلات انه انت بدك تحاول عبين ما تلاقي للمريض حل بدك تحلها. اسا كمان شغل انه المبالغ خرافية لناس اللي بدها تروح على علاج نفسي خاص. صحيح. يعني مثلا أخصائي نفسي أكل إشي بده يكون يعني اللقاء بين 600 وفوق شكل. طيب إذا بده أكثر من مرة في الشهر، طب يعني والناس طب كيف بدها نفس الإشي المعالجين النفسيين؟ يعني أكل معالج نفسي بده مبلغ وهيك وهيك في الأسبوع مرة، وبدها متابعة هاي الشغلة. يعني بكل الأحوال الإشي مش متوفر
1: جدا. يعني حتى لو كان متوفر في شكل خاص على يعني حساب المريض نفسه، التكلفة عالية جدا، وهي واحدة من المشاكل. ولكن نحن نرى بأن هنالك أيضا طلب كبير، فبالتالي أيضا يعني الأسعار ترتفع في السنوات الأخيرة.
15: بالضبط.
1: وهي كمان مشكلة.
15: بترتفع كل الوقت بالضبط بترتفع، وكمان يعني هذا الموجود، والناس بتضطر يعني بيكون أحيانا ما فيش استجابة إلا عن طريق الأطباء أطباء العائلة اللي بدهم يلاقوا حل للمريض. فإحنا في وضع مش سهل يعني بتاتا، من ناحية الطب النفسي، من ناحية المجتمع عندنا المشاكل، إنه حتى إحنا نبدأ نحكي عن الإشي، نشجع المريض إنك تحكي عن الضائق النفسي اللي عندك، إنه في علاج، إنه إحنا مستعدين نمد لك يد المساعدة. إنه زمان في مجتمعنا ما كانت الناس تحكي عن هذا الموضوع، فحتى نقنع المريض ويفتح ويحكي، فمنلاقي إنه من ناحية ثانية مش لاقي إجابة، مش لاقي حل لمشكلته.
1: طبعا ومهم جدا، وأنتم يعني في هذا التقرير كنتم قد حذرتم طبعا من كل ما يتعلق بهذا الوضع، ولكن هل التقرير يطرح حلول أو بأي أمور ممكن أن تساهم في حل المشكلة؟ اقتراحات؟
15: طبعا الحلول هي على مستوى الدولة مثلا، إنه وزارة الصحة تعطي استجابة، تدخل أكثر أخصائيين نفسيين، تدخل أكثر أطباء، تعطي كمان للأطباء اللي اليوم في عنا ضائق، الأطباء اللي عنا 6000 طبيب عربي اللي هم معهم ترخيص ومش لاكين تخصصات. طيب إحنا بتقولوا أنتوا في أطباء بنفس الوقت ما فيه تخصصات، طب هاي في أطباء مستعدين يتخصصوا، فإحنا بدهم يفتحوا المجال. هي المشكلة الكبيرة إنه لازم نعطي تخصصات، لازم لما يكون في تخصصات لازم نعطي وظائف للأخصائيين النفسيين اللي بدوروا، لازم نعطي أكثر مجالات إنهم يتعلموا ونسهل ظروف التعليم إلهم. يعني هاي المشكلة كثير إلها جوانب اللي لازم نحلها.
1: نشكرك على هذا الحديث وطرح أيضا هذه المشكلة دكتورة عارين حاج يحيى، طبيبة عائلة وسكري في عيادة كلاليت في القدس من جمعية أطباء لحقوق الإنسان. شكرا لك.
15: شكرا لكم. شكرا.
1: ونحن الآن إلى نقابة المعلمين التي تبدي معارضتها الشديدة لأي محاولة من جانب وزارة التعليم لإلزام مديري المدارس بإدارة المدارس الصيفية في الإجازة الصيفية القريبة. وسام جبر والتفاصيل.
16: في الأيام الأخيرة يشهد الجدل حول برنامج المدارس الصيفية تصعيدا جديدا، وذلك في ظل تزايد الصعوبات في تجنيد معلمين للعمل في هذا البرنامج خلال الشهر القادم تموز يوليو، وخاصة بعد قرار توسيع هذا البرنامج ليشمل طلاب الصفوف الرابع حتى السادس. وفي خطوة لافتة أوضحت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد في رسالة كانت قد بعثتها إلى مديري المدارس وأفراد الهيئات التدريسية، قالت إن المديرين والمعلمين غير ملزمين بإدارة البرنامج أو الإشراف عليه أو إعداد خطط خاصة بهذا البرنامج، وأكدت أن المشاركة فيه تتم على أساس تطوعي بالكامل، ولا يجوز إلزام أي مدير أو معلم بالانضمام إليه. وقد جاء هذا التوضيح بعد تقارير تحدثت عن صعوبات كبيرة تواجه السلطات المحلية في استقطاب معلمين، لا سيما في تخصصات الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغات، لتغطية احتياجات البرنامج الموسع الذي تقرر تنفيذه في أعقاب الحرب ضد إيران بهدف دعم الطلاب وتعويض الفجوات التعليمية. وتشير المعطيات إلى أن كثيرا من المعلمين بعد عام دراسي طويل اتسم بالضغوط والإرهاق، يفضلون استغلال الإجازة الصيفية للراحة بدلا من العمل الإضافي رغم الحوافز المالية التي تعرضها وزارة التعليم. كما تداول معلمون عبر مجموعات التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن تعرضهم لضغوط من بعض الإدارات للمشاركة في البرنامج أو تنفيذ مهام تتعلق بالتحضير له، الأمر الذي أثار موجة من الاعتراضات والتأكيد على أن العمل خلال العطلة الصيفية ليس إلزاميا. ورغم رسالة نقابة المعلمين فإن الاستعدادات الميدانية لانطلاق البرنامج لا تزال مستمرة، حيث بدأت إدارات المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور لتقدير أعداد المسجلين من الطلاب بالتوازي مع محاولات الحفاظ على التنسيق مع السلطات المحلية المكلفة بتشغيل الأطر الصيفية. وكان مسؤولون في جهاز التعليم قد وصفوا وضع المديرين مديري المدارس بأنه أشبه بالوقوف بين المطرقة والسندان، إذ يجدون أنفسهم بين تعليمات نقابة المعلمين ومتطلبات السلطات المحلية ووزارة التعليم.
1: ونحن الآن إلى سويسرا والمبادرة لتحديد عدد سكان الدولة بعشرة ملايين بهدف تحديد عدد المهاجرين كما يبدو والحفاظ على جودة الحياة والبنى التحتية. هناك ينضم إلينا السيد رضا سعد، محلل سياسي ومدير مركز للدراسات السياسية في سويسرا. مساء الخير لك أستاذ رضا.
17: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: يعني نحن نعرف أن هذه مبادرة جاءت من حزب يميني معارض، حتى الآن كما يبدو في استطلاعات الرأي لن يمر هذا الاستفتاء.
17: هذا صحيح، طبعا تقدم حزب الشعب اليميني المتطرف طبعا بهذه المبادرة، ودائما طبعا نحن تعودنا على مثل هذه المبادرات من اليمين السويسري التي طبعا تحاول اللعب على وتر الهجرة واللجوء وطبعا اليد العاملة الأجنبية لاستقطاب الناخب السويسري للحد من هذه الظاهرة، لكن غالبية الكانتونات يعني في سويسرا صوتت ضد هذا المشروع هذه المبادرة بنسبة 55% مقابل 45%، وكان لافتا يعني نسبة التصويت هذه طبعا لكون لديها تداعيات، يعني هناك تحتاج إلى تعديل دستوري أيضا في الدستور السويسري، وأيضا تؤثر طبعا لتداعيات اقتصادية على الموضوع اليد العاملة.
1: يعني أنت تتحدث عن نتائج الاستفتاء الرسمية أم فقط على استطلاعات ما قبل؟ هو اليوم انطلق هذا الاستفتاء؟
17: هي فعلا بدأت تظهر النتائج، هي لم تعلن بشكل رسمي بشكل يعني بالجريدة الرسمية حتى الآن، لكن يعني أصبحت شبه مؤكدة هذه النتائج التي أعلنت طبعا عبر صناديق الاقتراع وعبر سبر طبعا استطلاعات الرأي في الكانتونات التي ظهرت النتائج فيها، وأصبحت يعني شبه مؤكدة بأنها طبعا ستحتاج إلى فقط إعلانها رسميا بشكل واضح في الجريدة الرسمية.
1: وهنالك معارضة، يعني حتى الآن النتائج هي تشير إلى معارضة هذا الاستفتاء، يعني عدم قبوله.
17: صحيح أنه نسبة 55% صوتت مقابل 45%، وطبعا تم رفض هذه المبادرة بشكل واضح من قبل الناخب السويسري.
1: ما عدد المهاجرين ونسبة المهاجرين في سويسرا أصلا؟ نحن نتحدث عن أنه حتى الآن هنالك 9.5 مليون مواطن سويسري، ما نسبة المهاجرين منهم؟
17: يعني هو هذا الرقم هو الرقم الإجمالي لسكان سويسرا بشكل عام، من ضمنهم يعني موضوع المهاجرين واللاجئين، لأن طبعا سويسرا يعني السكان الأصليين يعني تقريبا ما يعادل 7 مليون يعني سويسري، والباقي يمتاز بإقامات دائمة أو إقامات مؤقتة للعمل والهجرة وما شابه. طبعا الموضوع هو بأنه كانت المبادرة كانت تنص على الحد بعدد سكان سويسرا إلى 10 ملايين نسمة عام 2050، يعني بعد فترة طويلة، لكن سقطت هذه المبادرة الآن كما أصبح واضحا للجميع نتيجة استطلاعات نتيجة النتائج يعني الشبه الرسمية الآن التي ظهرت في صناديق الاقتراع.
1: طبعا أريد أن أسألك أستاذ رضا، يعني أنت كمحلل سياسي وأيضا مدير مركز دراسات في سويسرا، يعني عندما نتحدث عن المهاجرين في سويسرا، هل هنالك مشاكل أنتم تشعرون بها يعني داخل سويسرا؟ هنالك احتكاكات نحن نرى في دول أوروبية أخرى مع صعود اليمين وكل هنالك العديد من الأمور، كيف تبدو الصورة داخل سويسرا؟
17: يعني لا شك ربما في سويسرا أقل حدة تظهر موضوع اليمين المتطرف، ليس لدينا مشاكل واضحة طبعا، والرأي العام عادة يعني هناك أيضا ضوابط دستورية في سويسرا تمنع العنصرية ضد المهاجرين وضد اللاجئين وما شابه، وبالتالي يعني يكون هذا ليس ظاهرا بشكل واضح وجلي، لأن القانون يحاسب من يظهر عداء للمهاجرين أو اللاجئين، وبالتالي لا نرى ذلك فعلا. لكن المشكلة هي في الضغط على طبعا البنى التحتية السويسرية، على خاصة في موضوع السكن، في موضوع اليد العاملة، يعني هناك مواطنين سويسريين لا يجدون عملا، وبالتالي استخدام الأيدي العاملة خاصة في مجالات الطب والهندسة، نرى في المستشفيات بشكل واضح الوجود الأجنبي في سويسرا في المستشفيات السويسرية، في أيضا شركات الساعات وما شابه، يعني أعتقد بأن المواطن السويسري تذمر من هذه الظاهرة، وخاصة أيضا هناك بعض المشاكل التي أرخت بظلالها على الوضع الداخلي الاجتماعي في سويسرا، مثلا موضوع حرب أوكرانيا واللجوء الأوكراني الواضح والكبير الذي طبعا أن يستنزف طاقات كبيرة في موضوع السكن خاصة والمدارس والمستشفيات وما شابه. وبالتالي يعني المواطن السويسري طبعا يأخذ الأولوية له بشكل يعني يريدها بشكل أفضل، ولا يريد الضغط بشكل واضح على الاقتصاد والبنى التحتية السويسرية.
1: نشكرك جزيل الشكر، الشكر على هذا الحديث السيد رضا سعد، محلل سياسي ومدير مركز للدراسات السياسية السويسرية، الحديث طبعا عن هذا الاستفتاء في سويسرا. شكرا لك، ونحن بالطبع سنتابع النتائج الرسمية. شكرا لك. شكرا.
7: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: هذه الشارة تنقلنا إلى أخبار المونديال، ونستهل أخبار المونديال بالحديث عن تكاليف المشاركة في مباريات المونديال وخاصة المباريات الأخيرة، وكل ذلك يعود طبعا إلى تنظيم هذه المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية. ينضم إلينا الآن عنان عماشة. مساء الخير لك عنان.
18: مساء الخير زميلة غالية إليك ولجميع السادة المستمعين.
1: أهلا بك. يعني عشاق كرة القدم كثيرون، لكن كل من يريد هذه المرة حضور المباريات ليس بالأمر السهل عنان. دعنا في كل ما يتعلق بتكاليف المونديال، إن كان تذاكر السفر وإن كان تذاكر أيضا الدخول إلى الملاعب.
18: نعم بالفعل، يعني هذا المونديال يعد المونديال الأغلى في التاريخ، والبعض يوصفون هذا المونديال بتسعير الأثرياء، يعني وهنالك العديد من الانتقادات بسبب الأسعار المرتفعة في هذا المونديال الحالي. إذا تحدثنا مثلا عن دور المجموعات، فسعر التذكرة العادية في الملعب، تذكرة عادية للتوضيح للسادة المستمعين، هي تذكرة جلوس في الفئة الثالثة أو الفئة الرابعة في أبعد مكان في الاستاد، أي استاد موجود، يعني سعر التذكرة عادية يصل إلى $400 أمريكي مقارنة ب $100 فقط في مونديال قطر 2022. على سبيل المثال مباراة الافتتاح تراوحت الأسعار في قطر قريب ال $600، ولكن في هذا المونديال المقعد الواحد وصلت إلى حوالي $2700، فهنالك ارتفاع كبير للأسعار. فإذا نظرنا أيضا إلى المباراة النهائية، يعني في هنالك أسعار تذاكر تصل إلى $7,000 و$11,000. نعم هنالك أرقام خيالية، هنالك انتقادات كبيرة وخاصة من الوسط الرياضي، العديد من المدربين في العالم انتقدوا هذه الأسعار الخيالية ويقولون منذ أن خلقت كرة القدم هي كرة
1: شعبية، هي يعني هي نعم. هي لعب يعني مباراة شعبية، بذلك هي تتميز.
18: بالضبط، هي مباراة شعبية، هي للمواطن البسيط الذي لطالما شاهد كرة القدم من أجل أن يفرج عن نفسه وأن يهرب من هموم الحياة وضغوطات الحياة. وغير معقول أن تصبح كرة القدم في زماننا هذا كرة قدم للأثرياء. كذلك أيضا إذا تحدثنا على
1: يعني هذه الانتقادات تسمع أين؟ أيضا في الولايات المتحدة هنالك انتقادات، أم يعني بالفعل من يسافر من قارة إلى أخرى هي مرتفعة بسبب تذاكر السفر؟
18: بالفعل هنالك انتقادات أكثر من نسمع هذه الانتقادات أكثر بطبيعة الحال من الجانب الأوروبي والجانب الآسيوي. في أمريكا هنالك محاولة في يعني تنقل في الإعلام الأمريكي نفسه، في هناك محاولة بعدم تسليط الضوء على أسعار المونديال أو بعدم نشر كل هذه الانتقادات. هناك انتقادات كثيرة من مدربين مشهورين جدا في عالم كرة القدم، أولهم غوارديولا والعديد من اللاعبين، أيضا بعض اللاعبين الذي انتقدوا هذا الشيء. كذلك أسعار تذاكر الطيران ارتفع بشكل غير مسبوق، أقل تذكرة طيران تصل إلى حوالي $2,000 أمريكي، فيعني بالفعل أسعار خيالية أسعار هذا المونديال. أنا شخصيا ألوم الفيفا على هذه الأسعار، الذي هو يجب عليه أن يحافظ على كرة القدم، كرة الشعوب، كرة الفقراء أيضا كانت عندما بدأت كرة القدم.
1: هي لعبة شعبية كما ذكرت، لعبة ومباريات للفقراء أكثر، والآن تتحول إلى شيء آخر. نشكرك الزميلة عنان عماشة، شكرا لك على هذا الحديث. شكرا. وكل هذا التفصيل حول التكاليف الباهظة هذه المرة، المونديال الأغلى كما ذكرت. شكرا عنان.
18: شكرا إلى اللقاء.
1: شكرا. ونحن مباشرة إلى نيوجيرسي الأمريكية، هناك يتواجد الزميل خالد داراوشي. أهلا بك خالد.
19: أهلا بك زالي ولزمان السلام.
1: يعني ما زلنا في دور تحدثنا عن الأسعار، دعنا أكثر في كل ما يتعلق بدور المجموعات وما ينتظرنا اليوم، وأيضا تلخيص لما كان حتى الآن.
19: نعم، إذن غالية نحن نتحدث قد تكون أم المعارك كانت قد بدأت أمس وكانت قد لعبت أمس، ألا والحديث لا زال يعني حتى اليوم عن المنتخب المغرب الذي أبلى بلاء حسنا في تعادله الإيجابي أمام منتخب البرازيل. نحن نعلم أن المنتخب البرازيلي هو المنتخب ذات الصلة وذات السطوة الرياضية على المنتخبات، لكن المنتخب المغربي استطاع أن يعلو بعلو كعبه فنيا على هذا المنتخب البرازيلي، حيث تقدم عن طريق إسماعيل الصيباري في الدقيقة 21، لكن بعد 11 دقيقة استطاع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كما يعلم وكما يحب أن يضع الكرة في الشباك ويعلن التعادل في مباراة استمرت إثارتها على المدرجات وعلى العصب الأخضر إلى ما فوق 90 دقيقة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى هذا الاختبار لم يكن هو الوحيد للمنتخبات العربية، المنتخبات التي تنطق بلغة الضاد. نحن نتحدث عن أيضا تعادل إيجابي ما بين المنتخب القطري الذي كان هو ذات صاحب الاختبار الأول للمنتخبات العربية، حيث تعادل مع المنتخب السويسري، حارس مرماهم كان قد أخطأ في ركلة الجزاء وتسبب في ركلة الجزاء بداية المباراة، واستطاع في الدقيقة 17 إمبولو أن يضع الكرة في السباك ويعلن تقدم سويسري على المنتخب القطري، لكن واستمرت يعني الضغوطات السويسرية على المرمى، واستطاع هذه المرة ليقلب الخطأ إلى تألق حارس مرمى المنتخب القطري، واستطاع أن ينقذ المرمى في العديد من المحاولات حتى جاءت لحظة الحسم في الثواني الأخيرة، واستطاع المنتخب القطري بتسجيل التعادل في الدقيقة 94 تحت مبدأ من لم يسجل يستقبل الهدف. أما من ناحية أخرى كانت هناك أيضا مباراتين من العيار الثقيل، أو دعينا نقول من ضمن 104 مباريات، إذا ما تحدثنا عن منتخب إسرائيل استطاع الفوز على منتخب تركيا الذي بنيت عليه آمال قوية، لكن هذه الآمال كانت قد تلاشت وتبخرت بعدما أبلوا بلاء ضعيفا جدا أمام المنتخب الإسرائيلي الذي فاز عليه بنتيجة 2-0. ونعود ونكرر أيضا نستمر في ذات المباريات بشكل سريع، المنتخب الاسكتلندي أيضا فاز على منتخب هايتي بنتيجة 1-0. أما بالنسبة لمباريات اليوم فالبداية ستكون في تمام الساعة 8:00، نحن نتحدث عن منتخب ألمانيا أمام منتخب كوراساو في تمام الساعة 8:00. هذا البطل المنشف سيبدأ مشواره في المونديال بشكل رسمي اليوم، وأيضا المنتخب الهولندي سيواجه منتخب اليابان في تمام الساعة 11:00، وبعد انتصاف الليل سيكون هناك مباراتين في تمام الساعة 2:00، ساحل العاج سيواجه الإكوادور، وتمام الساعة 5:00 اختبار آخر لمنتخب عربي آخر منتخب السويد.
1: وبالطبع نحن سنتابع كل هذا، كل هذه المباريات المشوقة الليلة. نشكرك جزيل الشكر الزميل خالد داراوشي من نيوجيرسي الأمريكية، شكرا لك. إذن هذا التشويق في الولايات المتحدة، وعندنا على أرض الواقع هنالك في اللحظات الأخيرة يصلنا عن تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية في كل ما يتعلق بالتجمهر في ظل التصعيد الأخير، وطبعا احتمال أن يكون هنالك رد على الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية. كل التفاصيل من خلال نشراتنا الإخبارية والنشرة المسائية في السابعة عبر قناة مكان. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، معنا في الإنتاج لينا شحاد رزق، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالي ناطور قدور. ليلة هادئة نرجوها لكم جميعا، إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
11: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. نوفا في كل بيت طيب.
12: عناوين نشرة السادسة: جيش الدفاع يستعد لاحتمال تعرض إسرائيل لقصف إيراني خلال الساعات المقبلة. الناطق العسكري يعلن عن إدخال تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدءا من هذه الساعة. إسرائيل تؤكد تصفية القيادي من حزب الله علي موسى دكدوك في جنوب لبنان، نبأ يفيد بمقتل قيادي في حزب الله علي الحاج نتيجة الغارة على الضاحية. والجو يبقى غدا على حاله.
5: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل قيام إسرائيل بمهاجمة الضحية الجنوبية في بيروت، وأكد أنه كان يجب على إسرائيل عدم تنفيذها في الوقت الذي تقترب فيه الأطراف من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. بعد تهديد طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية، يستعد جيش الدفاع لاحتمال تعرض إسرائيل لقصف إيراني خلال الساعات المقبلة. وأكد الناطق العسكري أن الجيش لن يبقى مكتوف الأيدي إزاء أي عدوان من هذا القبيل، وهو مستعد لمختلف السيناريوهات في الدفاع والهجوم. وأوضح الناطق أنه تم إدخال تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية اعتبارا من هذه الساعة وحتى الساعة 8 من مساء غد الاثنين. أعلن المتحدث العسكري أنه تم قبل أكثر من ساعة رصد هدف جوي مشبوه في سماء المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان، ولذا تم تشغيل صفيرات الإنذار في منطقة مسجاف عام، وانتهى الحادث دون أن يصاب أحد بأذى. أكد سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر مساء اليوم قيام جيش الدفاع بتصفية القيادي من حزب الله علي موسى دكدوك في جنوب لبنان. وأشار السفير إلى مسؤولية دكدوك عن ارتكاب اعتداء إرهابي على قوات أمريكية في العراق عام 2007. أفادت مصادر قناة الحدث بمقتل القيادي في حزب الله علي الحاج نتيجة الغارة الإسرائيلية على ضحية بيروت الجنوبية. وأكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير خلال جلسة عقدها مع كبار ضباط قيادة المنطقة الشمالية أن لبنان هو الجبهة الرئيسية بالنسبة لنا، ولكننا نستعد أيضا لتطورات محتملة في جبهات أخرى. وقد قال مصدر دبلوماسي لشبكة فوكس نيوز إن هجمات إسرائيل في بيروت تضع عراقيل أمام إبرام صفقة أمريكية مع إيران، واعتبر أن هذه محاولة إسرائيلية واضحة لإحباط صفقة الرئيس ترامب وجر الولايات المتحدة إلى حرب. وبالمقابل رفض مسؤول إسرائيلي هذه الأقوال، وقال إن هجمات حزب الله خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت موجهة ضد إسرائيليين. في عرابة أسفر حادث دهس عصر اليوم عن مصرع شادي نعامني البالغ من العمر 50 عاما إثر تعرضه للدهس من قبل الشاحنة، وتواصل الشرطة تحقيقاتها.
5: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
12: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر. في 8 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. ردا على إطلاق حزب الله النار صوب شمال البلاد، سلاح الجو يغير على مقر قيادة في الضاحية الجنوبية، وإيران تهدد بمعاقبة إسرائيل. ترامب يشير إلى احتمال توقيع الاتفاق اليوم، وطهران تؤكد أنها لم تعطي بعد موافقتها النهائية. وفد قطري في إيران لإزالة العقبات الأخيرة. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن اتفاق واشنطن طهران ليس نهاية اللعبة، وبأن إسرائيل طلبت عدم تقييد نشاطها العسكري في لبنان. مسؤول إيراني يكشف أن طهران تتعهد ضمن الاتفاق بعدم إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها. مساع جديدة تبذل لعقد جلسات بين عدد من رؤساء الأحزاب العربية، تعتبر الفرصة الأخيرة لإمكانية تشكيل القائمة المشتركة. وفي المونديال تعادل بطعم الخسارة للمنتخب المغربي أمام البرازيل، والليلة ألمانيا بمواجهة كوراساو، وهولندا تصطدم بمنتخب اليابان العنيد. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
11: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
9: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو،
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
13: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
5: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غداً على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوته، إيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
10: أنباء عن تصفية القيادي في حزب الله علي الحاج في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. إسرائيل تبلغ واشنطن بقصف الضاحية وتتآهب لقصف صاروخي من قبل إيران في الساعات المقبلة. رئيس الأركان يؤكد أن لبنان هو الجبهة الرئيسية وبأن جيش الدفاع يستعد لتطورات محتملة في جبهات أخرى. غموض حول توقيت توقيع الاتفاق، وطهران تؤكد أنها لم تعطي بعد موافقتها النهائية. ووفد قطري في إيران لإزالة العقبات. مسؤول إيراني يكشف أن طهران تتعهد ضمن الاتفاق بعدم إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها. إسرائيل تؤكد أن الاتفاق ليس نهاية اللعبة، وبأن إسرائيل طلبت عدم تقييد نشاطها العسكري في لبنان. في الساعات الأخيرة مساع لإنقاذ المفاوضات المشتركة التي تعتبر الفرصة الأخيرة لإمكانية تشكيل القائمة. وفي المونديال تعادل بطعم الخسارة للمنتخب المغربي أمام البرازيل، والليلة ألمانيا بمواجهة كوراساو، وهولندا تصطدم بمنتخب اليابان.
11: النشرة المسائية مع فراس حامد.
10: أهلا بكم في النشرة المسائية. بعد تهديد طهران بالرد على استهداف إسرائيل للضاحية في بيروت، يستعد جيش الدفاع لاحتمال تعرض إسرائيل لقصف إيراني خلال الساعات المقبلة. وأكد الناطق العسكري أن الجيش لن يبقى مكتوف الأيدي إزاء أي عدوان من هذا القبيل، موضحا أنه تم إدخال تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية اعتبارا من هذه الساعة وحتى الساعة 8 من مساء الغد. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك. في البداية دعنا نقول، بدأ منذ ظهيرة هذا اليوم استهداف للضاحية، وعدنا لقضية المعادلة الضاحية مقابل حيفا بالنسبة لإيران، والآن الحديث عن حالة تأهب استعداد لإطلاق صواريخ من قبل إيران. ضعنا في الصورة.
12: نعم فراس، قبل حوالي 6 ساعات قصفت مقاتلات إسرائيلية مقرا لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وبالتالي أعلن عن حالة التأهب والاستعداد والجاهزية تحسبا لاحتمال إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ماذا أرادت إسرائيل من عن طريق هذا الهجوم؟ عرقلت الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة الذي لا يزال قيد التساؤلات، ولا تزال بلورة هذا الاتفاق. أما كما جاء في البيان المشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بأن هذا القصف جاء ردا على إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله على بعض القرى والتجمعات السكنية الإسرائيلية، بلا شك هناك هناك محاولة إسرائيلية لرفض المعادلات الإيرانية، ولكن عشية الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران هذه الخطوة تثير المزيد من علامات الاستفهام. من ناحية القيادة العسكرية تؤكد بأنها في حالة من الجاهزية والاستعداد، احتمال إطلاق الصواريخ الإيرانية، ربما أيضا صواريخ من قبل حزب الله باتجاه مركز أو أواسط البلاد. ولكن رأينا كيف كان الرد الإيراني قبل حوالي أسبوع فقط عندما قامت إسرائيل بقصف أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية. في هذه المرحلة حالة الجاهزية الاستعداد، رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير الذي يلتقي اليوم مع قادة الفرق والكتائب في قيادة الجبهة الشمالية يقول أن قيادة الجيش على أتم الاستعداد لكل الاحتمالات، لكل احتمال الرد الإيراني وكذلك من قبل حزب الله. الجبهة الإيرانية كما يقول لا تزال الجبهة المركزية، ولكن إسرائيل كما قال رئيس هيئة الأركان على استعداد لضرب أهداف في الجبهات وفي مناطق.
4: نعم ما ذكرته قبل قليل بالنسبة لعرقلة الاتفاق، دعنا نقول هناك أيضا نوع من لي الأذرع بين إيران وإسرائيل. إيران ترغب بتوحيد الجبهات، إسرائيل ترغب بفصل الساحات بشكل واضح، وربما تتوجس إسرائيل بأن الاتفاق الأخذ بالتبلور قد يشمل أيضا لبنان وانسحاب إسرائيلي كامل من هناك.
12: نعم بلا شك كل هذا الجدل وهذه الاعتبارات كانت صحيحة، ولكن عندما الولايات المتحدة واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق، هذا يبدو هذه الخطوة تثير علامات الاستفهام. لماذا تتجه إسرائيل إلى هذه إلى هذا المنح العسكري؟ بطبيعة الحال إسرائيل لم تكن جزءا من هذا الاتفاق وفقا لما نشر من الجانب الأمريكي والإيراني، كذلك واضح أن هذا الاتفاق لا يلبي أدنى الحد من الشروط والمطالب الإسرائيلية. بطبيعة الحال إسرائيل تشعر بخيبة أمل إذا على الأقل ما نشر هذا الاتفاق، وخاصة أنه قد يشمل الجبهة اللبنانية. ولكن هل ترغب إسرائيل التوجه إلى صدام مع الإدارة الأمريكية؟ هذا هو ربما السؤال الأكبر، بغض النظر عن هذه الخطوة العسكرية في هذه الظروف السياسية المعينة.
4: نعم إيال عليما شكرا جزيلا لك.
12: شكرا لك.
4: ومع قرب إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه يتوقع إبرام الاتفاق اليوم، في حين تؤكد طهران أنها لم تعطي بعد موافقتها النهائية، حيث وصل وفد قطري إلى إيران لإزالة العقبات الأخيرة قبل إبرام الاتفاق. ومن المتوقع توقيع الاتفاق عبر اجتماع افتراضي لوفدي واشنطن وطهران بحضور النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف. كذلك سيحضر الاجتماع عن بعد وسطاء من باكستان وقطر. هذا وكشف مسؤول إيراني أن طهران تتعهد بعدم إنتاج أسلحة نووية أو السعي للحصول عليها. وقرب توقيع مذكرة تفاهمان بين واشنطن وطهران يثير ردود فعل في الحلبة الحزبية، حيث تتسم غالبيتها بالمعارضة للاتفاق وسط تحذيرات من تحول استراتيجي يهدد أمن المنطقة. ينضم إلينا زميل فالح حبيب. فالح مرحبا بك. في البداية دعنا نقول في ظل الانتقادات والدعم من جهة أخرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كيف يتعاطى نتنياهو مع هذا الواقع؟
5: فراس، بين الاتفاق المتبلور والضربة في الضاحية وبيروت على وجه الخصوص، يجد نفسه نتنياهو أمام معادلة المصالح السفرية. وإن كان اليوم توجيه الضربة إلى بيروت والضاحية الجنوبية هي رسالة دبلوماسية سياسية يحاول من خلالها نتنياهو تثبيت معادلة الضاحية الجنوبية مقابل الشمال، إلا أنه يجد نفسه أمام تقاطع المصالح السفرية من جهة، ويدرك تماما أنه الاتفاق المتبلور يعني بالضرورة تسجيل خسارة سياسية له، وبالتالي تسجيل ربح سياسي حزبي له يعني بالضرورة سيأتي على حساب المصالح الاستراتيجية الأمنية القومية الإسرائيلية. هذا نتنياهو يجد نفسه أمام هذه المعادلة المعقدة، من جهة ويريد امتصاص غضب سكان الشمال، يريد تعزيز مكانته السياسية الحزبية من خلال تثبيت قواعد الاشتباك، وبكل تأكيد كما أنت أشرت إلى ذلك والزميل إيال عليمة فك وحدة الساحات وارتباط الساحات، ولكن من جهة أخرى هنالك من يدعم هذا الطرح، وهنالك من داخل الائتلاف منذ ساعات الصباح من طالبه بضرورة توجيه ضربة إلى الضاحية الجنوبية وإلى بيروت كبن غفير وسموتريتش وغيرهم الذين يحاولان اجتيازه عن يمينه، وبالتالي أن يظهرا وكأنهما هما الزعيمين الوحيدين في اليمين المتشدد. بالمقابل هنالك من يرى بأنه عمليا توجيه الضربات في هذا التوقيت لا تفسير له إلا محاولة لتعطيل الاتفاق المتبلور ما بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي هنالك من يحمل نتنياهو مسؤولية تأزيم العلاقات الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لهذا نتنياهو باعتقاده هو أمام المعادلة لتقاطع المصالح السفرية، كل ما يسعى تحقيقه بالمقابل سيكون على حساب أمر آخر، تحقيق ربح سياسي خاص له بالضرورة سيكون على حساب المصالح الاستراتيجية الأمنية القومية لإسرائيل، وبالمقابل تحقيق أو الذهاب باتجاه هذا الاتفاق يعني بالضرورة تراجع سياسي حزبي سيكون لنتنياهو. نتنياهو يدرك ذلك تماما، ولهذا نتنياهو قلق من جهة من الاتفاق، من جهة أخرى هو يحاول توجيه ضربات في الضاحية الجنوبية لتعزيز مكانته الشعبية، ولكن تعزيز مكانته الشعبية بالضرورة يأتي على حساب المصالح الاستراتيجية لإسرائيل مع الولايات المتحدة، وإلا كيف نفسر للوهلة الأولى تصريحات ترامب التي أكد من خلالها أنه ما كان على إسرائيل أن توجه هذه الضربات في الضاحية الجنوبية، على الرغم من أن هنالك حديث على أنه تم تنسيق هذه الضربة مع الولايات المتحدة، ولكن جهات من داخل الولايات المتحدة سرعان ما أكدت على أنه دقائق ما قبل توجيه هذه الضربة هم كانوا على معرفة مسبقة بذلك، وليس بالضرورة المستوى السياسي الدبلوماسي وإنما كان المستوى العسكري وعلى وجه الخصوص مقر القيادات المركزية في المنطقة.
4: نعم، نشكرك في هذا المرحلة، سنعود إليك لاحقا. وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقرر تعيين البريغادير هشام إبراهيم في منصب السكرتير العسكري له على أن يتولى مهامه بشكل فوري في خطوة تعد سابقة، حيث يصبح البريغادير هشام أول ضابط من أبناء الطائفة الدرزية يتولى هذا المنصب الرفيع. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل.
13: في خطوة تعد سابقة في المؤسسة الأمنية، قرر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعيين البريغادير هشام إبراهيم سكرتيرا عسكريا له ليصبح أول ضابط من أبناء الطائفة الدرزية يتولى هذا المنصب الرفيع. وجاء القرار بعد أن أجرى وزير الدفاع مقابلات مع عدد من المرشحين للمنصب قبل أن يقرر تعيين البريغادير إبراهيم عقب مقابلته الشخصية، وذلك بناء على توصية رئيس الأركان الجنرالي الزمير. ويشغل البريغادير هشام إبراهيم حاليا منصب رئيس الإدارة المدنية، وسبق له أن تولى سلسلة من المناصب القيادية البارزة في جيش الدفاع من بينها قائد سلاح المدرعات وقائد اللواءين 406 و205 إضافة إلى نائب قائد الفرقة 91. وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن البريغادير إبراهيم يمتلك خبرة عسكرية وقيادية واسعة، معربا عن ثقته بقدرته على أداء مهامه الجديدة بنجاح في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في هذه المرحلة. ويعد منصب السكرتير العسكري من أكثر المناصب حساسية وقربا من وزير الدفاع، إذ يتولى التنسيق بين الوزير والقيادة العسكرية ويشارك في بلورة التقديرات الأمنية ومتابعة الملفات العسكرية والاستراتيجية. ويحمل هذا التعيين بعدا رمزيا إضافيا كونه الأول من نوعه لأحد أبناء الطائفة الدرزية في هذا المنصب، في ظل الحضور البارز لأبناء الطائفة في صفوف جيش الدفاع وتوليهم مناصب قيادية متقدمة على مدار العقود الماضية. ومن المقرر أن يتولى البرغادير هشام إبراهيم مهامه الجديدة بشكل فوري بعد أن أبلغ وزير الدفاع إسرائيل كاتس رئيس الأركان الجنرال إيال زمير بقرار التعيين.
4: وإلى موضوع آخر، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إقليم أرض الصومال إلى إسرائيل في ظل مساعي متسارعة لتطوير العلاقات بين الجانبين بعد الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم، حيث كان في استقباله رئيس الدولة هيرتسوغ، فيما تستمر الزيارة حتى يوم الخميس يتم خلالها افتتاح سفارة لأرض الصومال في أورشليم القدس. مراسلنا زكي بنحاس والتفاصيل.
14: في زيارة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية ودبلوماسية مهمة، وصل رئيس الجمهورية أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إلى البلاد في إطار تعزيز العلاقات بين الجانبين وبحث آفاق التعاون المشترك.
15: Today I stand here to bring the greetings, the thanks, the appreciation of 6 million Somalilander Muslims in Hargeisa and Alaska.
14: رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ استقبل رئيس أرض الصومال في مراسم رسمية في مقر الرئاسة في خطوة تعكس أهمية الزيارة والمكانة التي توليها إسرائيل لعلاقاتها مع أرض الصومال. وبعد

0: bringing about these relations.
1: وتتجه الأنظار ليوم غد للزيارة حيث الحدث الأبرز وفيها يتم الافتتاح الرسمي لسفارة أرض الصومال في أورشليم القدس وفي خطوة تكرث عمليا تدشين علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين. وستستمر الزيارة حتى يوم الخميس المقبل حيث تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل سعي أرض الصومال إلى توسيع علاقاتها الدولية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية، فيما ترى إسرائيل في هذه العلاقة فرصة لتعميق تعاونها مع دول ومناطق القرن الأفريقي.
2: والآن إلى مونديال 2026، ونقول مساء الخير للزميل يوسف شداد وأيضا معلق رياضي القناة مكان. يوسف، بعد أقل من ساعة مباراة ألمانيا أمام كوروساو، ضعنا في التفاصيل على ما يبدو مباراة سهلة للمنتخب الألماني أو للماكينة الألمانية.
3: نعم، مساء الخير فراس لك ولكل المشاهدين. نعم، على ما يبدو مباراة سهلة للمنتخب الألماني أمام منتخب كوراساو. كوراساو تشارك لأول مرة في المونديال، هذه المشاركة التاريخية جاءت ترجمة لقرار الفيفا بزيادة عدد المنتخبات، وبدأنا نشاهد منتخبات كوراساو كالرأس الأخضر ومنتخبات أخرى تشارك وتحقق التاريخ. بالنسبة للمنتخب الألماني، طبعا منتخب غني عن التعريف، فاز بكأس العالم 4 مرات، وصل إلى نصف نهائي 13 مرة، وللأسف منتخب يدخل هذه البطولة محمل بخيبة أمل كبيرة جدا بعد أن وضع البطولة في عام 2018 في روسيا وبطولة قطر 2022 من الدور الأول دور المجموعات، واليوم يأتي مع طاقات شبابية ربما بهدف واحد إحراز كأس العالم. نحن في قناة مكان فراس سننقل المباراة مباشرة، أنا سأتولى على طبعا التعليق على هذه المباراة عند الساعة 8، إلى جانبي سيكون المدرب والمحلل أحمد وهب، وتشاهدون على الشاشة أيضا مباريات الليلة. هولندا طبعا عند 10 ستلعب أمام اليابان. لكل محبي المنتخبات العربية، فجر الغد السويد أمام تونس، وعند 10 ليلا غدا طبعا الاثنين بلجيكا أمام المنتخب المصري في رأس.
2: نعم يوسف شداد، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
2: والآن نتحول إلى مفادنا إلى المونديال خالد دراوشي، أجواء مثيرة في نيويورك بعد تعادل المغرب، مرحبا بك في البداية خالد، دعنا في هذه الأجواء ودعنا نقول حقق منتخب المغرب تعادل مع المنتخب البرازيلي الذي جاء بتوقعات كبيرة مع أنشيلوتي.
4: نعم فراس، مساء الخير لك هنا من نيويورك نيو جيرسي هنا في الولايات المتحدة. إذن بعد يوم من هذا الاحتفال الكروي، وقد تكون المباراة الأكثر تشويقا حتى الآن من حيث أيضا المستوى الفني ما بين البرازيل والمغرب التي انتهت بتعادل إيجابي، مع بعض الأمور يعني التي اتخذها الجمهور البرازيلي كبعض الانتقادات لمنتخبه وبعض الخذلان من الجمهور المغربي إذا هذه النتيجة، ولكن يعني فرحة ورضا من بدون أدنى شك رضا من أداء المنتخب. خرج الجميع بسبب أمور تنظيمية رهيبة من الجانب الأمريكي، وكانت هناك أجواء ودية ما بين جمهور المنتخبين. بالمقابل فقط إذا ما نظرنا إذا هذا المكان وهذا الموقع الولايات المتحدة، فيبدو أن حدث كأس العالم هو ليس الحدث الأبرز في هذه الدولة، بل يبدو أن هناك حدث طغى على بطولة كأس العالم في هذه الأثناء، ألا وهو فوز نادي نيويورك نيكس في بطولة NBA بعد 53 عاما، وهذا الحدث يبدو أنه يستغل العناوين في الولايات المتحدة فضلا على كأس العالم والبرازيل والمغرب. لكن بكل الأحوال إذا ما نظرنا وذكرنا البرازيل والمغرب، فقد أعددنا التقرير التالي وأيضا استمعنا لأصوات الجماهير، دعنا نشاهد هذا التقرير.
5: على أرضية استاد ميت لايف في نيو جيرسي، حيث تتقاطع أحلام المنتخبات مع نبض الجماهير القادمة من كل أنحاء العالم، خطف المنتخبان البرازيلي والمغربي الأضواء في واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة وحضورا على المستويين الفني والجماهيري. منذ اللحظات الأولى بدا المشهد كأنه احتفال عالمي بكرة القدم، اللون الأصفر البرازيلي امتزج بالأحمر المغربي في لوحة صنعتها المدرجات، فيما تنافست الأهازيج والأغاني على احتلال فضاء الملعب قبل أن تتنافس الأقدام على أرضيته.
6: صراحة لعبوا كتير كتير مليح.

0: اول 15 دقيقه بس بعدين انت شفت.
1: I think Brazil didn't play well. I think it's necessary improve our football. I think the majority of the Brazilians didn't like of this result.
2: المغرب اليوم سوى مباراه جميله سورتو على وسط الميدان, كان متحكم في وسط الميدان, كان في الهجوم شويه مهم ومحدود.
3: داخل المستطيل الاخضر حضرت البرازيل بثقلها التاريخي, منتخب يحمل ارث 5 ألقاب عالميه ويعرف جيدا كيف يفرض ايقاعه ويظهر جوده لاعبه الفرديه. اما المغرب فقد دخل المباراه بعقليه المنتخب الذي لم يعد يكتفي بمجارات الكبار, بل بات يواجههم بنديه وثقه وشخصيه واضحه المعالم. المباراه جاءت مفتوحه وحافله بالاثاره, تبادل خلالها المنتخبان فترات السيطره وصناعه الفرص في صراع جمع ما بين المهاره البرازيليه والانضباط المغربي, وبين مدرسه هجوميه عريقه ومنظومه جماعيه اثبتت نفسها على اكبر المسارح الكرويه.
4: المغرب يستاهل ينتصر, لكن هذه هي الكره, مره بتنتصر مره بالتعادل. المغرب يعني لعب مزيان واحنا فخورين بالمغرب.
5: It was our first game. We knew it would be hard, but it was harder than we thought. We expect Brazilian team to play a little better, but the next game is easier, Haiti. So we hope we gain more confidence in the next game.
3: وإذا كانت البرازيل قد أكدت أنها لا تزال أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب, فإن المنتخب المغربي بعث برسالة جديدة إلى العالم, مفادها أن ما حققه في السنوات الأخيرة لم يكن مجرد لحظة عابرة, بل مشروع كروي متكامل يواصل النمو بثبات وثقة. ظهر المنتخب المغربي متماسكا في خطوطه, منظما في تحركاته, وقادرا على الانتقال السريع بين الدفاع والهجوم. أما ذهنيا فقد لعب اللاعبون بهدوء وثقة أمام منتخب اعتاد أن يفرض هيبته على خصومه, وهو ما يعكس حجم النضج الذي وصل إليه هذا الجيل. لكن القصة لم تكتب فقط فوق العشب الأخضر, في المدرجات كان للجماهير المغربية فصل خاص من الحكاية. آلاف المشجعين الذين قطعوا المسافات من مختلف الولايات والمدن الأمريكية ومن دول أخرى أيضا, حولوا المدرجات إلى بحر من الأعلام الحمراء والهتافات المتواصلة, حتى بدأ أن المنتخب المغربي يلعب أمام جمهوره وبين أهله. في المقابل صنعت الجماهير البرازيلية كعادتها أجواء استثنائية من الرقص والموسيقى والاحتفال, لتتحول المباراة إلى كرنفال كروي حقيقي. ومع صافرة النهاية خرجت البرازيل محافظة على حضورها كقوة كروية عالمية, بينما خرج المغرب حاملا مزيدا من الإعجاب والاحترام بعدما أثبت مرة أخرى أنه بات رقما صعبا في معادلات كرة القدم الحديثة. ليلة ميت لايف لم تكن مجرد 90 دقيقة من كرة القدم, بل كانت لقاء بين تاريخ عريق يمثله المنتخب البرازيلي وطموح متصاعد يجسده المنتخب المغربي, وبين جماهير جاءت من كل مكان لتؤكد أن كأس العالم يبقى أعظم مسرح لشغف الكرة على وجه الأرض.
6: ونبقى مع التعادل بطعم الخسارة للمنتخب المغربي أمام البرازيل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات, وكان المغرب الطرف الأفضل في معظم أوقات اللقاء. وفي المقابل نظم المنتخب البرازيلي صفوفه سريعا ليدرك بعدها التعادل. لنشاهد ملخص المباراة.
7: من المنتخب المغربي يرسلها إلى وسط الملعب, لماذا إبراهيم دياز يبحث عن لاعب باتجاه والهدف الهدف إسماعيل سايباري. مغرب يا مغرب يا مغرب, يتقدم بنوتش يحاول امامه العناوي نيل العناوي يترك هذه الكره تعود الى جمرايش جمرايش الى فينيسيوس فينيسيوس يحاول الدخول لضربه الجزاء فينيسيوس البرازيل واحد منتخب المغرب واحد نستمع إلى جملة منك
8: يعني تعادل تعادل بطعم الفوز لمنتخب المغرب هذا من شأنه أن يرفع من ثقته لتكملة الطريق
6: وفي المجموعة الثانية نجح منتخب قطر في الخروج بنتيجة التعادل أمام سويسرا ليحصد أول نقطة له في البطولة في حين حقق منتخب أستراليا فوزا مهما على حساب تركيا وفي مواجهة أخرى تمكن منتخب اسكتلندا من تحقيق الفوز على هايتي بهدف دون رد لنشاهد ملخص هذه المباريات
9: إذن ضمن المجموعة الثانية منتخب قطر مستضيف النسخة السابقة يواجه منتخب سويسرا القوي هذه مخالفة قاسية يقوم بها حارس قطر أبو الندى وركلة جزاء تحتسب لمصلحة منتخب سويسرا في وقت مبكر من هذه المباراة نلاحظ ركلة جزاء مستحقة لمصلحة منتخب سويسرا إمبولو المهاجم السويسري يحول ركلة الجزاء هذه بنجاح إلى الشباك في الدقيقة 17 و1-0 لسويسرا على قطر نلاحظ الكرة إلى اليمين والحارس القطري أبو الندى إلى اليسار و1-0 لسويسرا منتخب قطر لم يتوقف عن محاولاته لإدراك التعادل وبالفعل في الوقت بدل ضائع من المباراة ارتقاء للخوخي بالرأس ولكن اللمسة الأخيرة كانت من لاعب مدافع سويسرا ميرو مهايم الذي يسجل هدفا ذاتيا في شباك فريقه ولكن المجهود الكبير بالفعل قام به مهاجم قطر الخوخي و1-1 فريق أو منتخب قطر يفرض التعادل على سويسرا ضمن المجموعة الثالثة فريق منتخب هايتي منتخب مغمور المشاركة الأولى له في نهائيات كأس العالم في مواجهة اسكتلندا اسكتلندا بالملابس الحمراء الآن بالهجوم وهجمة متقنة منسقة بالعرض لاسكتلندا يفشل دفاع هايتي في صد الكرة وجون ماكينين يحول بيساره الكرة إلى شباك هايتي و1-0 لمنتخب اسكتلندا في الدقيقة 29 لاحظوا فشل دفاع هايتي في بعض الكرة وينتظر الكرة طبعا ماكينين لاعب أستون فيلا إلى الشباك 1-0 لاسكتلندا في النهاية على هايتي و ضمن مباريات المجموعة الرابعة منتخب أستراليا في الملابس الصفراء بمواجهة منتخب تركيا وهذه ثغرة واسعة في دفاع تركيا يستغلها نيستور أرانكوندا مهاجم ووتفورد الإنجليزي في الدقيقة 27 1-0 لأستراليا على تركيا نلاحظ بين ثلاثة مدافعين أرانكوندا إلى الشباك و1-0 لأستراليا الذي يتابع ضغطه المكثف على مرمى تركيا وفي الدقيقة 75 كينور ميتكاليف يعزز التفوق لمصلحة أستراليا تركيا و2-0 هدف رائع وجميل من بعيد والدفاع التركي في سبات عميق نلاحظ من أكثر من 20 مترا بيسرى إلى الزاوية اليسرى للحارس التركي ميتكاليف طبعا لاعب فريق سانت باولي الألماني 2-0 في النهاية لأستراليا على تركيا
6: اكتشاف أثري نادر مغارة في قرية الفريديس يقدر عمرها بنحو 300,000 سنة حيث يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم واكتشف العلماء داخلها أدوات استخدمها الإنسان القديم إلى جانب عظام حيوانات قد انقرضت تقرير مراسلنا تامر زيد الكيلان
10: بين الصخور الكلسية في سفح جبل الكرمل وفي موقع لم يكن يتوقع أحد أن يخفي هذا الكم من الأسرار قاد اكتشاف مفاجئ خلال أعمال تطوير مدخل إضافي لبلدة الفريديس إلى الكشف عن مغارة أثرية تعود إلى نحو 300,000 عام مغارة بقيت مغلقة طوال هذه الفترة الهائلة من الزمن، محافظة على ما تركه الإنسان القديم من أدوات وآثار وعلى بقايا حيوانات جابت المنطقة، لتتحول اليوم إلى أحد أهم المواقع الأثرية المكتشفة في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
11: نحن رؤين بعצם خايا חברה של ציידים. זה כל מה שהם עשו, מזה הם חיו, אך ורק מצייד ומדברים שהם היו מלקטים, אוספים באזור של המערה. אז ואנחנו רואים לפי הכמות של הכלים, הריכוזים שלהם והריכוזים של עצמות, שכנראה חיה כאן קבוצה גדולה של אנשים ביחד. זה משהו שלא היה קודם, ואנחנו מתחילים לראות אותו בשלב הזה.
10: في هذا الموقع الذي يصفه الباحثون بأنه كبسولة زمنية أغلقت لمئات آلاف السنين، عثر علماء الآثار على أدوات صوانية استخدمها الإنسان القديم إلى جانب عظام حيوانات مختلفة يعتقد أن بعضها يعود لأنواع انقرضت منذ زمن بعيد.
12: نحن رأينا كما مكلابنا وفيانين بيوتر لتكوفة مثال خلال نحن رأينا تبني اليد זה אבן יד, פריד דמוי טיפה, שאפשר עוד שהוא מחודד, עשו בטכנולוגיה שאנחנו קוראים לדופנית, ואלה כלי ביטור קדומים, והם משקיעים בעיקר בקצה החותך, כי מחזיקים את הכלים האלה ביד. ובסוף איתם אפשר לבצע מלאכות שונות. בעיקר לוותר בעלי חיים שהם צדו, אבל יכול לשמש לדברים רבים. אז אלה כלים שלמעשה מופיעים כבר לפני 1.8 מיליון שנים, ונמשכים עד 250 אלף שנה, אבל כאן הם נעשים הרבה יותר קטנים והרבה יותר עדינים.
10: הכל עבודת יד.
12: הכל בסיטוט, כן, לוקחים בולבוצור ומקים עליו בצורה מחושבת, מתוכננת, שנלמדת חברתית גם.
10: זה לא שהם היו חכמים?
12: מאוד, לא כל דור ממציא את זה מחדש. זאת אומרת שהאנשים שחיו במערה למדו חברתית מההורים שלהם, מאנשי הקבוצה, ממי שהם פוגשים ביום יום.
10: ووفق الباحثين فإن أهمية الموقع لا تكمن فقط في حجم المكتشفات بل في حالة الحفظ الاستثنائية التي بقيت عليها المغارة، ما يتيح دراسة تفاصيل الحياة البشرية في تلك الحقبة.
11: نحن كبار رؤيين مبخينات الإخوت של الكليم كلي أصور والتحكم שבהכנת שלהם שמדובר בסוג אדם קצת יותר מפותח ממה שהיה קודם. לאורך רוב התקופה הפלאוליטית התיכונה, תקופה של כמעט מיליון שנה, המין שאנחנו מכירים באזור הומו ארקטוס, השאיר כלים, אבל אין לנו למעשה עדויות למשל להתקבצות של הרבה פרטים שחיים ביחד. חלק גדול מהממצא ממאות אלפי שנים אחורה הוא לא נשמר בהרבה מאוד אתרים בגלל פגעי הזמן. וכאן מה שאנחנו רואים בפרק זמן של 300-400 אלף שנה, יש לנו שימור מאוד מאוד יפה.
10: المغارة تعود إلى فترة تعرف بالثقافة الآشولية البيريودية، وهي مرحلة مفصلية في تاريخ تطور الإنسان سبقت ظهور وهيمنة الإنسان الحديث على الأرض. هذه الثقافة الأثرية تنتمي إلى العصر الحجري القديم السفلي وازدهرت بشكل أساسي في منطقة بلاد الشام، وتشير التقديرات إلى أن سكان هذه المنطقة قبل مئات آلاف السنين عاشوا ضمن مجموعات أكبر وأكثر استقرارا مقارنة بالفترات التي سبقتها، واعتمدوا على الصيد واستغلال الموارد الطبيعية. كما يأمل الباحثون أن تسهم نتائج الحفريات التي تجري بالتعاون بين سلطة الآثار والجامعات ومراكز الأبحاث في إعادة بناء صورة أوضح عن طبيعة الحياة والتطور البشري في هذه المنطقة. وبينما تتواصل أعمال التنقيب والدراسة، يأمل القائمون على المشروع أن يتحول الموقع مستقبلا إلى معلم مفتوح أمام الجمهور، ليتيح للجميع فرصة التعرف على فصل من أقدم فصول التاريخ الإنساني.
6: والآن نعود إلى السياسة. ففي ظل تعثر المفاوضات بين الأحزاب العربية حول إعادة تشكيل القائمة المشتركة بتركيبتها الرباعية، تتصاعد التوجهات والضغوطات الحزبية والشعبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وكسر حالة الجمود الراهنة. نعود إلى الزميل فالح حبيب. فالح، تانا نقول تلوح في الأفق بوادر اللقاء مرتقب يجمع بين رئيسي الجبهة والقائمة الموحدة، ضعنا في آخر تطورات بهذا الصدد.
13: في رأس الحكيم من يرى في طريق المفاوضات المسدود منعطفا جديدا لا نهاية للمسار، وبعيدا عن التعريفات والمسميات والمصطلحات، تعددت التعريفات والنتيجة واحدة، هنالك جهات تسعى لإنقاذ مساعي مفاوضات القائمة المشتركة، ولهذا تحاول الضغط على الأطراف جميعا من أجل جلبهم مجددا ليجلسوا من حول طاولة المفاوضات. لهذا يمكن تسميتها محادثات أو مفاوضات من أجل إنعاش المفاوضات، مفاوضات المشتركة. لجنة الوفاق، ولعل هذا ما أكده اليوم البروفيسور مصطفى كبهة المتحدث الرسمي باسم لجنة الوفاق، وهو أيضا أحد أعضاء هذه اللجنة، عندما قال لي المفاوضات لم تتوقف، إذا كانت قد توقفت مع اللجنة السبعية وتعثرت فهي على الأقل حاليا لا تزال متواصلة مع لجنة الوفاق. نحن سنحاول إعادة الأحزاب إلى مسار التفاوض. من جهة أخرى هنالك تدخل على الخط أطراف وشخصيات مستقلة، هنالك صديق مشترك ليه الدكتور يوسف جبرين وأيضا للدكتور منصور عباس، اسمه لدينا في التحرير، يحاول أن يعقد جلسة ثنائية ما بين رئيس الجبهة ورئيس الموحدة. مثل هذه الجلسة كانت هو يحاول عقد جلسة جديدة لتقريب وجهات النظر. كنا قد تحدثنا في هذا السياق مع الدكتور يوسف جبرين، وكما نشاهد على الشاشة الدكتور يوسف جبرين يؤكد موقف الجبهة قائلا: ما زلت أرى أن الطريق الأمثل لخوض الانتخابات هو من خلال قائمة رباعية مشتركة، وأبدي انفتاحي على أي مبادرات تهدف إلى تجاوز الإشكاليات العالقة بكل شفافية وموضوعية، وهناك توجهات من هذا القبيل. في الوقت الذي فيه أيضا الدكتور منصور عباس لم ينفي وراح يؤكد لنا الآتي، ولعلنا أيضا نشاهد ذلك على الشاشة فراس: بعد قرار الجبهة التجمع والتغيير خوض الانتخابات في قائمة مشتركة ثلاثية، فإن هيئات القائمة العربية الموحدة تدرس أبعاد هذا القرار وستتخذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة مجتمعنا العربي من خلال استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير بشراكة الموحدة لضمان معالجة مشاكل المجتمع العربي وتحقيق مصالحه. لماذا أنا أقول عن هذا الرد هو رد ذكي وفي حنكة سياسية؟ انتبه، النائب منصور عباس يتحدث على أنه وإن كان هنالك صديق مشترك، وإن كان مقبول عليه أن يلتقي مع كل الجهات بما فيها يوسف جبرين، لكن القرار النهائي سيعود لمن؟ لهيئات الموحدة والحركة الإسلامية. أكثر من ذلك فراس، إذا كان هنالك من يريد إعادة الأطراف إلى المربع الأول ويعيد عجلة الزمن إلى الخلف، منصور عباس من خلال تصريحه إذا قرأت ما خلف السطور هو ينطلق من نقطة انطلاق أن موقف الجبهة حاسم ومحسوم ونهائي، وبالتالي هو لا يتطلع إلى الخلف كما باقي الأطراف، وإنما منصور عباس يتطلع إلى المستقبل ما بعد الاتفاق الثلاثي. وهذه لعلها رسالة هامة لكل من يحاولون الضغط عليه وعلى غيره من أجل إعادة مفاوضات القائمة المشتركة.
6: برأيك بكلمة ستكون قائمة مشتركة في نهاية المطاف؟
13: هنالك شروط، وواضح جدا إذا تفجرت الجلسة الأخيرة والتي كان فيها رؤساء السلطات المحلية العربية والسبعية، فمن الواضح أنه أي مفاوضات أخرى في هذا الصدد ستتفجر، سيما والموحدة لا تزال تصر على شروطها، وأهمها تقنية تعددية تحالفية وتفسيرها أن يكون هنالك تقاسم أدوار ما بين الأطراف. ولعل الأطراف التي تحدثت معها أكدت لي أنه منصور عباس وضع هذه الأمور على الطاولة بشكل تيكت أور ليفيت، ونحن كنا قد تحدثنا عن ذلك فراس منذ شهر، أنه منصور عباس يتحدث بطريقة هذا هو طرحنا، هذه هي رؤيتنا، من يريد أن ينجح معنا لأننا ننجح عليه أن يقبل بشروطنا ويدفع ثمن سياسي. هذا ما يتحدثون عنه في الموحدة. بالمقابل الجبهة التجمع والتغيير يؤكدون على أنه ممكن الذهاب باتجاه قائمة تقنية تحالفية
14: ائتلافية سميها كما شئت، ولكن أن يكونوا شبكة أمان لحكومة غير واضحة تفاصيلها ومعالمها سيكون عليهم من الصعب. وكما قالها بعض القيادات في الجبهة، يا سيدي لما يجي الصبي من صلى على النبي، بعد نحن لسنا هناك. لهذا باعتقاد الفجوات بالرؤى السياسية لا تزال قائمة، ولهذا ليس بالضرورة أن تكون هنالك مشتركة رباعية.
15: نعم، ربما الأيام ستروي قصة مشابهة أو قصة مختلفة في نهاية المطاف. فالحبيب شكرا جزيلا لك.
14: على الرحبة سافراس.
15: نبقى في ذات الموضوع، ورغم تعثر المفاوضات لإعادة المشتركة إلا أن مطالبات المجتمع العربي تتواصل لتوحيد الصفوف مع ازدياد منسوم الإحباط لدى كثيرين من قيادات الأحزاب. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
16: في أعقاب تعثر تشكيل قائمة مشتركة، تعالت الأصوات في منطقة الجنوب مطالبة برص الصفوف وتوحيد الجهود في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمع العربي.
17: احنا بنسرد مثلنا احزاب، احنا ودنا حزب واحد يمثلنا، ما ودنا حزبين ولا ثلاث احزاب ولا اربع احزاب، احنا ودنا حزب واحد يكون حزب مشترك انه يساعدنا، لان احنا اليوم بنعاني في مشاكل كثيره، منها مشاكل الهدم، منها مشاكل التهجير، منها مشاكل الاسلحه، منها مشاكل شو اسمه الاقتصاد، عندنا الوضع دهور بالمره، وهي الاحزاب اذا هي ما كانت ايد واحده احنا ما ودنا نصور.
16: وهرب عدد من سكان قرى النقب عن قلقهم من استمرار حالة الانقسام، مشيرين لأن تشتت القوى السياسية قد ينعكس سلبا على قدرة المجتمع العربي في التأثير على القرارات التي تمس حياته اليومية ومستقبله، وتضعف من حضوره في الساحة السياسية.
18: أعتقد أن آن الأوان للأحزاب العربية والحركات وكل اللي بيشتغلوا في الكنيسة يلتفتوا للجماهير، يلتفتوا للشعب، ويهتموا بطرق أخرى اللي من خلالها يحصلوا فيها حقوقهم من الكيان اللي احنا أو من الدولة أو من المكان اللي احنا موجودين فيه.
19: بناشد القوائم العربية انهم كلهم يتحدوا اليوم مع بعضهم ايد واحده مع بعضهم، وال48 كلهم يكونوا ايد واحده مع بعضهم، كلهم يصوتوا مع بعضهم.
16: وقال اخرون ان عدم التوصل الى قائمه مشتركه يؤثر على قدره المجتمع البدوي في الجنوب على مواجهه التحديات، وفي مقدمتها القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه وهدم البيوت ومخططات التهجير، إلى جانب تفشي العنف والجريمة التي تؤرق البلدات العربية بشكل متواصل.
20: المجتمع العربي نمر في تحديات كثيرة وصعبة، وبالرغم من ذلك المشتركة مفططة مش مشتركة.
21: احنا اليوم في وضعنا صعب جدا، الطخ والعنف والقتل والدنيا والكوارث اللي يصير في المجتمع العربي، هذه كلها من تحت رأس الحكومة المتطرفة اليوم اللي هي موجودة.
16: هذا ومن المقرر أن ينطلق حراك شعبي في المجتمع العربي خلال الأيام القريبة القادمة، احتجاجا على عدم توصل الأحزاب العربية إلى اتفاق في محاولة للضغط عليها لإعادة النظر في مواقفها والعمل على توحيد الصفوف.
22: ادخلنا اجزاء وأنا كمان خريت.
15: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو الليل غائما جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها.

والآن نعود إلى مونديال 2026. نحن أنهينا النشر المسائية، بعد قليل سوف نكون مع بث مباراة ألمانيا وكوراساو من قبل طاقم مكان، المباراة الأولى لألمانيا في مونديال، وترغب هذه المرة بالانتقال إلى درجات أو مستويات أعلى مما كانت في الماضي. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، ألمانيا أمام كوراساو ضمن المجموعة الخامسة مونديال 2026 بعد قليل. أنا يوسف شداد سأتولى على تعليق على مجريات هذه المباراة، وإلى جانبي أحمد وهب المدرب والمحلل. أهلا بك أحمد، مساء الخير.
1: مساء الخير يوسف لك جميع المشاهدين.
0: ألمانيا أمام كوراساو، التاريخ أمام، إنجاز تاريخي لكوراساو لأول مرة في المونديال
1: بدون شك. أول شيء احنا بنحكي على مدينة كوراساو اللي 155 ألف مواطن يوسف، هذا بدل احنا في كرة القدم دائما الكيفية مش الكمية، وهناك دول مع 10 ملايين و20 مليون تتمنى أنها توصل للمونديال، ولكن بسبب أن هناك أغلب اللاعبين بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، لذلك كنت شايفين منتخب اللي عنده كيفية لاعبين جيدين اللي ممكن يكونوا كمان في المونديال ند لمنتخب ألمانيا.
0: المباراة ستجرى على استاد يوستون الذي يتسع ل 72 ألف متفرج. هذا الاستاد الآن تشاهدون هذه اللقطات الجميلة، الاستاد ممتلئ، هنالك مدرجات فارغة أحمد، وكذلك انتقادات على تنظيم كأس العالم وعلى ربما شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك من يعتقد بأن ربما المراحل الحاسمة ستشهد حضورا كبيرا
1: بدون شك. أول شيء سبب على أنه تنساش أنه عندك اليوم 48 منتخب ما يقارب 40-45 يوم اللاعبين والمشجعين، تنساش أنه هاي مبالغ هائلة جدا، واليوم النقص اللي موجود في المدرجات ما يقارب 180 ألف كارت الناقص، لأنه هناك ما فيش ناس اللي تشتري الكروتي. السبب غلاء الأوتيلات الموجودة في أمريكا وفي الدول اللي موجود في المونديال، والأهم الإشي الثاني على أنه الدخول الكروتي غالي جدا، لذلك في نقص كثير، وهناك في زي ما قلت كثير مدرجات فاضي زي ما احنا شايفين امامنا في التلفزيون.
0: نعم، اذا استاد يوستون يستعد لاحتضان المواجهه الاولى ضمن المجموعه الخامسه، المانيا امام كوراساو، ونشاهد هذا المشهد الجميل لمشجعي كوراساو، وهؤلاء هم مشجعو المنتخب الألماني. أربع مرات ألمانيا بطلة للعالم، وألمانيا أحمد تدخل هذا المونديال مع خيبة أمل كبيرة بعد الخروج من دور المجموعات في عام 2018 في روسيا و2022 في قطر.
1: السبب كما مرة اليوم إذا بدنا نشوف اللاعبين الموجودين في المنتخب الألماني، مش هلاك اللاعبين اللي كنا نقول بيكن باور، كنا نقول لاعبين اللي هني بالفعل على مستوى عالي جدا، ولكن اليوم بيريتس في ليفربول كان يعني ما كانش في موسم جيد، جمال موسيالا إصابة طويلة جدا كانت له، لورايسان ترك بايرن وذهب إلى جالاتا سراي التركي، لذلك فيش هناك منتخب لاعبين اللي بنقدر نكون عم بقود المنتخب بشكل جيد، وبالأخص من لاعب دفاعي، لذلك صعب جدا أشوف ألمانيا حتى توصل للنصف النهائي أو النهائي، لأنه فيش هذيك التركيبة، ولكن اللاعبين اللي بنقدر نقول هذا المنتخب هو جيد وممكن يوصل للمباراة النهائية، ولكن في عالم كرة القدم مباراة واحدة كل شيء ممكن، واليوم راح نشوف الافتتاحية كيف هذا المنتخب مع ناجلسمان كيف راح يكون أي أداء ضد كوراساو.
0: إذن يدخل لاعبو كلا المنتخبين إلى أرض الملعب، وهذا المشهد التقليدي في كأس العالم، وهذا يعتبر على مستوى النسخ مشهدا جديدا لدخول اللاعبين، وكذلك اللقطة التي تلتقي فيها أعلام الدولة المشاركة وكذلك المنتخبات التي ستلعب. هذا الاستاد الكبير ويضم على ما يبدو أقل من 72 ألف متفرج، السعة الرسمية حتى الآن لم تأتي من الفيفا، ولكن خلال المباراة سنعرف كم عدد الحضور. بالمجمل الاستاد أحمد ممتلئ.
1: أول شيء بدون شك مباراة كأس العالم، وفي تعطش في أمريكا لكرة القدم، وإحنا بديت في السنوات الأخيرة كرة القدم في أمريكا بدت تتقدم، وهناك الاحتراف، وأكبر دليل على ذلك وجود ميسي في إنتر ميامي، ولكن أهم شيء في كرة في أمريكا الآن إنه ينهوا المونديال بشكل جيد، يكون هناك مونديال ناجح، من أجل إنه أنا حسب رأيي أنا السنوات القادمة مش صعب جدا تعمله في ثلاث دول، دائما المونديال زي ما كان في قطر أربع سنوات في 2022 كان ممتاز بسبب إنه هناك الكفية، جميع المشجعين كانوا قراب، أبعد استاد كان 45 دقيقة، كنت تشوف جميع الجماهير من جميع البلاد مع بعضهم غناني وتسقيف كل صار، ولكن اليوم بسبب البعد
0: نعم نشاهد أحمد نوير هذا الحارس ربما المثير للجدل. هنالك من يتساءل يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا كيف يعتمد عليه حتى في سن 40 عاما؟ أين حراس المرمى في ألمانيا؟
1: ودائما احنا قلنا انه في المانيا في حراس مرمى ممتازين وجيدين, يعني باومن حارس مرمى ممتاز يعني تبع هوفنهايم, ولكن ناجلسمان مدرب عنده يؤمن في لاعب يوسف صعب جدا يقدر يعطيه يقعده على دكه او ما يحضرش للمنتخب. مثلا ليروي ساني بعد تركه لالمانيا وجلاتا سراي, ولكن المدرب مؤمن في قدرات هذا اللاعب, شفنا هذا اللاعب رجعوا على المنتخب. هناك دائما المنتخب المدرب هو اللي بيقرر, المدرب دائما بيجيش بيبني طريقه واسلوب اللعب اللي بتلائم اللاعبين نفسهم, يعني مش زي في فريق بيجي المدرب مع اجنده بيجي مع تركيبه واسلوبه وطريقه, ولكن في المنتخب بيبني التركيبه وطريقه اللعب على حسب اللاعبين الموجودين.
0: بكل تاكيد احمد سنتحدث عن ذلك كثيرا خلال المباراه, طبعا تركيبه المنتخب الالماني, ولكن ايضا للمشاهدين نتحدث عن كوراساو, وهناك 8 لاعبين يلعبون في الدوري الهولندي, منتخب متواضع جدا, قلت عدد السكان يصل إلى 155,000 مواطن. منتخب كوراساو يشارك لأول مرة في المونديال, والأهم من ذلك أنه تفوق على منتخبات كجامايكا وترينيداد وتأهل, وهذا ربما جديد في أمريكا الشمالية.
1: حكينا في بداية الحديث يوسف على أنه الكيفية مش الكمية, لذلك هناك لاعبين زي ما قلت 8 لاعبين بيلعبوا في الدوري الهولندي, والدوري الهولندي يعد من أفضل الأندية في أوروبا على الأقل في الدرجة الثانية, لذلك هناك لاعبين جيدين, وخلال المباراة راح نشوف هذا المنتخب وين راح يوصل وأي أداء وأي لاعبين, لأنه أول مرة نشاهد هذا المنتخب, ولكن حسب التركيب وحسب اللاعبين في الأندية اللي بيلعبوا في أوروبا بدون شك هو منتخب جيد.
0: ألمانيا أمام كوراساو, بعد دقائق ستنطلق هذه المواجهة التي تفتتح مباريات ومنافسات المجموعة الخامسة. استاد يوستون, رأينا قبل قليل الحكم المغربي جلال جيد, لأول مرة هذا الحكم المغربي يشارك في تحكيم مباريات في كأس العالم, ربما على مستوى التجربة لا يملك التجربة المطلوبة, هذا هو جلال جيد, ولكن هذه الخطوات الأولى له على مستوى التحكيم في بطولات كأس العالم. في مباراة كهذه قد تكون مريحة لحكام يشاركون لأول مرة,
1: بدون شك دائما بيعطوا الحكام المبتدئين أو اللي أول مرة بيدون حتى ثاني مرة, دائما المباراة في البداية المباراة الأسهل بالأخص في المجموعات بسبب الأخطاء, وهي مهم جدا الحكم ينهي المباراة بشكل جيد, لأنه هذا راح يعطي نقاط للمستقبل ممكن يساعدها بيكون له أفضل في المستقبل من ناحية التحكيم ومن ناحية أن يدعو له كل مباريات الدولية.
0: هذا هو روديجر, لن يشارك كأساسي اليوم, بعد قليل سنكون مع التركيب, كيف تفسر ذلك؟
1: روديجر أول شيء حسب رأيي كمان سنة في ريال مدريد ما كانش في هذا الأداء المطلوب, يعني ما كانش في خلف دفاع جيد, تأخ في بايرن هو اللي ممتاز كان, لذلك كما مرة روديجر ممكن لديك احتياط بسبب كثرة المباريات يعمل تناوب, المدرب راح يريحه في المباراة, في المباراة القادمة راح يفتح, مجبور المدرب يعمل تناوب, تنساش إنه الفرق يوسف المنتخبات يوسف لعبت 60 و70 لعبة خلال الموسم في إرهاق وتعب, لذلك في كثير إصابات, لذلك هناك المدرب
0: النشيد الوطني الألماني.

0: النشيد الوطني الألماني نشاهد نوير كذلك كيميتش ومجموعة كبيرة من اللاعبين الألمان أصحاب الخبرة. الآن النشيد الوطني لمنتخب كوراساو.
1: الشيء اللي يميز

0: إذن انتهى نشيد الوطني لجزر كوراساو، هذا المنتخب الذي يشارك لأول مرة في المونديال، ونشاهد هنا أحمد الفرحة الكبيرة، وشاهدنا ديك أدفوكات
1: أدفوكات المدرب من 75 سنة، ثلاث مونديالات، ثالث مونديال لهذا المدرب. ولكن إيش المميز هذا في المونديال هذا يوسف؟ لأنه في المونديال السابقة كان يطلع بس التركيب 11 لاعب يغنوا النشيد الوطني، ولكن في هذا المونديال شفنا جميع اللاعبين بالاحتياط، 26 لاعب في المنتخبات، اثنين طلعوا على وسط الملعب، وهذا تجديد من هذا المونديال إنه جميع اللاعبين بيطلعوا من أجل النشيد الوطني.
0: إذا نخرج إلى فاصل ونعود.

0: الثنائي الرهيب أومودا وجاكو SUV بمستوى جديد.
1: ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
2: في الحلقة القادمة من مكان توكس رح نحكي عن الأطباء العرب، ما بين الحضور الكبير داخل المستشفيات والغياب عن مواقع القرار والتأثير في المؤسسات والمجتمع. ضيوفنا رح يكونوا دكتور عبير سليمان، المدير العام لمنتدى تطوير الصحة في المجتمع العربي، فادي تراد، ناشط اجتماعي وعضو باللجنة الشعبية، دكتورة مرح خلايلي سالم، طبيبة أطفال وصانعة محتوى طبي على السوشيال ميديا، والمحامي غازي عواد، المستشار القانوني في نقابة الأطباء ميرشام. كونوا على الموعد.
3: استاد يوستون جلال جيد، الحكم المغربي سيقود هذه المباراة التي تجمع ألمانيا أمام منتخب كوراساو، وهذا طاقم التحكيم في غرفة الفار، مسؤولية كبيرة على أكتاف هؤلاء أيضا، ونكون رأسا مع تركيبة المنتخبين منتخب ألمانيا ومنتخب كوراساو. نشاهد هذا الاستاد الجميل ونبدأ مع ألمانيا في حراسة المرمى، مانويل نوير في الدفاع، كيميتش، تا، شلوتربيك، براون في الوسط، ألكسندر بافلوفيتش، جمال موسيالا، نيميتشا، ليروي ساني وفيرتس، وفي الهجوم لاعب أرسنال هافيرتس. يوليان ناجلسمان 38 عاما يقود تدريب المنتخب الألماني.
4: المنشئ بطريقة 4-2-3-1، جمال موسيالا خلف كابي هافيرتس، هذا اللاعب اللي هو اللاعب الأساسي راح يكون في المنتخب، لأنه جميع الكرات راح تكون عن طريق هذا اللاعب.
3: تركيبة كوراساو،
4: هافيرتس هذا اللاعب اللي هو اللاعب الأساسي راح يكون في المنتخب، لأنه جميع الكرات راح تكون عن طريق هذا اللاعب.
3: تركيبة كوراساو، إيلاي روم في حراسة المرمى، بازوير، أوبسيبو، بونفيل وفلورنس في الدفاع، في خط الوسط جونينيو، باكونا إلى جانب